راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أذهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبآن مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطر في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3.5 بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف، فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه، فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك، فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء، وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم خمسة أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر خمسة أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى، وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، وركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين. آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر

0: الناس في شنو ودي يا ايفا في شنو؟ ناس كتير منكم حيقولوا لي كده، لكن انا الليله جاياكم بالتقيل. صحتنا مهمه في وقت الحرب. ايوه صحتنا مهمه في وقت الحرب، لازم نحافظ على صحتنا. ومستشفيات كتيره جدا طلعت برا الخدمه، فلو مرضنا حنمشي وين؟ لازم نحافظ على صحتنا بالامكانيات الموجوده عندنا. تاني كمان لازم تحافظ على صحتك في وقت الضرب، عشان لو انت داير تجري وصحيا ما جاهز هتعمل ده كيف؟ هنكون جوا الحلقة دي بنتكلم عن كيف نحافظ على صحتنا وقت الحرب، وكمان برضو في حاجات بتحصل معانا غصبا عننا وقت الحرب وممكن ما نكون قادرين نلحق الوحدات الصحية او ما في تدخل طبي، فنعالج الموضوع ده كيف. خلوني ارحب بضيفتنا الجميلة جدا دكتورة سالي. مرحب.
1: زيك يا إيفا، كويسة؟
0: نشكر ربنا في وقت الحرب، لكن برضو بنشكر ربنا في كل وقت حتى في وقت الحرب.
1: بنقول أول حاجة ربنا يصلح الحال وتقيف الحرب، لأنه يعني ربنا ما بيحب الحرب.
0: أكيد
1: وربنا بيحب الإنسان وما عايز له التعب والبهدلة والقتل والبهدلة. ربنا يرحم السودان وكل الوطن العربي ويرفع عننا.
0: أمين.
1: أول حاجة طبعا يعني من الحاجات يعني المزعجة في وقت الحرب الأكل، إنه كيف يعني الأسرة أو الأم
0: ما يوفر في أصلا
1: يوفروا كيف موضوع الأكل. يعني الناس محتاجة تسرفايف، إنها تعيش. أنت عشان تعيش عايز تاكل، يعني يعني الواحد في الحرب دي يصحى الليلة هيقدر يوفر أكل كيف. يعني في وقت الحرب ده دايما دايما الحاجات المتاحة بسيطة. يعني الأسواق طبعا معظمها تدمر، ما في بضاعات يعني استيراد وتصدير، ده كله ما في. فأنت كمواطن وسط الحرب دي عندك الحاجات المحلية والحاجة اللي بتديها لك الأرض، يعني يعني ممكن تزرع أو يكون في زراعة جنبك، في شوية حيوانات، كم غنماية، كم شوية بهايم، والموية اللي هي مثلا في الآبار أو الوديان أو النيل، الحاجات المتاحة. يلا بالنسبة للدقيق والعيش، يعني يمكن الناس بتتصرف بالباقي الموجود أو حاجات بسيطة بتجي، أو في مزارع قريبة بتزرع يعني فيها الفتريتة أو الدخن أو الحاجات دي. الشيء المتاح، ما أنت هتحاول أنك أنت توفر وجبة لك ولأولادك بالشيء المتاح. ما في لحمة، ما مشكلة، في بقوليات. البقوليات دي بديل للحمة وللبروتين.
0: أيوة، في كتير جدا من التكايا والحاجات اللي بيعملوها الشباب كده، مطابخ بيوفروا فيها وجبة عدس، وجبة بليلة.
1: أيوة. والمفروض إنه المنظمات العالمية بتوصل بطريقة ما، يعني في إغاثة بتوصل للناس اللي هي في الأماكن بتاعت الحرب دي. الإغاثة طبعا ممكن يكون في زيت، في سكر، في عدس، في فول، في رز. المتاح ده كله كويس، كله كويس، لازم هناكل عشان نقدر نعيش. الحيوانات

0: موجودة يعني الحمام مثلا، الجداد، المطلوق ساي، الطيور عموما. يعني انت لو مسكت لك اي حاجة طايرة وذبحتها اكلتها ما اعتقد انه في مشكلة. بعد كده الماعز، الغنم، الغرفان، الشيء الموجود يعني انت بتقدر تطبخ تاكل وكل، ما في مشكلة يعني. الخضروات على حسب المتاح طبعا. يعني انا قلبي معاكم، يعني انا قلبي مع كل ام بتحاول ان هي توفر وجبة لعيالها.
1: بعض الاماكن ممكن تبقى فيها خضروات يعني ما كتيرة زي الطماطم وكده، شايفة في كام بوكسي نزلوا في الخرطوم
0: دي غالبا خضار. بتكون من مزارع قريبة. أيوة
1: بس جنب برضو ما النيل. في كميات يعني، ما في كميات من الخضروات، لكن يعني زي ما انت قلتي المنظمات بتصرف للناس حاجات. وفي كمان مناطق ما ننسى يا دكتورة انه اصلا المنظمات ما قادرة تخش فيها زي المناطق في دارفور، لكن كويس جدا وجبة العدس، وجبة البليلة اللي بيقدموها عليك الشباب. لو في تكية جنبك، لو في مطبخ خيري جنبك، حاول اوصل شيل الوجبة دي، ممكن تساعدك يعني، ممكن تدعمك. ما تستهين بالعدس يعني، احنا في الوقت ده يمكن انا واحده من الناس مليت في فتره من الفترات في الحياه دي اكل العدس، يعني شفت انه انا حكون عيانه تاني لو اكلت عدس. مرات احنا نفسيا كده انطباعنا بيبقى على الحاجه اللي اكلناها كتير، ولا دي بس المتوفره اللي عندنا هسي، انطباعنا عنها بيبقى دي ما بتضيف لي صحيا، لكن بيبقى يعني صحيا بيبقى العكس في كده. العدس كويس جدا.
0: العدس كويس اي، لكن زي ما قلت هي برضو مسألة نفسية يعني. مرات واحد بيفكر انه ده ما اكل، يا حليل ايام زمان كنا بناكل ده وناكل ده وناكل ده، لكن دي الحاجة المتاحة حاسة يعني هنعمل شنو. يعني ممكن الناس تفكر انها هي تزرع حوالينا، لو في يعني غنماية يعني حاولوا يولدوا عشان تجيب حاجات يعني غنماية صغيرة ويشربوا اللبن بتاع الغنماية. يعني الناس بتتصرف. أنا بعرف الشعب السوداني ده أكتر شعب
1: مدبر
0: بيعرف يتصرف. يعني عندنا very high adaptive يعني abilities، يعني بنقدر إننا نتصرف في أي ظروف. أنت بص لنفسك من قبل الحرب وشوف أنت كنت بتمشي أمورك كيف. فيعني في النهاية يعني ربنا معاكم وإن شاء الله بتتحلى. إن شاء الله
1: إن شاء الله بتتحلى، إن شاء الله تتحلى، وإن شاء الله نرجع لبيوتنا ونرجع لمزارعنا ونرجع لمشاغلنا المختلفة. في الحرب ده يعني في حتة مهمة جدا نفسي أتكلم عنها، بالذات هسي بعد مثلا منطقة تبقى آمنة، لو وقفت الحرب في منطقة بتبدأ النفايات مكدسة، مواسير مكسرة في الأحيام، يا راكدة جسس، كيف نتعامل مع كل الفوضى دي؟
0: أول حاجة طبعا بالنسبة لموضوع الجسس ده موضوع كبير جدا، ويعني المفروض أنه أول ما الواحد يشوف أي حاجة زي كده أنت ما تمسك بيدك ولا تجي جنبها، بتنادي الناس المختصين، في ناس الطب الشرعي، في ناس الهلال الأحمر، بيجوا بتخلصوا من الحاجات دي، بيحطوها هم بيلبسوا كويس وبيحطوها في أكياس وبيكفلوها كويس عشان الحاجات دي يعني كلها مرض، ما تمسك حاجة، ما تهبش أي حاجة. حتى الأشجار يعني في ناس كثيرة بيوتها لمن مشت أو صوروا لهم الصور بتاعتها مليانة شجر، الشجر ده ما تحاول تقعد تهبش فيه وبراك، لازم تكون لابس جزمة لأنه ممكن يكون في دبايب، عقارب، مصائب، ممكن تكون في دانات حاجات ما تفجرت، فتخلي بالك يعني دي ما حاجة آمنة أنك أنت تمشي وتخش بعزمك كده وتحاول تهبش ولا تنظف. ناس تكون مع بعض وبالراحة بالراحة وعصاية تزحزح الحاجات عشان تشوف كويس، ما يكون في حاجة خطر ممكن تأذيك. بالنسبة للنفايات طبعا تخلي بالك ما تتجرح عشان يعني ما كويس، يعني ما فيش مستشفيات لنظافة الجروح وكده، وممكن تكون حاجات كلها contaminated أو معدية، يكون فيها أمراض فيروسات أو بكتيريا. اتعامل مع الحاجات بحرص. بالنسبة للمياه الراكدة دي طبعا احنا كلنا بنعرف، درسنا زمان في الابتدائي انك انت تردمة اي موية راكنة، اردمة، رشها بزيت رايع، عشان البعوض وعشان الأمراض التانية. كويس. نتكلم عن الموية، شراب الموية أو الموية للحمام، يعني النظافة الشخصية. أنا ما بعرف الوضع كيف هناك، هل في موية وصلت ما وصلت، وصلت كل الناس، وصلت جزء من الناس.
1: في حتات أصلا نفسها ما فيها مواسير، زي مثلا الناس في المعسكرات، يعني في دارفور الناس بتقعد في معسكرات، فبيمشوا الوادي ولا بيمشوا يجيبوا موية من مسافات، يعني مسافات بعيدة، فما في موية أصلا. في ناس في مراكز بتاعت إيواء برا الخرطوم، برا مدني، في الولايات الآمنة، قاعدين في مدارس، قاعدين في جوامع، قاعدين في كنائس، قاعدين في في في حتت مثلا بيبقى في ماسورة واحدة في المحلة دي بتاعت موية، فبيبقى الكل داير موية، فممكن يتحصل على موية الشراب.
0: أيوة، يبقى هو ما سؤال، يعني المية احنا الموية احنا عايزينها لشنو؟ الموية عايزين الحاجتين، نشرب والنظافة، اللي هي نستحمى، نغسل الهدوم، نغسل الخضار، نسوي الأكل. احنا عايزين الموية للحاجتين الأهم. لما انت تجي مثلا في وضع الحرب، انت عايز موية عشان تشرب
1: الشرب. أيوة.
0: خلاص ما في موية عشان تستحمى ولا تغسل هدومك ولا كده، خلاص انت ما هتموت، لكن هتموت لو ما شربت موية. كويس. فيبقى اول حاجة لازم نوفر موية الشراب. موية الشراب الافضل اننا نغليها، بالذات لو هي جاية ما معقمة، او جايبة من بير، ولا جايبة من وادي، ولا جايبة من النيل ساكت. الافضل ان هي تتعقم. التعقيم يا تغليه، يا لو لقيت طريقه بتاعت شب. الشب ده بيروق المويه، بيشيل كل اللوايق والوساخه اللي فيها، بينزلها، بتفضل المويه نظيفه، ممكن تتشرب. نقول انها ممكن تتشرب. وبعدين بعد ما تجهز المويه وتنظفها، يعني بالطرق البسيطه دي، غطيها، ما تخليها مكشوفه للضبان وللاتربه وللاوساخ. كويس. ولما تيجي تشرب منها، يعني يستحسن انه ما تدخل الكوز فيها،
1: تكوب
0: يعني يكون في حاجه معون واحد تشيل بالمويه، تكوب في الكوبايه اللي انت هتشرب فيها. ما كل زول بنفس الكوز ويتغطس في المويه كده، انت بتلوث مويه الشراب دي. اي حاجه واحده بس الناس تتفق ان هي تعبي بيها، وبعد كده كل واحد يشرب في الكوز برا، لكن كوز ما تحطه في خشمك وتيجي تاني ترجعه في مويه الشراب. ده بنقول الامراض وبلوث المويه. بالنسبه للنظافه، لقينا مويه نستحمى بيها تمام، لقينا مويه نغسل بيها تمام، ما لقينا يعني خلاص ممكن نشيل مويه في فوطه ونمسح بيها الجسم.
1: ايوه، نمسح بيها جسمنا. او حتى في بعض المنظمات بتوزع ويبس او مناديل مبلله، ممكن تعمل بيها، بنعمل بيها يدينا قبل الاكل، او حتى لو لقينا طريقه انه يكون في كحول او اي حاجه معقمه لليدين، في بعض المنظمات بتوزع معقمات للايدي في بعض المناطق اللي ما فيها مويه خالص. كل الحاجات دي ممكن تكون مفيده في اننا نحن نعقم يدينا. دكتوره، في جزئيه معينه جدا، يعني في حته مهمه جدا حابه يعني ان تغليها بالنقاش الطيب معاك ده، انه احنا في الفتره تحت الحرب دي بنضطر نستخدم متعلقات الاخرين الشخصيه. يعني مثلا دايره اضفر، جارتي في جنبي في مركز الايواء عندها ضفاره ضفرت اصابعها، فاقول لها كده اديني الضفاره حقتك دي، اقعد انا برضو اضفر اصابعي.
0: يعني وطبعا دي عاده ما صحيه. الحاجات الشخصيه دي اللي هي الموس والضفاره، فرشة الأسنان، المسواك، ده كل واحد مفروض عنده حاجته براو. كويس. يعني المسواك أو فرشة الأسنان دي كل واحد فرشته براو، ما يستخدم مع
1: حتى لو اتغلت الفرشة دي، اتعقمت، اتغلت، ما بينفع برضو.
0: لا ما بينفع، ما بينفع فرشة الأسنان. لا الضفارة يعني خلاص، يعني ما هينفع كل واحد يجيب واحدة، خلاص آخرنا أسرة واحدة في ضفارة واحدة. خلاص دي يعني انا ممكن ابلعها كويس. لا لانه الحاجات الشخصيه دي كل واحد براه،
1: واكون متاكده انه الزول اللي انا بستخدمها معاه ما عنده مرض زي الايدزي مثلا، الامراض اللي بتتجلب بالدم
0: بالظبط.
1: الملابس الداخليه او الملابس بصوره عامه، لما تجيني ملابس مستخدمه لازم اعرضها اقلها للشمس مثلا، عشان برضو ممكن تنقل لي امراض جلديه، تنقل لي امراض يعني منقوله جنسيا، ممكن زي الحاجات الداخليه دي. في برضو يعني النقاش نقلنا لجزء كده صعب شوية، انتشار الإيدز في الأوقات زي كده، يعني كمية من الناس مضروبة بيتم إخلاؤهم بوسيلة واحدة، جثث مع ناس مجرحين، فالدماء بتختلط مع بعض.
0: بالضبط كده، دي مشكلة، ويعني للأسف يعني في حالات كثيرة يعني حصل لها موضوع الإيدز ده بسبب كده. يعني انت لما تلقى جثة في الشارع او واحد مات يعني وقع في الشارع جنبك، احنا طبعا السودانيين شهمين يعني نجري نشيل ونرفع وكده، اعمل حسابك يعني لو في دم وانت مجروح يعني حاول انك انت ما تتعامل مع الشخص ده، يا اما البس لك كيس او شيله بالهدوم يعني ما يحصل اختلاط بتاع الجروح والدم ده، الدنيا ما تتغمس كده.
1: ممكن انا اكون مضروبه في يدي ضربه خفيفه، لكن أيوة. عندك مضروب اصابه خطره، فانا اجيب الجرحه الصغيره في يدي ويكون عنده ايدز
0: ولا انا عنده ايدز. ايوه وبعدين يعني نخلي بالنا شديد معلش. وبعدين ما بس الايدز بتنقل بموضوع الدم ده، عندنا اليرقان بي، يرقان بي وسي برضو بتنقل بالدم كده كويس، فنخلي بالنا. أنا ما بعرف المستشفيات حاسة، حتى المستشفيات الشغالة دي اللي قادرين يكشفوا على الدم إن يكون الدم نظيف ما فيه إيدز ما فيه يرقان.
1: طبعا يعني في الوقت الصعب ده دكتورة، يعني في بعض المراكز الصحية بعض المستشفيات بهمة منهم ينقذوا المريض اللي بينزف وبيفقد في الوقت ده كمية من الدم، فبالتالي أي حد يتبرع بالدم هو ذاته المعامل يعني طلعت برا الخدمة، فهؤلاء حيضطروا يعلقوا له الدم. لكن يعني ممكن تنصح الناس نصيحة، بعد ما أنا استخدموا لي الدم اللي ما عدى على المعمل ده وأنقذت حياتي في الوقت ده، يعني إحنا برضو يعني الدكاترة لهم حق في الحتة دي، أنا لو ما أديت الزول ده الكيس بتاع الدم الجاني ده فحي يعني مع النزيف الحاصل له وده حيموت، فأنا أحسن أديه كيس الدم لو عنده إيدز بعد كده الزول اللي اداني الدم ده، فيما بعد ممكن الزول ده يبقى عنده فرصة للحياة ويتعالج من الحاجة دي، فهم ممكن يكون فكروا كده. لكن نصيحة للناس اللي بيستخدموا ليهم الدم ده اللي ما عدى على المعمل، بعد ما أنا أقوم أول حاجة أعملها مفروض أمشي الوحدة الصحية، أول وحدة صحية تقابلني فيها فحص أمشي أفحص أعمل تشيك على
0: تمشي تفحص عشان تتطمن عشان تتطمن، ولو لا سمح الله حصل يعني أنه طلع في إصابة جات من الدم الما مفحوص ده، يعني ضرر أخف من ضرر أو يسموها بلا أخف من بلا، حاجة زي كده يعني
1: زي كده. ممكن أنت
0: يعني مغلص ده أنقذ لك حياتك، أداك فرصة تاني للحياة، لكن للأسف هي تكون معها الإصابة بال.
1: فممكن تتناول الأدوية بتحت الإيدز، يعني الموضوع ما خطير، ممكن تتناول الأدوية وما دي آخر حاجة، فما تيأس إنه أنت اتنقل لك دم ملوث، لأنه برضو في ناس بترفض استخدام الدم ده عشان هم خايفين، وده بيبقى سبب للموت المباشر، يعني واحد مصاب وعايزين يقولوا له دم، فبقول لك ده دم منو جبتوه من وين وانا ما عايزه، فبيبدا شنو يتقاوم مع الطواقم الطبيه في انه ما عايز الدم ده، لحد ما وقت النقاش ده هو لسه بيكون بينزف فبيموت من النزيف، فدي مشكله. فبرضو يا دكتوره واحده من الحاجات الصعبه جدا صعبه جدا وقت الحرب مساله الاغتصاب، يعني البنت اللي بتتعرض للاغتصاب نفسيا منكسرة، صحيا معرضة للخطر، خطر الإصابة بالإيدز، ممكن يجي طفل من من من من الموضوع ده ومن الجريمة اللي بتحصل دي، ممكن تنقل لها أمراض منقولة، مستشفيات هستي ما في عشان نعرض عليها، نعمل شنو؟
0: طيب بالنسبة للاغتصاب، أول حاجة أنت يعني كضحية ده ما خطأك، أنت مالكي ذنب، يعني الحصل ده ما غلطتك كويس، حاجة صعبة لكن هي ما غلطتك. بنعمل كل اللي بنقدر عليه وعشان نمنع الخطورة أو المضاعفات بتحت الاغتصاب. أول حاجة عشان نمنع الأمراض المنقولة جنسيا دي، المفروض إنك تتوجهي لأقرب وحدة صحية في أدوية بتتاخذ كوقاية، وقاية من الفيروسات ووقاية من الالتهابات اللي هي في أمراض التهابات بتتنقل برضو عن طريق الاغتصاب والحاجات الزيه. الأمراض اللي هي زي ما قلت الإيدز، ده الHIV ده بيتنقل عن طريق الاغتصاب، ممكن الكبد الوبائي بي وسي، في الزهري وفي السيلان، وفي حاجة اسمها الهيربس دي زي بثور كده بس بتجي يعني بتظهر بعدين، دي حاجة مؤلمة وصعبة برضه بتتنقل عن طريق اللي هو حاجات زي الاغتصاب. تمشي الوحدة الصحية، أقرب وحدة صحية وتشوفي موضوع الوقاية ده. أي حالة بتاعت اغتصاب عندها بروتوكول معين بتاع وقاية. تمام. بالنسبة لو ما لقيتي وحدة صحية،
1: ما في وحدة صحية
0: تقومي بسرعة تستحمي وتشطفي كويس، تشطفي جوة تشطيف عميق،
1: تعملي
0: طوالي
1: أيوة بالموية،
0: بالموية والصابون، بالموية الخل، لو في خل ولا ليمون تشطفي بيه ومرة ما هتعمل لك حاجة. أنا عارفة الوحدة يعني لما تتعرض لحاجة زي كده ممكن يكون مغمى عليها، تعبانة، مجرحة، متألمة، معلش أضغط على نفسك وقومي أعمل الحاجة دي.
1: وبرضو ده للناس اللي ممكن يكونوا جنبها أو يكونوا معها أو أيوة أهلها صح. أو ما هو هسه بيجي الحاجة دي بتتم في وضح النهار، يعني الأهل ذاتهم بيبقوا شايفين. لو أنت براك الشجع
0: قومي قومي أيوة. يا ماما قومي شطفي بيتك، قومي حميها نظفيها، يعني شيل اللي بتقدري عليه، يعني ما تسيبيها كده. يعني أنا عارفة ده حاجة صعبة وأنت ممكن تكوني بتبكي وممكن تكوني بتكوركي وممكن الناس، لكن في لحظتها طوالي بس معلش شيليها وحميها ونظفيها. ولو في يعني صيدلية جنبك جيبي لها مضاد حيوي،
1: أو لو
0: ده لو وحدة صحية هيدوكي البروتوكول كله، هيدوكي كل الأدوية اللي هي بتحت
1: الاغتصاب.
0: لو اجزخانة جنبك بس امشي جيبي لها مضادات حيوية ومعاه فلاجيل عشان تحميها من الالتهابات. طبعا موضوع التشطيف وكده، ولو في مانع حمل اديها
1: على طول
0: من على طول المتوفر من الموجود البيت. المتوفر احنا بنتكلم عن اننا نتصرف كيف بالمتاح. الاجزخانة امشي جيبي مانع حمل، امشي جيبي مضاد حيوي واديها، او امشي الوحدة الصحية دوك البروتوكول بتاع منظمة الصحة العالمية وتحميها، خليها تشطفيها، خليها تقوم تشطف تستحمى.
1: طيب لو ما جنبيك زخانة خالص، أهم حاجة الحمام والقصول المهبلي، إنه نحن نكون بنغسل بالموية،
0: موية يعني موية وخل، موية وليمون،
1: موية وليمون، موية وخل، موية وصابون، حتى لو كانت مؤلمة اتحملي الألم يعني في اللحظة دي أحسن مما يبقى ألم لقدام. دكتور يعني الحاجات في مرات بيقول لك في حاجات مشروبات بلدية وحاجات بيشربوها في الأوقات زي كده، ما عارف يقول لك أشربي ادوها حرجل، ادوها ما عارف شنو، حاجات كده. المهم الناس بتتناغلها، فأنا غايت رأيي يعني رأي شخصي كونته إنه أنا أحسن أجرب أي حاجة قالوها لي أحسن أجربها
0: في الحالة دي،
1: حتى لو ما كانت فعالة
0: في الحالة دي. أيوة في الحالة دي ما المتاح. هلا جاتك واحدة قلت لك يا أخي شربيها حرجل، شربيها مش عارف إيه، طوالي شربيها ما في مشكلة، شربيها قرفة، شربيها موية سخنة، عمل لها أي حاجة، بس اسمعي الكلام في لحظات الطوالي.
1: أيوة في الوقت ده
0: يعني هي طبعا الاغتصاب ده يعني إحنا بنخاف من الحمل، مشكلة لو حصل خلينا ناس واقعيين. خلاص الحمل ده بيبي ربنا حطاه في بطنه، خلاص دي نفس حية، ده روح ما بنقدر وما ينفع نتخلص منه.
1: ايوه، لانه في ناس بتحاول تتخلص عن من الحاجه دي، وفي غياب الوحدات الصحيه وغياب يعني التثقيف الطبي وكده، بيحاولوا يعملوا ده بوسائل بدائيه حتى، يعني يضربوها على بطنها، يضربوها على ظهرها، يطلعوها في محل في شجره ولا في محل مرتفع، يقول لها يعني نطي.
0: ما تعملوا الحاجات دي،
1: يحاولوا.
0: لا، الحاجات دي ده قتل، ده قتل.
1: أضف لأنه هي يعني صحيا هي الحاجة دي ما كويسة، يعني هي حتى ممكن تتعرض لنزيف، ممكن ده يودي بحياته يعني، ممكن
0: صح.
1: وهم بيحاولوا الإجهاض ده، ممكن تضربوها في بطونه، ممكن يعني
0: هي ذاتها ينفجر الرحم جوا،
1: ينفجر الرحم، أو الضربة دي تصادف البنكرياس أو تصادف أي حاجة في بطنها من جوا.
0: أيوة صح، مظبوط كده، كلامك صحيح. الدعم النفسي في لحظة الاغتصاب دي مهم. إذا في ناس متخصصين في في الحتة أسألوهم يساعدوكم. ما في يعني ده حاجة وحصلت، هنحاول نفكر الخطوة اللي بعدها شنو. أول حاجة، أنت كضحية ما عيب أنك أنت تبكي، وزي ما قلتكي في الأول ده ما غلطتك، أنت ما مسؤولة، ما في حد يأخذك، ما في حد يقول لك عشان انت بت او عشان انت عملتي ولا سويتي، انت ما غلطانه في حاجه. تمام، هو وحش، هو مغتصب، هو انسان ما كويس. لو بتقدري تبكي ابكي. يعني انا مرات بشوف والامهات نفس الحاجه، الام اللي بتشوف بتها حصل لها حاجه زي كده، او هي ذات الام، يعني مرات يعني الأم وبتها بيحصل لهم كده. ما في مانع إنه الوحدة تفرغ الطاقة السلبية دي، إنها تبكي، تكورك، تطلع الغضب بتاعها ده بأي طريقة. كويس، ما تكتمي في نفسك. كويس، يعني حاولوا إنه يعني الحاجة دي لو بقت خلاص بقت حاجة في المنطقة، سيب المكان وامشي، سيب المكان وامشي
1: بالضبط كده. طبعا هي لو بقت قادره يعني تسيب الحته ده الامن، يعني من كل النواحي بتكون امنه كل شر. يعني
0: لو في شباب في في المكان يعملوا لجان شعبيه يحموا الحته، يعني لو في امكانيه، انا يعني واحد بيناقش كل ال
1: يا ريت لو نقدر نحمي بناتنا ونحمي امهاتنا ونحمي بلدنا، ويا ريت لو نقدر نوقف الحرب، يا ريت لو يعني يرجع السودان زي ما كان السودان اللي بنحلم به ويومات، يعني الجزء اللي كان يتحقق من الحلم، يا ريت لو بقى السودان سليم. أكيد حاجات كثيرة جدا في الوقت ده، صعبة جدا يعني، والحلقة تقيلة جدا أكيد، يعني زي ما الحاجات دي تقيلة عليكم برضو، إحنا بجد يعني عاصرين نفسنا أنا ودكتورة سالي إن نكون بنتكلم عن الاغتصاب، إن نكون بنتكلم عن الإيدز، ونكون بنتكلم عن حاجات موجعة جدا. لكن نصايح خليها دايما في بالك، خليها دايما في بالك أنت كأم، رغم الحريب، رغم الوجع، رغم كل حاجة، بس لازم تحافظي على صحتك سليمة. الأمهات اللي بيردعوا في الوقت بتاع الحرب ده، النظافة الشخصية مهمة جدا. حبة موية في منديل، حبة موية في قطعة، وأمسح الثدي قبل ما تدي ويرضع، لأنه بتكون عليها وانت ماشى العرق بينزل عليها وبيولد البكتيريا وحاجات تانية كتير يا دكتورة. يعني الأمهات اللي بيردعوا في وقت الحرب ده وهي شايلة شافعة وماشة، والشمس والتعب والإرهاق، وصلت محل يعني متكأ كده تقعد فيه شوية، جابوا لهم شوية موية شوية أكل أكلت، فدارت ردي على الشافع، فلازم تنظف الثدي حتى لو بيقطع.
0: طيب بس أستاذنك يا إيفا، في حاجة مهمة برضو، يعني إحنا خايفين منها تحصل، أو في بوادر يعني ربنا يحمينا، الأوبئة، الكوليرا والإسهالات المائية الثانية، مثلا الملاريا، ملاريا رجعت تاني، الحمى الضنك، السل، الحاجات دي متوقع إنها هي تحصل بعد الحرب أو تحصل مع الحروب. كويس، بالنسبة للكوليرا أو الإسهالات المائية، خلينا المويه تكون اللي بنشربها يعني تكون آمنة ننظفها بالطرق اللي احنا تكلمنا عليها في الأول. تمام. الفضلات بتحت البني آدمين يعني لما تمشي الحم يعني تفضي بطنك وكده في حفرة غطي البراز ما تخلي حاجة مكشوفة. تمام. أو الحفرة اللي بتتعمل غطيها خلاص عشان الذباب ما ينقل الميكروبات يجيبها لنا في الأكل وفي الموية. ده بالنسبة للكوليرا والإسهالات. حمى الضنك والملاريا الحاجات بتنقل بالبعوض دي. نغطي المياه الراكدة, نحاول ننوم بالناموسية. ما في ناموسية, لو في توب خفيف يا ماما اعمليه زي الناموسية. يعني المناطق بتكون موبوءة بالناموس والبعوض.
1: أيوة.
0: يعني حاجة بتكون بزيادة يعني ممكن لدرجة الواحد ما ينوم كل شوية تاني تعضيه بعوضة. فاعملوا ناموسية ونوموا تحت العنقريب كده متغطيين عشان البعوض, لأن البعوض بينقل الملاريا وبينقل حمى الضنك. وفي الحمى الصفرة كمان كلها برضه دي حاجات تجي بالبعوض. فنخلي بالنا برضه في موضوع الأوبئة مع الحرب. ونحاول نحمي أسرنا وبيوتنا بالحاجة المتاحة. برضه احنا بنتكلم الحاجة المتاحة.
1: في جزئية يعني في جزئية مهمة جدا يعني لفت نظرنا لها دكتورة كتر خيرك.
2: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر

0: الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا، كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق، وثلاث من الشمال، وثلاث من الجنوب، وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس، والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون، وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيسهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن

0: لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
0: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات، والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح.

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذن من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير. ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولادي الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفداء يفتح أول الخطوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفداء الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار، وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، فملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن قضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
5: من أي مكان أنت فيه خليك دائما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو سمر مرة ثانية، معكم أنا القس فيليمون حسن في دروس عملية في رسالة غلاطية. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن اختبار يهودي متشدد وكان هو شاول. المرة دي هنتكلم عن الاختبار المسيحي. فجهزوا كتابكم وقلم وكراس ونحن قاعدين منتظرينكم ونحن ماشيين مع بعض ندخل في الحلقة الجديدة. هنتكلم عن الاختبار المسيحي، بس هاخد جزئية ونربط مع بعض اختبار يهودي متشدد مع الاختبار المسيحي، وأقرأ جزئية واحدة آية أو آيتين من غلاطية الأصحاح 1 من عدد 13. فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها، وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي، إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات أبائي. ولكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه في لأبشر به بين الأمم، للوقت لم أستشر لحما ودما. طبعا الإشارة هنا هي إشارة شاول قبل ما يكون بولس. فشاول قبل ما يكون بولس كيف كانت حياته؟ شنو الحصل في نقطة فاصلة في حياته؟ وشنو بقى بعد كده في حياته القدام؟ وده بيقودنا على الاختبار المسيحي. فالاختبار المسيحي بيتكون من 3 أجزاء. لابد لأي شخص مختبر اختبار حقيقي لربنا يكون عنده الأجزاء 3 دي في حياته. أولا، كيف كانت حياتك قبل كده؟ وشنو حصل في حياتك؟ وكيف حياتك ماشى في الوقت الحالي اللي انت فيه أخذت الاختبار ده؟ وإذا ما حصل إنك تقابلت مع يسوع المسيح، ما حصل اختبرت الاختبار اللي بيتكلم عليه على الاختبار المسيحي، دي فرصة حتى تتعرف على هذا الاختبار. صلاة بولس إلى أهل كروسوس أصحاح 5 عدد 18 بيقول: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. فأنا بتخيل إن رسول بولس وهو بيكلم ناس كروسوس كان في باله اللي حصل بالضبط معاه، كيف كانت حياته في الأول لما كان بيضطهد الكنيسة، لما كان شغال إنه يتلف الكنيسة يخرب الكنيسة، لكن جت نقطة فاصلة في حياته، النقطة دي غيرت حياته تماما. أي شخص فينا يا جماعة مولود وهو خاطي، الخطية أخذناها زينا وزي شاول وزي غيره من اللي اختبروا المسيح اختبار حقيقي في حياتهم، وحولوا حياتهم إن هي تبقى قصة وتبقى حكاية يحكوها للناس في حياتهم. مهما كان الوضع اللي أنت موجود فيه، إن كنت شخص من خلفية تاني متشدد زي شاول اليهودي، أو إن كنت جاي من خلفية وثنية ملحد ما بتعرف ربنا خالص، ما عندك أي شيء بمقابلة مع الله، ولكن دي بنسميها حياة الماضي، الحياة اللي فيها لما أنا قمت اكتشفت إن أنا إنسان خاطئ، حتى وإن مارست بعض الطقوس الدينية وبعض الأمور الدينية اللي أنا عشت فيها عشان تقربني لله، اكتشفت إنه أنا شخص متدين أمارس فقط تقليدات أو ممارسات أنا أخذتها في حياتي في طفولة بتاعتي، أصبحت عادة في الحياة بتاعتي. إذن الاختبار المسيحي بيشمل ناس ممكن يكونوا متدينين قبل كده، وممكن يكون ما عندهم علاقة مع الدين، وممكن يكون عاشوا حياة أخلاقية كويسة جدا، تربوا تربية كويس في عائلات ممتازة، أو ممكن يكون عاش في أسر متفككة، ولكن كلهم بيقروا في النهاية بأنهم هدفهم واحد، هم محتاجين إلى علاقة مع الله. فحياة الماضي، أي شخص فينا عنده حياة الماضي، والاختبار المسيحي بيشمل حياتنا بتاع الزمان. شنو حياتك بتاع الزمان؟ شنو اللي انت عشت فيها؟
هل أنت حاس أن كنت عايش حياة كويسة، تربية كويسة، حياة محافظة، ولا كنت عايش حياة ما معروفة أخلاقيا ما كويسة، ولا كنت عايش حياة التدين؟ المهم لكل شخص فينا عنده ماضي، عنده ماضي مظلم، ماضي ما بيحب يمكن يتذكره. البعض الناس بيحاولوا أنهم يفتخروا بماضيهم، بيحاولوا أن يفتخروا بالعمل زمان، لكن بالرغم من ده بيجي بيكتشف أنه كان في فراغ في حياتهم، ما قادرين يواجهوا الماضي بتاعهم، بمعنى أنه ما لاقين شيء يملأ الفراغ ده، ما لاقين متعة حتى في وسط التباهي والافتخار بالعندهم من في الماضي. فكل شخص فينا مهما كان ماضيه مظلم أو ماضيه مشرق بطريقة ما، بيجي في النهاية بيكتشف أنه هو في حاجة إلى الله. تخيلوا معي كيف شاول كان راضي عن نفسه، كيف شاول كان مبسوط، كيف شاول كان حاس أنه هو بيقدم خدمة رائعة لله، وهو بيمسك المسيحيين وهو بيجر المؤمنين بيدخلهم للسجن. لما هو بيلمس وبيتكلم في اختباره في فيليبي كيف بيتكلم عن الماضي بتاعه، ماضي كان بيخليه يكون في مركز عالي، كان بيخليه يكون مقبول عند المجتمع بتاعه، كان بيخليه يكون شخص رائع وعنده مكان ومنصب في الديانة اليهودية بشكل يعني ما نقدر نتخيله. ولكن بالرغم من ده كله جاء اكتشف انه ده عبارة عن زبالة ما عنده اي لزوم، فعشان كده قال التجأت الا الى الرب يسوع المسيح وقبلته في حياتي. الاختبار المسيحي بيتضمن انه لابد وان تشعر بهذا الفراغ، وتشعر ان كل اللي كان عندك ان كنت حاسس به انه بيدي نوع من التفاخر، فزي الرسول بولس فهو عبارة عن زبالة. فاذا هل انت بتدرك الماضي بتاعك كيف؟ شنو اللي بيحصل؟ اللي بيحصل انك تتقابل مع الرب يسوع المسيح في طريقة ما، ربما وانت بتسمعنا واحد بنتكلم حسن، ربما في مؤتمرات، ربما في النهضة، ربما قراية الكتاب المقدس، ربما رؤية، ربما حلم، طرق كثيرة جدا تقدر تساعدك انك تقبل الرب يسوع المسيح. صلاة واحدة بس، جملة واحدة تعمل فرق في حياتك كلها، تقسم حياتك ما بين الماضي وما بين الحاضر والمستقبل، اللي هو تقول يا رب يسوع أنا أسلم حياتي لك، أنا أتقابل معك زي ما شاول تقابل معك، أتقابل معك مقابلة شخصية، أغفر خطاياي، أديني حياة جديدة، أنا محتاجك يا رب، أنت مت في الصليب من أجلي. الصلاة دي أو زيها حتنقلك إن كانت صادقة من القلب وإدراك حاجتك لله، حتنقلك من حياة الماضي إلى اختبار حقيقي في الرب يسوع المسيح. سؤالي ليك الليلة، هل عندك الاختبار ده؟ يعني هل فعلا جات لحظة وقعدت فيه قدام ربنا وحسيت انه في فرق في حياتك؟ متين الكلام ده؟ قادر تتذكر اليوم؟ قادر تتذكر بالتاريخ؟ ما مهم الساعة، لكن قادر تتذكر انه حصلت حاجة زي دي في حياتك ولا ما قادر تتذكر؟ لو ما قادر تتذكر او ما في، فرصة دي بتاعتك، فرصة دي بتاعتك انك تقر بأنك يكون عندك اختبار حقيقي لتنضم لعائلة الله وللشركة بتربنا بشكل حقيقي، وتأخذ اختبار جديد في حياة الرب يسوع المسيح. خلونا مع بعض نسمع ترنيمة.

رجعنا لكم مرة تانية بعد الترنيمة في الحلقة بتاعتنا. احنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا، انتظرونا في الحلقة الجاية بإذن ربنا. الرب معاكم.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظار رد الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك توصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مطروة. مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أجمل صباح على كل الناس اللي صحت بدري وجات جارية طوالي عشان تفتح موبايلاتها وتكون حاضرة معانا في راديو سمر، وكمان برنامج صباح بلدنا اللي بيجمعنا دايما على رحاب المحبة. أهلا ومرحب بكم، إن شاء الله رب صباح جميل، صباح جديد عليكم، صباح نبدأه بشنا يا رشيدة؟
1: أنا ببدأ بتغير النظارة. أنا بفتش المسيط والنظار. يا صباح الخير عليكم، وأحلى صباح من نكتة العملات في الناس دي. صباح نبداه بقدرة ربنا،
0: أمين.
1: يعني دي الحاجة اللي أنا قاعد أقولها، ودي الحاجة اللي أنا بحبها، إنه أول ما تصحى بدون ما تفكر أنا يومي ده أبداه كيف، شيله كده وخطه لله عنده، وبعد كده يمشي وانت قلبك ملان ودفيان. اي ناس ممكن ارجع افتش نظارتي.
0: انا شايفاكي مشغوله فقلت اباقي. ده اجمل تصبيح يا رشيده، وانا دايما بحب يعني اقتبس منك العباره دي لانها جميله وفعلا بتدي طاقه ايجابيه من الصباح لما نبدا فعلا صباحنا بقدره الله. واكيد كل صباح هو فرصه جديده في الحياه، وفرصه بنشكر فيها ربنا على انه ادانا نعمه الصحه والعافيه، على اننا موجودين احياء، على انه احبابنا وناسنا واولادنا كلهم كويسين احنا شايفينهم قدامنا. وكمان ما ننسى في الصباحات دايما نذكر الناس التعبانين، الناس الحزانة، الناس اللي فقدت أعزاء لهم، إنه ربنا يديم تعزية حقيقية من عنده، وكمان يعني يخط في أذهانهم وبالهم ذكريات جميلة يعني عنهم. وكمان رشيدة ما ننسى بلدنا الغالي السودان، وأنا يعني دي حخليها لك أدعية وتمنيات بالنسبة لبلدنا، خاصة نحن في الفترة دي يعني بنتوقع تغيير كبير.
1: عارفة يا إناس، أنا كل ما أتذكر، طب بس خليني أقول للناس إنه أنا غيرت النظارة. لبست دي لقيت ناس دي ما شايفها النظارات جداد يا أخوانا، قولوا لي مبروك. فغيرتهم عشان أجرب ألبس دي وأشوفك بيها،
0: تمام.
1: وأشوفكم أنتوا برضو وأقرأ كلام كل، أنا بضعف في القراية شوية يا إناس. عارفة أنا كل ما أشوف السودان وأشوف صورة للسودان وهما بغيب عن البال ولا عن الخاطر، وناسنا نحن ما محتاجين إنه نحن نمشي نفتش عليهم، ناسك في البيت، أهلك، أصحابك، بتشوف الحاصل فيهم. فقعدت تجي قدامي آية واحدة في الكتاب المقدس بمعناها، المسيح لما قال قصبة مردودة وقال فتيلة مدخنة. عارفة أنا كل ما أشوف زول قدامي بعايله وكده بقول فعلا ده غصبة مردودة
0: يا رب.
1: ولما كل ما أشوف زول نحن كنا متعودين عليه دفلان، ودل كان بيجي داخل، ودل كان هيبة، وده بعشيت، في ناس اتطفت في شخصياتها، في ناس اتطفت جوا نفسها، في ناس اتطفت من الحزن، من مين ومين ومين، من الأحداث الكثيرة، بقول دي فتيلة مدخلة. ليه أنا الآية دي شغالة جواي؟ عارفة ليه؟ لأنه مشيت، ما بكذب عليك، مشيت فتشتها زي ما بقوله، بحب أجيب أفهمها. قلت ليه الكتاب ما قال مكسورة؟ الحاجة لما تكون مكسورة واضحة قدامي خلاص دي اتكسرت، اتقسمت اتنين، أيوه. دي كده، لكن مردودة دي مكسرة،
0: مدشدة،
1: عارفة المرات الرطع، أيوه. احنا بنقول على مكسرة،

0: حتة حتة حتة حتة حتة، لكن من برا شكلة فيه كله معاين لنفسنا، بحس إنه نحن كده الأيامات دي، نحن كده جوانا خبط هنا وخبط هنا وخبط هنا وخبطات وخبطات وخبطات، لكن من برا من برا شكلنا نحن. الليلة اللي بشوف رشيدة يا هاهي رشيدة قبل 3 سنين قبل الحرب يا هاهي كده، لكن من جواي ده الرطرطة الجواي ده أنا اللي بعرفه. يلا الناس ونحن بنتعامل بس بالشكل البرة، نفس الحكاية الفتيل الكندا الفتيل المدخنة دي عارفة، يلا أنا مرطرت كده بتعامل معاي منه، لو جيت ضغطتني حتكسر لأنه أنا المرطرة ده محتاج،
1: هو أساسا قبل ما حد يتحمل
0: ما متحمل. أيوه. عارفة اللي أنا ما متحملة إنه زول يقول لي كلمة، عارفة إن زول يقول لك حقيقي، أنا ما متحمل إنك تقول لي كلمة أعرف إنه هو جواه في خبطة بس ما ظاهرة. لما تلقى زول قاعد وماسك نفسه حزين وهناك، ما تقول الزول ده يتغير، ما تقول الزول ده فيه شنو، ده ما رطرت من جوا، والكتاب يتكلم وورانا انه دي اصعب من الكسر، اصعب من الكسر، لانه دي جروح انت ما حتعرف تعالجها براك، لانه الزول من برا ومشكله انها مغلفه. يلا ده نحن اللي فيه. الفتيله المدخنه دي عارفه، لو يا ايناس أنا عارفة إنه عندك تحسس يا إيناس من الروائح الكثيرة من الدخان، بعرف إنه أنا لو دار ضاقك أكتب نفسك كيف.
1: أيوه.
0: الليلة لما نكون فتيلة مدخنة زي السراج بتاعنا أو الفانوس قاعد بس زاد كمل وطلع لك في دخان، طلع لك في دخان، بخش في حلقك هنا بكتب نفسك.
1: أيوه.
0: عيونك بتحمر، ده المثل ده. أقرب حاجة حتعملها شنو؟ يعني تقول أوف طفيته ولا بيدي الطاقة خديته في راسه وانتهي. في ناس كده الليل حاليا مطفيين، بيجوا عاملين زي اللي بيطلعوا بس دخان، يطلعوا مثلا تقول لي رشيدة كيفك، كيف شنو، ما انت عارفة
1: ما شايفة
0: وداراني انا احكي لك. يلا الدخان ده بيجا لساننا ان احنا بنشتكي به، بيجينا كلامنا بيجا وجع في العيون، بيجا وجع في الحلق زي الدخان. بيعرف يتعامل مع الشخصية دي ربنا. نحن انا ما عرفت الكلام تشبيه ده صح او غلط لشخص للوضع اللي فيه، ولكن بتكلم من نفسياتي، بتكلم من الوضع اللي نحن فيه. الدخان والفتيل المدخنه والرطرطه ده كله، على فكره الحلقتين بتاعت هيثم امبارح هو قصص حافظ، انا مش اقول لكي فتحت بوابات، أنا واثقة أنه فتحت بوابات كثيرة لما تتكلم عن الانتقام. حلقتنا الليلة ربنا بجد عيننا فيها ودينا حكمة ودينا استنارة ودينا كلام وإملانا بيروحه عشان نعرف نقول الكلمات المناسبة اللي ما تكون مجرد كلام نحن بنقوله للناس، لأنه لما نجي نتكلم عن الظلم اللي انت تعرضت له، عن الخزلان اللي انت تعرضت له، وكيف ما يغيرك وكيف ما تنتغم، نحن ما عايزين نقول للناس كلام يحسوا به، وانتوا بتقولوا كلام تقيل انتوا ما حسيتوا به ما مريتوا به، لا نحن حسينا به، نحن مرينا به، بس لكن ممكن يكون الاختلاف انه عايزين نقول لكم انه في طريقه ممكن تطلع من الفخ ده. فانك تتكلم عن الظلم وتتكلم عن الخزلان وانه نغيره في شخصيتك، رضيت ولا ما رضيت، بس لكن كيف تتعامل مع الشخصيه الناتجه عن الظلم وعن الخزلان عشان تعرف تدير حياتك بطريقة ترضي ربنا، ده موضوع يا إناس بجد بجد. أنا قبل أنت ما تجي وقبل ما أقول أنا كنت بصلي إنه ربنا يدي لسان حكمة.
1: أمين أمين يا رشيدة. بصراحة يعني التشبيه بتاع المثل ده بخلي الزول يفكر بعمق كده، يعني بأمانة في الحاصل إحنا مهتمين كسودانيين في الفترة الجاية دي نبني المباني، يعني ننظف، ودي ما حاجة كعبة، ننظف شوارعنا ونلمي المهم الحاجات المشتتة والمبعثرة اللي حصلت في البلد، يعني مهتمين بالبنية التحتية لأنه طبعا أساسا الوضع مزري يعني. فلكن أنا بشوف يا رشيدة فعلا أنه الدشدشة الحاصلة دي محتاج أنه نحن نبني الإنسان السوداني في الأول، نبني ونعيد الثقة فيه، نهتم بالنسيج الاجتماعي اللي تهتك خاصة في وقت الحرب ده، لأنه في علاقات كثيرة ضاعت، في دخاخين طالعة وقاعدة من زي المثل اللي انت قلتي هو الحقيقي اللي أنا حسيته خاصة حاصل في وضعنا ده، في حاجات كثيرة نحن خانقانة أو نحن ممكن مرات نكون السبب فيها، عشان كده يعني أنا بشوف موضوع الليلة مرتبط جدا جدا بالافتتاحية الجميلة اللي أنت عملتيها. بما أنه إحنا ليلة عايزين نتكلم عن الظلم وكده يعني نشوف معناه ومن هو الظالم وليه إحنا قاعدين نظلم أصلا. مرات بنشوف مثلا الظلم يا رشيدة يعني في الواقع أنه زول أخذ حق زول, ممكن يكون بلقوه هو ما راضي, زول أكل حق زول, زول تعدى على زول, زول حكم على زول حكم يمكن يكون ما حقيقي. لكن هل ده هو بس مجمل الظلم الظاهر اللي احنا قاعدين نشوفه, ولا الظلم ممكن يكون أبعد وأعمق من كده بكثير؟ هل نحن تعدينا كل المفاهيم والتعاريف المخطوطة عن الظلم لدرجة نحن كسودانيين تعدينا ده, أو كإنسان أصلاً كده سيبيك من إحنا
0: من السوداني
1: كسوداني, لكن إحنا كبشر إنسانيتنا وصلت لحد دوين؟ عارفة أنا الحاجة اللي لفتت نظري يعني خاصة في السوشيال ميديا في الفترة بتاعت الثلاثة والأربع أيام اللي فاتت دي عن الفيضان اللي حصل في نيبال, يعني حاجة كانت صعبة جدا جدا. لكن البوستات النازلة ربنا يحفظ يعني فئة معينة من الناس أو مثلا بيعتنقوا معتقد معين, وين الإنسانية هنا؟ إحنا في كارثة حاصلة, كارثة طبيعية حاصلة, ليه أنت تحدد فئة معينة إنه ربنا يحفظهم؟ طيب البقية ده وين؟ ده ما ظلم؟ أنا كبشر, أنا كإنسان, أنا ما برضو مهما كان بقى معتقدي إن شاء الله أنا لا ديني, لكن في النهاية أنا الإنسانية بتحكمني إنك تشفق على الزول الحاصلة له الكارثة الفظيعة اللي ممكن تحصل في أي بلد من البلدان. يعني
0: عارفة دي دي دي هي ربنا تكلم فيها وربنا حلها. ربنا لما قال لا تدينه خلاص ده حق اتشال منك, ده مش حق, دي حاجة نقطة اتشالت منك, ده ما من حقك. فانت لما تجي ما من حقك انه تقول يا رب ارحم فلان وما ترحم فلان, انت ما بتحدد لي الله يرحم منه وما يرحم منه.
1: نعم.
0: انت ما بتحدد تقول يا رب ارحم ده وخلي ده, ما من حقك. الرحمة دي عارفة دي حاجات بتاعت ربنا, بغض النظر انه الليل المؤمن بأي معتقد, ما عنده معتقد نهائي ديني, بعد أصلا بيقول ربنا ما في, انت ما من حقك انك انت تجي تحكم, انت ما وكيل عن ربنا. أيوه. انت ما واخد الوكالة عن ربنا عشان في قمة الألم توزع لربنا الدور اللي هو يقوم به. ده كلام نحن أو دي من الحاجات الغلط اللي احنا على فكرة مرات أن الإنسان اللي بيقول كده مفتكر أنه هذا الكلام الصح. لما نقول يا رب ارحم فلان أنا مفتكر أنه هذا الصح. يلا بتجي هنا من وين يا إيناس؟ بيجي ده نوع من أنواع الظلم. عارفة أنا يا إيناس اتكلمت عن الظلم أنه الظلم أنه الظلم نحن متعودين الظلم ده اللي بيجي الليلة أشيل موبايل كده وخطه في جيبي وأقول لك لو بتقدر تعالي شيلي, أتعدى عليك في بيتك, أتعدى عليك بكلمة, أتعدى عليك في الشغل, أسرق حاجة منك, أظلمك بكلام. لكن عارفة ده كله أنت ممكن تجيب الليلة زول أعلى مني وتشيل حقوقك, ممكن تلجأ إلى القانون وتشيل حقوقك, ممكن تشيل بدراعك زي ما نحن بنقول لما لك الناس وجيك وعصايته وعصايتك والدنيا تتحلى. لكن عارفة أخطر نوع من أنواع الظلم بتقع على الإنسان شنو؟ لما أنا أقز عقلك بمعلومات خاطئة وانت دعش بيها وانت ما فاهم, انت ما مدرك, واحرم عليك مجرد التفكير ومجرد انك انت تفكر في كلامي ده صح ولا غلط. انا بحس انه الليلة اللي بيجي في قمة الكارثة وفي قمة الناس الميتة وفي قمة انسان بيبحث عن الحياة, انت توجه كلامك لربنا بصيغة محددة عشان انا في زول فهمني انه انا لما اطلب رحمة ربنا اطلبها بصيغة معينة. لما يلا دنا من انواع الظلم, الزول ده ظلمني وظلم فيه سرقة الافكار, سرقة زراعة معلومات, جمل أخليك ترددها أنت ما مدركاها, طريقة حياة أخليك تعيش بها وأنت متخيلة إنه هو ده الصح, ده أنا ظلمتك. يلا الظلم ده حقه استرد كيف؟ أنا الليلة شلت حاجتك, ضربت ولدك, اعتدت على أملاكك, حتى ده حاجة واضحة. لكن كوني أنا أظلمك وأغزليك راسك بأفكار غلط ده ظلم كبير جدا، وانا بحس انه ده اخطر من الحاجات المادية.
1: ايوه
0: عشان كده عارفة انت قبل كنت ان احنا وصلنا في اللي يعتمد في الظلم، عارفة المدى الصعب اللي بيخلينا ان احنا نجيف ونتكلم هشنو، المدى اللي بيخش في عقلك وبيخش في قلبك من الظلم، لكن اللي بيجي في الماديات ده عنده علاج، لكن لما ينغز جواك في قلبك وفي عقلك لا، دي الكارثة هنا، لأنه خلاص دخل في تصرفاتك، دخل في انعكاس شخصيتك. فأنت هنا دي وبيجي بالراحة، عارف الحاجات اللي بتجي بتخش كده بدون ما يكون عندها أصوات، عارف أي حاجة عندها جرر عندها صوت، أنت عندك لا حلول. لكن الحاجات اللي بتجي تخش بدون إنذار وبدون أصوات وبتجي لابسة أتواب، دي مصيبة، دي مصيبة ودي كارثة. الناس قاعدة تعاين للمتابعين، في ناس طبعا الناس متوقعين الليلة منو منو نحن جاءت فاجأوا بينا نحن الاثنين.
1: بصراحة يعني يا رشيدة أنا يعني شدتني جدا بالكلام في أنه أنت غزتي في محاور أو نقاط جميلة جدا جدا. يعني أهم حاجة ثبتنا أنه الظلم ما بس أنه أنا أشيل الحاجة اللي قدامك يا رشيدة، أو لأنه كلنا إذا عايزين نعرف الظلم كلنا تعرضنا للظلم، ما في زول على وجه البسيطة ما يتعرض للظلم، أو هو ما كان من يوم من الأيام ما برضو ما ظلم. إذا أنت عارف الحاجة دي حاسبيها أو عاملة أصلا عن دراية وعمد، مرات الحاجات دي بتجي يعني زي الظلم خاشي كده، يعني انت ما بتحسبها. انا
0: قبل شنو أيوة اخش القش وما يقول كش اهو ده شفت الصدر ده
1: بأمانة خطر. وما بنحس انه مرات احنا ظلمنا، ما لم يجي زول قريب لين يقول لك يا اخي يا رشيدة يا اخي انت ظلمت ايناس في حتة، كيف انا ظلمت؟ اي ظلمتي في 1 2 3. بعد كده لما انا ادرك الحاجة دي بعرف نفسي ان انا كنت ظالمة في واحدة يعني من الحاجات تجاه إيناس. فعشان كده إذا جينا نسأل نقول ما في أنا ما ظلمت، لا أنت محتاج تراجع نفسك وتشوف. فإذا بحصل إذا كان مع الزملاء مع في البيت، حتى مرات بنظلم الأطفال ونفتكرها حاجة طبيعية، يعني ده حق من حقوقه، هو كمان بيعرف للظلم مشنا أصلا.
0: أيوة.
1: يعني مرات بنستخف بالشخصية اللي قدامنا إنه هو ما مدرك، ما المفروض يفهم إنه هو أصلاً ذاته مظلوم، ويعني شنو لو هو اتظلم؟ هو عارف شنو أصلاً عن عنده، يعني شنو شلت وظيفته؟ هو أصلاً ما بيستحقها، يعني شنو أخذت مكانه؟ تحصل حاجات يا رشيدة مرات إحنا بكون عارفيننا بنمارسها عن عمد، أو مرات زي ما قلت لك
0: بدون عمد. عارفة البيعمد دي بنتي بتنتبهي ليها، لكن البدون عمد والبتكون مغلفة بي بي بي بالحب، مغلفة بي بي غيره، يلا دي الخطيرة يا إناس. ليه؟ لأنه أنا أخش معاك لنقطة خطوة لقدام. الظلم حاصل مين كانت في دنيا حصل ظلم.
1: أيوه. وما مفروض نستنكر ده،
0: وما أيوه كويس، بأشكاله بألوانه
1: حاس،
0: بأشكاله بألوانه. في تسمع البيت اللي بتقول لك أنا أمي دي ظلمتني وما في أحنى من الأم. في إنه ظلمتك في شنو؟ دقتك؟ لا. طب ظلمتك في شنو؟ لأنه نحن مفتكرين الظلم هو الأذى الخارجي.
1: أيوه.
0: لا، أمي دي ما بتخليني أتكلم، هي بفتكر الظلم، وإنت كم ما تكلمت حيحصل شنو؟ يلا يحصل شنو دي؟ جواها يلا، ده الظلم اللي نحن عايزين نتكلم فيه. نحن ظلمنا كسودانيين في الحرب بغض النظر عن كان السبب في الحرب منه، خليها. اتظلمت يا سوداني، اتظلمت جوا بيتك، اتظلمت من الحياة، اتظلمت. حصل وقع علينا ظلم، اللي بعد الظلم شنو؟ ده الأخطر. غير الظلم ده غير فيني أنا شنو. الظلم مرات ممكن ينتج مني شخصية أنا في يوم
1: ما هو أنا ما عليها أصلا نهائي.
0: يقولك الزول ده يا أخي ده حريص، الزول ده شكاك. أيوة. أنا كنت بقول يا أخي نزل شكاك بطريقة، ينزل نفسه كان سلمت على ضعي الصابعينة ده شنو دي.
1: أيوة.
0: بعد ما أنا أجي أتعرض للظلم أنا مش شعي الصابعيني بعد ما أسلم عليك، أنا ما بمد عليك أصلا. يلا دي المصيبة اللي إحنا حاليا
1: موجودين فيها
0: وقاعدين فيها. وما دارينها تتكون في شخصياتنا، عشان كده جايين نتكلم فيها. الظلم غير فينا شنو، نتج فينا شنو، كل احنا حنقول وكل زول يفنط جوا نفسه. شوف الظلم اللي انت تعرضت له، لو في زول ما يتعرض للظلم ايه اكتب، انا نفسي القى زول يقول لا انا ما تعرضت لاي احساس بتاع ظلم، او انا حسيت الظلمت، او في زول جنبي الظلم، عشان نعرف اساسا ندخلك معانا في الحلقه ونعرف انت عشت كيف في الفتره دي، او في الحياه كلها مش في فتره الحرب، في الدنيا دي كلها كنت عامل لنفسك شنو عشان ما تظلم. وده برضو محور جوا احنا هنتكلم فيه. عارفه لما الانسان يتعرض للظلم بينتج عنه تغيير، بيحصل له تغيير. قال لي انا لو شفت ان القلم ده كسرته كده، او اكلت الاستيكه دي، طبعا زي زمان كان عندي هوايه اسمها اكل الاساتيك،
1: ايوه
0: باكلها كده، يا هو قلم لكن حصل فيه تغيير، نقص فيه شيء انه بقى ما بيمسح، لكن هو في الاخر قلم وبيكتب. نحن كده، نحن الحدث السودانيين سودانيين، عاداتنا بعاداتنا، بتقاليدنا بتقاليدنا، لكن الظلم غير فينا حاجه. من اخطر الحاجات اللي ممكن نزرعها فيك الظلم يا إناس الشك. الشك ليه؟ الشك بقى مش انه انا اشك في اخلاقياتك، لكن الشك بقى انه في كل حاجه. الامان، نحن الليله بتدي الامان 100% لمنه؟ للاسف الشديد يا إناس جوا البيوت، جوا البيوت، وانا بقولها جوا البيوت الليله ود العم ما بيثق في ود خاله، ود الخال ما بيثق في ود عمه، والاخوان بقوا في في في ما، عشان الناس نفرس صح، في حدود وفي شك، في حدود وفي شك. الجيران بعد الحصل اسمها شنو هي؟ سرقت الحاجة اسمها شنو؟ شفشفة.
1: شفشفة.
0: بعد الحصل ده بقينا بنشك منو شال حاجاتي؟ آه انت رام من زمان عينه فيها. على المستوى البسيط، خليني أقول لك على المستوى البسيط يا إناس الشك بذرة. نحن بقينا بنشك إنه أشال التياب منه، وفي السعالب اللي بتجري في الحقول قاعدة، توبق عن فلانة، عربيتك عن فلان، ده شاله فلان، أنا شفت ده ماشي قال عنك كذا. بقت في بذرة شك زرعت في أرضنا ليه؟ بدون أساس. لو في أساس أو بدون أساس، في بذرة بقت بتاعت شك موجودة. أنا عايزة أمشي عشان أشوف حياتي دي الشالة منو.
1: مش الشالة منو بس يا رشيد، أنت النقطة اللي قلتيها يعني البذرة اللي تولدت اللي هي الشك، بعد كده بتولد حاجة أكبر منها، الانتقام.
0: الانتقام.
1: خلينا أنا الليلة بما إنه وروني فلان وعلان، بس لما أنا أرجع، إذا أنا طبعا مشيت طلعتها في واحدة من المدن
0: ولا أثبت رجلي
1: أيوة
0: في حتة،
1: أنا ما راجع دي وراها أو تحتها.
0: أنا بجيت خافية إناس، ما مقاطع عليك كلمة أنا ما راجع دي. بنفس الصيغة اللي أنت كنتيها. أنت كنتيها حقيقة يا ناس، ما خوفتني منك.
1: أيوة بجد، حاجة ممكن تضحك وحاجة تزعل وحاجة تبكي يا رشيدة، وحاجة يعني تحسيها غصة جواك كده وتجد تشعرك بألم كبير. يعني بجد لما فعلا زال يقول لك أنا ما راجع دي، يعني خلاص، أو أنا ما راجع دي، الاثنين سوا بتحسسك إنه فلان ده حيجي يفجر الحي كله. فإحنا كيف نتعامل مع ده بأمانة يا رشيدة؟ في ناس قاعدين على الهبشة. ليه؟ لأنه ممكن هو زي ما تكلمنا عن الظلم، يمكن يكون هو العمل عن الوشاية يكون ما هو، لكن الانتقام زي النار الصغيرة يعني ممكن تسبب حريقة في حتة كبيرة، القش كله.
0: يلا عشان كده شفت بنفس الطريقة اللي انت كنتيها دي وبنفس الصيغة دي أصغرة، دي في حدودك، دي في حدود سلطتك، في حدود بيتك. فما بال لو إنسان مسؤول عن حاجات كثيرة، فما بال إنه أنت عندك سلطة في يدك، ده كله أنت راجع ليه؟ أنا ما راجع، أنا ما جاي. يلا من الظلم نتج الشك. وخلينا ناخد نقطة كده يا ناس أولى ليك ولي ولا أي زول بسمعنا، لو تعرضت للظلم ولقيت نفسك اتزرعت جواك بذرة بتاعت شك، عارف دي نتيجة ظلم، محتاج إنك تفنطها، محتاج إنه تشيل الشك ده كده وترمي، قول الله أنا شخص بدأ يخش فيها حاجة اسمها الشك، أنا زمان ما كنت بشك، زي ما بقولوا كنت بنوم حتى لو الباب الشارع مفتوح، يلا أنا حاليا البذرة بتاعت الشك دخلت في أرضنا ودخلت في قلوبنا دي، عايزينها نعرف إنه جاية من وين، جاية شيء طبيعي، جاية لنتيجة الظلم. يلا أنا ما أخليها تتمكن فيني. الشك ما ما ما ما حبابه، ما حبابه في الفترة اللي إحنا جايينه. لو أي زول أي زول يا إنا شال الشك معاه ودخلت بيه وبس بيتك، أنت كده هتخد بذرة غلط في بيتك. بس يا أخي يا ناس، إحنا في الشك وصلنا مرحلة إنه ممكن الراجل ومرته يشكوا بيجوا في بعض.
1: أيوه
0: دي نحن في كوارث. الأخ البرة والأخ الجوة والشك دخلت فيه. أنا لو مسكت بس بند الشك ده جوا ممكن أولد لك منه 28 نقاط. الشك الاستغلالية، في ناس بيقول لك لا لا لا لا، الناس استغلوا الحاجات دي ولا ضاعت ولا شيء. الناس البرة اللي استهلكناهم رسلوا بدوا يشكوا هو الناس دي حقيقة محتاجة للقروش دي ولا الناس بدأت دي تعمر في حاجاتها. صدقيني تعالي في حاجة تانية في في في شخصياتنا بدأت تتغير نتيجة الظلم، توقع الأسوأ. الناس دي ماشي، الناس اللي دخلت السودان والناس اللي في السودان، أنا أختي قالت لي كلمة، قالت لي إحنا عايشين بنص قلب. أنا أول مرة أسمعها في حياتي.
1: أيوة يا رشيد صدقيني أنا ما حفوت الرسالة دي.
0: تضحكي من جبال. يلا قولي يا دمنو. كويس إنه في ناس رسلت يا أخي. حلا صباح عليكم
1: عوض يا أستاذ عوض. أول حاجة سعيدين بطلتك جدا جدا بعد زمن طويل. أنا ما عارفة ليا يعني فترة ما طلعت لايف، احتمال يكون براسل إذا في حلقات هيثم ولا أنت ولا إنجو ترنيم، لكن يعني أنا طولت من رسائلك الجميلة
0: صلاح.
1: عوض فالسهم.
0: عوض يا مرحبا ازيك.
1: يا طمنا عليك وعلى الأولاد إن شاء الله كلهم بخير وبعافية. بقول يا رشيدة يا أنا ما راجع يا أستاذة رشيدة.
0: أنا ما راجع دي شو تزاتة بي وراها في سلسلة. يا أستاذ عوض كيفك؟ أحلى صباح عليك.
1: يا أستاذ عوض خلينا أقول لك إيستر ويست هوم إز ذا بيست. مهما مشينا وتغربنا البلد محتاجة لك يا أستاذ عوض. تعال لنا إن شاء الله زيارة بس في راديو سمر، وأكيد حنكون مبسوطين بطلتك ووجودك، وكمان يعني بإنك على الأقل جيت وشفت حالنا وأحوالنا يا أستاذ عوض.
0: يا أستاذ عوض في حلقات سما أنا رميت طوبتكم. شفت دينا صار أنا ما راجعين قاعدين جايينكم نحنا.
1: يا سلام. كمان حباب كل الناس الموجودة معانا على الصفحة، الناس اللي بتتابعنا بجد حلقتنا الليلة يعني ما عارفة يعني أقدر أعبر أقول شنو عنها، لكن إحنا سايبين لكم مساحة بتاعت تعبير ومساحة بتاعت مشاركة وتفاعل، إنه تعالوا نشوفوا يعني الظلم وصل بينا لوين، الشك والانتقام زي ما قالت ذكرت النقاط دي رشيدة، وهل إحنا حصلنا مرحلة إنه حتى في بيتنا نشك في بعض، فقدنا الثقة في بعض، قطعنا الحبال اللي بتربطنا مع بعض، يعني حاجات كثيرة حاصلة يمكن سببتها زي ما قلنا الحرب والأحداث والظلم اللي حصلت. فإحنا ما عايزين نرجع تاني يعني ندق في يعني كلمة الحرب براها كده ونخطها بين قوسين، لكن يمكن عوامل كثيرة جدا جدا خلتنا نوصل للمرحلة دي. فسايبين لكم المساحة بأنكم تشاركونا وتضيفوا لنا يعني من مكنوناتكم وكتاباتكم الجميلة، وأكيد بنسعد بكل مراسلاتكم وبكل تفاعل موجود على الصفحة. إذن خلينا رشيدة رحب بياسر يحيى موسى، بيقول صباح الخير يا وطني السودان. أهلا ومرحب بك يا صديقنا الغالي، وزي ما بنقول ما زلنا بنصلي وبندعي من أجل البلد الغالية أرض الطيبين بإنه يعني يعمها الخير والسلام والطمأنينة والأمن والأمان. حبيب إبراهيم بيقول صباح الخير والسعادة والأمل بالصحة والعافية. شكرا يا صديقنا الغالي حبيب، وسعدني جدا بوجودك وطلتك. كمان عوض فسها برجع بيقول حقيقي يا أستاذ إيناس، بناء الإنسان هو أساس كل بناء.
0: بالضبط.
1: أنا أفتكر دي أولى يعني تصبيحاتنا لما كنا بنتكلم كيف إنه الإنسان الدشدشة دي حصلت فينا، وإحنا محتاجين نرجع الثقة ونرجع يعني ترابطنا ونسيجنا الاجتماعي. شكرا يا أستاذ عوض، وبجد إحنا مبسوطين جدا بمشاركتك. الزنجي رشيدة ده ما ظلم يعني، ما حد شاركيني في قراية الرسائل دي.
0: نظرتين.
1: طيب الزوين دي بقول صباح الخير، بقول الظلم ما بخليك ظالم إلا إذا سمحت له يغير مبادئك إنك ترد الظلم بالظلم.
0: بالظلم.
1: ما اسمه عدل، دي مجرد حلقة جديدة من نفس القذارة، ولو عايز ترتاح بجد ما تخلي الأذى اللي اتعمل فيك يتحول لأذى تعلمه في غيرك،
0: تعمله في غيرك. صح؟
1: مفروض تعمله في غيرك، خليك انت النهاية لدائرة الظلم مش بداية من بداياتها من جديد.
0: يا الله عليك، يا الله عليك، عارف خليك نقطة النهاية. هيدي حلقتنا، هيدي حلقتنا الليلة، اكتشف الظلم وعمل فيك شنو وقفله عندك، ما تنقله ليزول تاني، ما تدخله ليزول تاني، حتى مع نفسك حجمه. نعم. يعني ربطه في حاجات كده بالقوة، بالقوة، ما تديها، ما تخليها تمشي معك، ربطها.
1: طبعا شكرا يا الزنجي على رسالتك والإضافة الجميلة. صلاح عوض صديقي صلاح بيسلم عليك.
0: يا صباح الخير يا صلاح، وينك يا أخي؟
1: بيقول الأبنوسية إيناس والنابغة الشنداوية.
0: يا صلاح أبشر أبشر. أحوالك يا صلاح؟
1: كيف صباحكم؟ زين الحمد لله، نشكر ربنا صباحنا بخير وبعافية. بسأل عن صباحاتك يا رشيدة.
0: يا صباح الخير عليك، لا كويسين الحمد لله، ولازم يا صلاح تكون معانا، شفت في الحلقة دي يعني حاسة إنه هيكون عندك فيها زي ما بقوله باع طويل
1: أكيد. طيب بيقول صباح الخير يا الطيبين، طيبين والبلد حيشيننا لو خلينا نحن ونحن، مالو إذا نسينا السحنة وتلمينا، لا لون لا عروق تفرقنا، مالو إذا وطننا بلعنا، مالو إذا حبل بينا وتماها الشهور التسعة، جوكت المخاض وولدنا ومرقنا من رحم الوطن تيمان، ومرقنا من رحم الوطن أخوان، ومرقنا من رحم الوطن سودان.
0: عرفت يا صلاح انا بتصرك ليه؟
1: لكن
0: عرفت يا صلاح انا بتصرك ليه؟ يا اخي انا فخوره بيك وانا مبسوطه بيك، وبجد بجد بتمنى لك كل الخير في الدنيا، يعني عارف من قلب اخت، قلب ام، اصدقاء عبر الرادي، يعني انت شخصيه جميله بجد، شخصيه جميله بتستحق كل التقدير. يعني الكلام ده حتى لو انت ما كاتبه كفايه انك انت عارفه وحافظه.
1: اكيد. كمان نصر الدين ابراهيم بيقول صباحكم الله بنعمه الصحه والعافيه، صباح المحبه لكم احبتي في راديو سمر، جينا لكم بعد غياب طويل بلهفه وشوق وحنين دقاق. يا سلام حبابك يا ابراهيم. محمد العلامه برضو فعلا احنا افتقدناك لفتره طويله جدا جدا، طمنا على حالك واحوالك، واحنا فعلا سالين عليك يا ابراهيم، ويعني بجد سعدنا بيطلع.
0: يا صباح الخير يا ابراهيم، كيفك؟ شفت كلمه الحنين الدقاق دي؟ أيوة. ما بعرف يقولها الا سوداني. شفت الحنين الدقاق ده حقنا نحن، فيا صباح الخير عليك، وصدقني عشان نحن نحافظ على الحنين الدقاق ده لازم نحن ننتبه للي بيتغير فينا والحاصل حوالينا والحاجات الصغيرة اللي ما عايزينها تشيل كلمة الحنين الدقاق، ما دايرين الدقاق الشين يخش لنا مع الدقاق بتاع الحنين.
1: بيقول الظلم أنواع كثيرة ومحتاجة لحلقات كثيرة عشان نعرف أسباب الظلم وكيف نعرف معالجة الظلم، وليه كثر الظلم في زمننا هذا، وليه الواحد يتعرض لأنواع من الظلم، ولكن إن شاء الله لكل ظالم يوم. محباتي لكم كثير إيناس ورشيدة، والتحية عبركم لكل الكوكب النيرة براديو سمر الأستاذ إبراهيم محمد إبراهيم العلامة. وبنقول أصبر على جرحك وإن طال الألم، ما أصلح الأيام مظالم، ربنا ينصرنا على كل من ظلمنا. تعليقك.
0: أقول شنو بعد الكلام ده؟ قال في ناس كده ظهرت مواهب حقيقية. عارفة يا إيناس، أنا من قبل ما نبدأ الحلقة قلت لك شنو؟ قلت لك الحاجات اللي بتلمس الشخصية بتطلع الجوة، يعني إحساس الظلم أنت لو ما مرت به وما بتمنى إنه زول يدوق طعم الظلم ولو ضاقه يتشال منه سريع، ولو شافه يتشال منه ويتمسح ويدعالج، يدعالج وتنتبه ليه. عارفة الظلم عامل زي طبعا انا بقيت خبيره طبعا في جروح السكري يعني كذا اجي في انا فلسفه ليكي. عارفه جرحه السكري بتاكل بتاكل من جوا انت من برا بتشوفيها صغيره لكن بتنحر من جوا لما اتصل لك العظم وتوريك الحاجات اللي انت ما كنت متوقعها. نفس الحكايه الظلم شكله من برا وممكن تعالجه من برا لكن خبطته من جوا بتغير في شخصيتك وبتشيل منك الحنين الدقاق. يعني كلمة الحنين الدقاق دي انا طبعا علمتها لانه عارفه اتقالت حسيت انه نحن عارفين نرجع للحنين الدقاق ولا ما عارفين. الظلم عمل فينا شنو؟ خلانا نشك بقينا نتوقع الأسوأ مع الحنين الدقاق ما بيجي. ونحن كسودانيين ناس الحنين الدقاق. في ناس تاني معاك ولا نواصل؟
1: أكيد في ناس معي. شكرا يا إبراهيم يا أخي على التعليق الجميل ده وخليت رشيدة ترجع بالحنين الدقاق ده.
0: شندي يا أبوي شندي.
1: أيوة كمان عندنا صديقنا أفريكا يونيتي. أهلا ومرحبا بك يا أفريكا. أنا يعني حابة هنيك وأقول لك ألف ألف مبروك وربنا إن شاء الله ربي يتمم على خير وما تنسى تعزمنا يا أفريكا. فبيقول صباح الخير والسعادة والأمل بالله. صباح بلدنا صباح يشبه الكنداكات السودانيات. تحياتي لكم صراحة الأبنوسيات أستاذة إيناس وأستاذة رشيدة. بسلم عليك
0: يا صباح الخير عليك وألف ألف مبروك.
1: شر حبيل طبعا. قال صراحة الشك أصبح شيء موجود نسبة لتحول البشر من مصدر صدق إلى احتيال. عشان كده بقى في شكوك جم في السودان صراحة. قال الثقة اتباعت من زمان أصبح الشك ملاذ كل بيت وكل إنسان سوداني.
0: يا الله.
1: ربنا يعيد الثقة بيناتنا. بجد ده كلام صعب وكلام صعب. جدا جدا
0: لكن واقعي
1: واقع. يعني زول يقول لك أصبح الشك ملاذ كل بيت سوداني. المفروض يصبح الملاذ هو شنو؟ احنا بنعرف الملاذ انه هو حاجة كويسة. الثقة
0: الأمان.
1: الأمان كيف يتبدل الشك يكون هو الملاذ؟ هل الشك هو ممكن يحميني من جيراني؟
0: لا.
1: يحميني من أهلي؟
0: لا.
1: يحميني من الزول الظلمني ذاته؟ أنا أقعد بس كده مشكك في حالي و...
0: لا لا. ده على فكرة الشك ده بيوصلك لمرحلة تانية إنه بعد ما شكيتي نحن حاليا بقينا شككين بقينا نتوقع الأسوأ بقينا ما عارفين نفرح. في نقطة تانية لو دخلنا فيها عارفة مش كله لما تتكتب 3-4 سطور بقول لك خط نقطة عشان تعمل إجاب وتخش للنقطة اللي بعدها. أخذ التغيير الأول اللي بيحصل لنا من الظلم شك عدم توقع. يعني طبيعي متوقعين الأسوأ زي ما قلت لك أختي قالت لي تعبير أنا أول مرة أسمعه في حياتي. بقينا قالت لي عايشين بنص قلب. تخيل لما زول يقول لك أنا عايش بنص قلب. نص قلبك الثاني فيه شنو؟ فيه خوف وفيه وفيه وفيه وفيه وفيه وفيه فإن قلوبنا تتقسم. دي دي دي دي دي نقطة إحنا لازم نقف عندها. عارفة بقينا مع عدم فرح بقينا ما عارفين نفرح. الفرح الزمان بتاعتنا ديك بكل ألوانه. عارفة حتى لو الفرحة دي جاتك في محلتك أنت بتقول أنا بقيت ما حاسة بيها. ولو شفنا زول فرحان بنقول ده فرحان ماله وما قاعد مع الناس. يلا شيلي ده كده وابدل النقطه الثانيه. زمان لما كان يجي ملونا بقول لك اكتب اكتب اكتب وخلي سطر عشان تكتب الباقي.
1: أيوة.
0: الفرصه الثانيه منو عندنا حاليا طاقه وقلب دافي وقلب مليان ادي الفرصه الثانيه ليزول او ادي على نفسي دي. ونحن كلنا كسودانيين محتاجين حاليا فرصة تانية.
1: يا رشيد المحور ده جميل ومهم جدا جدا. احنا ممكن نخلي الناس الموجودين على الصفحة ما يطلعوا. احنا عايزينكم تفكروا في يعني المحور ده على بال ما نطلع فاصل ونرجع نواصل. لكن عايزة برضو يعني نختم موضوع الشك ده في انه بما انه شرحبيل يعني ذكر حاجة صعبة جدا. بانه بقى هو الملاذ لكل بيت سوداني. انا عايزة اقول كمان رشيدة ولشرحبيل لكل الناس اللي بتتابعنا ولنفسي اول انه انا ما اخلي الشك يسرق مني حاجاتي الجميلة. آيات الحاجات اللي بتميزني. أيوة صح ممكن يكون ده واقع معاش يمكن بحالة يومية الظلم ممكن يكون مستشري في مجتمعنا، لكن في حاجات جواي أنا أنا أنا يعني محتفظة بها لنفسي، زي ما قالت يعني أختك إنه نص قلب اتسرقت منا، اتسرق منا الأمان، ما هو النص الباقي، باقي القلب حيكون شنو؟ حيكون حاجات كثيرة. لما تسرق منك الأمان، تسرق منك سلامك، تسرق منك محبتك وتلقائيتك تجاه الآخرين، فرحتك، تاني الباقي شنو؟
2: الشغف بالحياة،
1: الشغف بالحياة، الأمل، التفاؤل، حيكون في شنو تاني؟
2: ده يدخلنا في الفرصة التانية،
1: دخلنا في الفرصة التانية. فعشان كده، عشان حاجاتنا السمحة ما كلها يسرق الشك، تعالوا مع الدقاق. بعض وترجعنا للحنين الدقاق فعلا، زي ما قال إبراهيم العلامة، بيننا وبين الناس التانيين، واللي حتى مش الناس التانيين، حنيننا ذاته للبلد اللي احنا عايزين نقول عايزين نبني، نبنيه بشنو؟ نبنيه بالشك وعدم الثقة، ولا نبنيه بالمحبة ونزرع الفرح قبل ما نزرع الشتول، ونعيد بناء العلاقات الاجتماعية قبل ما نعيد بناء البيوت، لأنه حاجة صعبة جدا جدا يا جماعة. إحنا ممكن نشوفها حاجة عادية وبسيطة وحاصلة، ما هي بلد بتاعت حرب اتكسرت واتدمرت واتدشدشت، لكن في البحصل شون لما تتدشدش وتتدمر النفوس.
2: بالضبط،
1: مشكلة. فتعالوا معانا كده في فاصل، أنا مدياكم يعني مساحة إنكم تعبروا وتكتبوا، ونرجع من الفاصل ألقى يعني كده مشاركات جميلة يعني من الأحباب
2: والناس، علامة يا صلاح، كل الناس،
1: أيوة، وقدورة وتناصر حبابك وكل الناس الموجودة في الصفحة. يعني إذا أنت شايف حالنا كسودانيين، قال ليات وما قال، قل لنا وراسلنا وأكتب لنا، عبروا، لأنه زي ما بنقول لكم المنصة دي لأي زول حابي إنه يوصل صوته. وإحنا تعودنا على أقلامكم اللي دايما بتخط وتسطر وبتكتب كلمات، أنا ورشيدة وغيرنا يعني الزملاء ما حنقدر نعبر بها عنكم ما لم أنتوا تكتبوها لنا، ونحن بس الصوت اللي ممكن يوصلها عبركم. إذا أعزائنا وأحبابنا، تعالوا مع بعض كده في فاصل ونرجع نواصل، خليكم قريبين يا جماعة، ما تمشوا بعيد إلا لو تجيبوا كوباية الشاي أو فنجان الجبنة.
3: الجاي أجمل، خليك عندك شوية تصور، خليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي، والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات، قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: رجعنا من جديد أعزائنا المستمعين، وحابة أرحب بكل زال انضم لنا. والناس اللي مشت وين يا جماعة؟ تعالوا مع بعض الليلة حنتونس ونتحاور في بيتنا وفي حوشنا الكبير في صباح بلدنا، وزي ما بنعمل كل يوم إننا يعني بنفتح حديث جميل بربطنا بيكم، وخاصة الموضوع بيكون شيق وسلس لما يكون يعني عن بلدنا وعن أصالتنا وعن مجتمعنا وعن يعني حاجات كثيرة ممكن نحاول مع بعض نعيد بناءها، مثلا زي الثقة. هل يا رشيدة يعني الفرصة الثانية اللي ممكن تكون متاحة لي أو متاحة للآخر ممكن تطلعني من دائرة الشك أو من التفكير كثير في الظالم تجاهي؟
2: عارفة يا إنس، عشان أنا أصلاً أبدأ أفكر في الفرصة الثانية، أنا لازم أعالج النقطة الديل، لازم أعالج نقطة الانتقام، نقطة الظلم، وفي نقطة ثالثة عارفة الظلم ده. أنا هشيلك كده يعني أحدف الكلام ده في في في في نقطة بعيدة شوية. عارفة الفرصة الثانية دي، أنا عشان أدي فرصة ثانية لازم أعرف أنا بدي فرصة ثانية لمنه وبديها ليه وعشان شنو. الفرصة الثانية أديها حاليا، نحن محتاجين كل زول أدي لنفسه قبل ما تدي للناس، أدي نفسك فرصة ثانية، أدي نفسك فرصة ثانية، وكل زول محتاج ليها. أنا بقولها بصيغة، حاليا نحن كسودانيين محتاجين للفرصة الثانية لنفسنا قبل كل زول. أدي نفسك فرصة ثانية في إنك تتخلص من إحساس الظلم اللي ولد جواك الكلام اللي قلناه. أدي نفسك فرصة ثانية إنك تطلع من دائرة الانتقام. أدي نفسك فرصة تانية إنك تطلع من دائرة المقارنة. أدي نفسك فرصة تانية إنك تطلع من إحساس الإحباط. أدي نفسك الفرصة التانية في الحياة إنك تعيش حياة، حتى لو أنت ما شايف الصورة الكاملة فيها، حتى لو أنت ما شايف مقاوماتك، عشان تدي نفسك الفرصة التانية لنفسك. أعرف إنه أنت جواك لسه أمل، إنه في رجاء، إنه في بكرة، وبكرة حق ربنا. طول ما انت خطيته لربنا وسلمته له هيديك فيه النور اللي انت تعرف تمشي به وتعرف انت تبني به. تديها لنفسك عشان تعرف تدي فرصة تانية للناس الحوالينك. عشان تدي فرصة تانية لازم تعمل فاصل بين حنتك وقسوتك.
1: أيوه.
2: القسوة اللي بقت دخلت جوا القلوب دي، نحن بنقول قسوة. وبرضو نحن لما نقول قسوة، على فكرة يا ناس، نحن عندنا حاجات كده تعلمناها زمان في المدرسة أو في الكتب أو تعلمناها من المجتمع، إنه القسوة دي الزول الناشف الصار وش الزول البي دخل الحلة هداك الزول ده قلبه قاسي. لا، القسوة سأخذت أشكال وألوان وشكله بقى حلو وموردة روحها، وحتى لروحها برفان تشميه ريحته جميلة، وهي في الآخر قسوة. عارفة المثل بتاع المسيح لما قال القبور من برا نظيفة دربين لون أبيض من جوا عفن ونتنا، القسوة بقت مغلفة نفسها ببرة ده حرص، ده حماية، ده سور حميني، أنا ما عايزة أتأذي، أحسن لك تكون بعيد، قالوا البعد محنة. عارف الكلام الكتير وهجوة قسوة. يا زول ما لك فاتح قلبك داك في قلبك ده عليك، ما أخلي زوزاته خش فيه.
1: أيوة.
2: قسوة، لكن من برة مغلفة بخمسمية حاجة. عشان تدي الفرصة الثانية أفصل بين الحنية والقسوة. شوف القسوة دي، فتش عليها، قلع منها التوبة اللابساه ده، لأنه الحاجات بقت لابسة لنا أشكال، عشان كده بقت ما هي بمسمياتها، ما هي يعني زي الرشوة، بقت اسمها تسهيل. هي رشوة، كان قمت الناس كان قاموا كان قاعدوا، هي اسمها رشوة، برا تسهيل برا غيره. لا، عارفة الفرصة الثانية عشان نحن نديها لازم يكون عندها أساس. أيوة. أنا ما حد فرصة ثانية وأنا مريضة بقلبي، مش مريضة نفسيا، قلبي لسه جواه فيه جروح، لو ما عالجت الجروح دي ما عارف أدي فرصة ثانية. حديها ليك وحديك معاها شك
1: إذا أنا ما تعافيت منها.
2: حديها
1: عشان كده الفرصة أنا بديها لنفسي فرصة التعافي، أهدى
2: بالضبط
1: وأفكر، وبعد كده عشان أنا أستعد للخطوة البعديها. والتعافي ما معناه إنه مثلا أنسى اللي حصل معاي، لكن يعني أبدأ أحس إنه أنا قادر أتعامل مع ده.
2: أيوة.
1: أنا قادر أتعامل معه. هو جرح يا رشيدة ما زي ما قلنا بينخر من جوا. ممكن بتحصل مرات حاجات أو رتوش كده بتحصل من خلال يوم بتذكرني بالحاصل، لكن أنا بعد كده بديت رحلة التعافي وشفيت من الجرح، لكن في نفس الوقت إذا حصلت واحدة تانية أنا عارف كيف أتعامل مع الحاجة.
2: عارفة من الفرصة التانية دي زي كده زي الترابيزة كده اللي عندها الرجول، يعني عارفة صيغة وأمان وصراحة وشفافية. بفوق بتتغلف لك بقسوة ظلم في محور كده، وده حقنا، ده حقنا الحقيقي اللي احنا عايشين فيه. الظلم ده نحن اصل الظلم اللي بيقولوا قاعدين اهو شالوا حقنا وشالوا بيوتنا وكسرونا والكلام الكتير ده، لكن في في في محور كده حقنا برانا.
1: ايوه
2: لاعبين انه نحن مع نفسنا الخذلان. خذلوني ناس، فلان خذلوني، انا اتخذلت في فلان، فلان خذلني، والخذلان اصعب من الظلم. عارفة ليه لو ظلموك 20 نفر ولا يخذلك إنسان واحد؟ لأن الخذلان مرتبط بالأمان، لأن الخذلان الظلم ده جايك يمكن يكون من عدو، من زول منتظر فرصة فيك، من زول حاسة إنه أقوى منك. الظلم مرتبط بحق، شلت حقك ظلمتك، لكن الخذلان ده مرتبط بشنو؟ مرتبط بمشاعرك، مرتبط بقلبك، مرتبط بعواطفك، ودي المصيبة، ودي المصيبة. ونحن شعب سوداني شغالين بعواطفنا، عاطفنا دي مفتوحة. نحن بنزعل على الجيران، وبنزعل على جيران الجيران، وطول ما يا إناس نحن قاعد نركب البساط ونسافر عشان نجامل جيراننا، عشان جيران حبوبتهم هناك حصلت لهم حاجة، يلا نحن الخذلان بيلعب فينا.
1: أيوة.
2: لأنه الناس اللي بتكلموا لك عن الظلم والظلم والظلم حياتهم عارفة تك تك تك تك، لكن نحن حياتنا ماشية بالحنين الدقاق. أنا طبعا الكلمة دي كتلتني عديل.
1: يا رشيدة بصراحة وإحنا بنتكلم في ده، لكن عايزين برضو نرجع لواقع إنه مرات الظلم يعني بيخلي الزول يخاف حتى من الناس.
2: أيوة.
1: ومش من الناس بس، خلينا أقول لك بخاف حتى من نفسه في إنه يبدأ يعيد الثقة مع الناس اللي حوله، خاصة إذا الناس اللي حوله ديل هم الناس اللي مارسوا عليه الظلم.
2: بالضبط.
1: بيخاف حتى إنه يديهم فرصة تانية.
2: بالضبط.
1: فيعني بجد التعامل بده يكون صعب وشائك جدا جدا في إنه أنا أفكك الطلازم بتاعت الناس دي، إنه أنا أتعامل معاهم كيف.
2: عارف الكتاب المقدس لما قال من القلب تطلع مخارج الحياة، قلبك ده لو دخل فيه الكلام ده هتفقد مخارج الحياة. أنا الليلة انت ناس كنت كلمة صعبة جدا، أتعامل مع الناس دي كيف؟ يلا قبل بترجعني لسور الحماية. حاليا نحن راجعين يا ناس عندنا جوانا حاجة واحدة، أنا ماشي وحأقفل على نفسي، أنا ماشي وأقفل على نفسي، أقفل على نفسي بياتو طبلة ماشي أنا ركبها في الباب، وقلبي خلي باب الشارع ده معه طبلة بمفتاحين وخلاص الموضوع خلص، لكن قلبي ده ماشي أقفله بياته طبلة. أنا ما حد عامل مع الناس، أنا تعني ما لي دعوة بيزول، اللي موت يموت واللي يحيى يحيى، ما كفاية اللي أنا شفته ده كله ضيع على الفرصة التانية. أنا ما عندي استعداد ذاته يا أخي، أنت غلطت، ولا بحتذر لي زول ولا زول احتذر لي ولا أنا بحتذر لي زول، يا نحلة لا داير عسلك ولا تقرصيني. يعني عارفة الاستغناء اللي لابس دورينه، خليني في حالي، كفاية اللي جرحنا وكفاية اللي خسرناه وكفاية وكفاية اللي فقدناه وكفاية وكفاية وكفاية، ونحن ذاتنا تعلمنا. عارفة يا إناس الحاجات دي كلها بقت فيها وشوش، يعني الأغنى بقت كتيرة وخداعة خداعة، الليلة الحماية بقت الجوف والتلك بقت، والقسوة لابس لنا غناء، الفرصة التانية نجيبها من وين، ونحن زي ما انت كنت ما عارفين حتى نتعامل مع بعض. أتعامل وأنا ما بثق، أتعامل وأنا قلبي موجعني، أتعامل وأنا حاجاتي مسروقة، أتعامل وأنا أبوي مات قدامي، أتعامل وأنا أخوي مات قدامي، مش ده الواقع؟
1: ده الواقع.
2: أتعامل كيف وأنا بالتعمية اختصبوها؟ أتعامل أعيش كيف؟ دي الكارثة اللي نحن فيها. عشان كده لازم كل زول، كل زول، دي ما في زول بيعالج عليك،
1: وزي ما انت قلت قبل ما حل ده ما حل انه انا راجع لكن حق في البابي وما حد عامل مع زول ولا يا دار ما دخلك شر واي زول في حاله وكلام زي ده ما عشان انا اتأذيت بمعنى كمان يعني حبقى كمان زول مؤذي
2: بالضبط
1: ما بمعنى انا اتجرحت بمعنى انا عندي صلاحية انه اجرح ما بمعنى انه انا يعني فقدت الثقه في ناس او الناس هم اللي خلوني فقدوني الثقه دي انه كمان انا ما يعني ما ادي فرصه ثانيه بانه انا اثق في اي زول ما بمعنى اتقفلت يعني 200 باب في وشي بمعنى انا بابي ما حفتحه ثاني وحيكون مقفول للابد.
2: ايوه كلامك عارفه يا ناس كلامك واقعي انت بتحكي سي صور ناس حاليا بدات تنفذ الاجنده دي وبقت مالية يدينا إنه هو ده الصح إنه هو ده الصح. عارفة من الحاجات الخطيرة جدا الفترة دي نحن بقينا بنعتمد على الميديا أكتر وفي أصوات بتنادي بحاجة لو أنت محتاج حنية طبطب على نفسك لو أنت عاوز تكون فخور عندك نفسك
1: إنجازاتك
2: لو أنت عايز أمان جيبه من نفسك ومال الناس الحواليني ديل قاعدين يعملوا شنو ومال المجتمع بيعمل في شنو ومال السلطي بأهله شنو ومال السلطي بأخويه شنو ومال السلطي بأبويه شنو ومال السلطي بالحبيب شنو بالصديق شنو بالزوج شنو وين المجتمع. لو أنا عايزة حنية طبطب على نفسي لو أنا عايزة أفتخر أفتخر بنفسي لو أنا عايزة أسمع كلمة سمحة عين في المراية وأقول لنفسي أنا ما بقول الكلام ده غلط لقوم بقول الكلام ده سلاح ذو حدين ده كده بهد مجتمع ده كده بيقطع الروابط ونحن ناس ماشيين عشان نحن مجتمع بتاع روابط. أيوة. نحن اصلا عندنا مشكله في الروابط نحن عايزين نوسع دائره الترابط في السودان الليله بدل ما كان قبل تبقى قبلتي والقبيله جنبها والجنبها والجبل الجزور كده تخش في بعض عشان النسيج المجتمع اللي اتكسر وترترت ده زي القصبه نعرف نلمه. انت قلتي انا ظلمت الليلة أنا ما أبقى سبب إنه أنا أظلم زول تاني. الليلة لما جاري يكون كويس وأنا ماشي بمبدأ إني أنا قفلة بابي علي عشان أحمي نفسي ظلمته.
1: أيوة
2: ظلمته إنه ما في ترابط بينه وبينه والله خلقنا نحنا مع بعض الله صلى الله ودار الإنسان يعيش بركة حتى آدم ده براه في الجنة ما كان من البداية ما خلقنا كان نحنا ناس علاقتيين نحنا بننمو بالعلاقة. وأقول لك يا إيداس يعني الكلام قاعد يقولوا أهلنا بيقول لك ما الزراعة ما بتمشي مع كل زول مش عشان انت بتعرف التربة دي صالحة ولا صالحة بيقول لك الزراعة بتجي بقلب سيدة يعني انت بقلبك بتأثر في الشجرة اللي بتزرعها دي لمسة يدك بتأثر فيها لأنه روح مع روح ما هي النبات عنده روح يعني انت بتعرف تعكس جواك ليها فتلقي انه زول الطيب بيقول لك زول ده طيب حتى زراعته ماشى
1: ايوه
2: حتى بهايمه
1: ماشى
2: ماشى
1: تجارته ماشى
2: لأنه من قلبك.
1: أيوه
2: أنت بتظلم نفسك قبل ما تظلم الناس اللي حوالينك ما تخلي جواك مخارج الحياة رزق ده ما مخرج حياة جاي من قلبك من جوا مشيه نحن يلا نحن ماشيين نبني نحن ماشيين نعمر نحن ماشيين نفتح مدارس
1: وين قفلة الباب
2: وين؟
1: وقفلة القلب
2: لا خلينا قاعدين قماكي يا ناس
1: عارفة يا رشيدة بس أنا عايزة نرجع لقصة مهمة جدا جدا في الكتاب المقدس ويمكن من غير حتى الناس اللي بيقولوا الكتاب المقدس عارفيننا وأنا ما عارفة فهمه شنو ليه ده لكن أنا دائما بتستهويني قصة يوسف يوسف الصديق.
2: أيوة
1: يوسف اتظلم من أخواته لكن هل بعد ما جاء وبقى الرجل الممكن تعتمد عليه مصر كله قفل بابه انتقم لأخوانه قال عشان هم عملوا بي الشر أنا حعمل لهم أكتر من ده كانوا جعانين محتاج البلد كانت مجاعة
2: كانت في يزلت أنا جوعي أقول لك جوعة
1: كانت في مجاعة
2: أخلون لك شفتي
1: حرفة يعني
2: هو حساباتي
1: أيوة المرارة اللي قاموا من أخوانه ما كانت حاجة هينة كون يترمي في البير ويتباع كعبد أنه كان هو الولد المدلل صاحب القميص الملون فكيف أنه أنا انت يعني نقلتوني من حالة لحالة تانية أنا أنسى لكم ده يعني إذا نحن قلوبنا بيقت كده أنا أنسى ده فلان سوى لي وعمل لي ما أنسى يا زولة دو بدل صاعين لكن يوسف ما عمل كده بالعكس قال لهم أنتم قصدتم بي
2: شر
1: لكن الله قصد به شنو خير فهنا بيجي زاد حدود الشر والخير لأن إحنا أصلاً قاعدين في مرات في حاجات يا رشيد. أنا حتى لو جاري ده مثلاً أنا حسيته هو قاس علي شوية، يمكن أنا حتعلم من ده، حتعلم من ده، لأنه أنا شنو؟ أنا البديت، أنا قفلت الباب، أنا وديت مساحة وبراحة بتعدي أنه أنا أتعامل معك، فكيف أنا استنتجت الحتة دي وقفلت نفسي وخلاص حكمت عليك كده؟ ده ما قلت، ده ما ظلم برضه،
2: ده ظلم. عارفة يا إيناس، بجد اللي انتو كنتي ومبارح كان برضو قصة حافظ كلام في النقطة انه بتاعت يوسف، وانه الكلام اللي احنا بنقوله ممكن مرات تفتح بوابات وممكن يقفل بوابات. والنقطة دي خلينا برضو انا امشي معاكي في السكة دي واديكي قصة من جوا الكتاب، لانه الغضب والضغط بتاع الناس ممكن يوصلنا لوين. الكتاب المقدس ما خلى حاجة في حياتنا نحن ما تكلم عنها أو ما ادانا لها نموذج. لما نجي لموسى، منون ما بيعرف موسى، ومنون ما بيعرف قصة موسى، ومنون ما بيعرف الرحلة بتاعت موسى. لكن لما تجي لما موسى اللي كان بيتكلم مع ربنا، اللي عنده أخذ طلع وقعد في جبل والقصة كلها، لما نتخطى تحت ضغط من الشعب وغضبوه، الغضب مش معناها انا دايره اقول كلمه، موسى هنا ما شخصيه سيئه نهائي، ولا انت ولا انت ولا انا ولا اي زول بيسمعنا شخصيه سيئه، لكن الظروف اللي حوالينه كانت هي السيئه. الغضب والضغط المجتمعي ده نحن فيه. موسى في لحظه يتخطى في ضغط من الشعب وتخطى في وغضب منه جوا نفسه من الشعب، عمل شنو؟ بدل ما يتكلم مع الصخرة، لما قالوا نحن عطشانين والله قال لا اتكلم مع الصخرة دي حتطلع موية،
1: طلع موية
2: شعب العصا خبتها. الله ما قال لي كده، الصخرة طلعت الموية طلعت، لكن التصرف كان غلط، اتخذت عليه ما دخل أرض الموعد. الغضب ما انت سيء، لكن ممكن يخليك تتصرف تصرفات

0: ما اعرف سكته وين انا اوري له احفر لك مجرى ودي له بيجاي اخذ طق طق طق طق طق احبس الخير الماشي ده بكميه دروس انا عارف اعملها. يوران عمل نفس الحكايه وزيل رغم انه عارف ده خير لكن وجعه خلى حارب الخير. هل يوران كان سيء؟ لكن الوجع والالم ولد منه حاجه ثانيه. يا اخواننا وجعنا وألمنا وظروفنا السيئة والظلم ما يخلينا نكره الخير
1: نعم
0: للناس التانيين.
1: عشان كده مكتوب لا يغلبنك الشر لكن شنو الشر بالخير بل أغلب الشر بالخير. رشيدة عندك نقاط تانية أنا عارفة لكن
0: متابعين
1: خلينا خشي تصحب معانا المتابعين
0: جدا عشان ما شايفة.
1: أيوة طيب عندنا صديقنا أفريكا يونيتي برجع بذكرنا بأنه طبعا خطيبته رحاب سعيد وبرضو بنبارك لها يا صديقنا الغالي أفريكا ويريد إن شاء الله هي تكون موجودة معنا وبتتابعنا ومشكرين يا أفريكا لأنك كنت موجود معنا من بداية حلقتنا لحد هسه بإضافاتك الجميلة. دادورة وناصر بيقول سلام عليكم وصباح جميل مصحوب بالسحب وهطول المطر البسعد كل زول وصباح نديان بالخضرة البتسحر العيون عندها ترتاح الأنفاس والجمال كله ظهور أنيقات البتسعدنا بالجد طلت الأميرة أنيقة بعد غياب الأستاذة إيناس. شكرا لك يا صديقنا الغالي قدورة وكمان طلت الزول المتمكنة تشدك بالحديث العازب بحلاوة المنطقة الأستاذة رشيدة يا أخي تعبير
0: يا جميل يا أخي كيفك
1: فبيقول يعجز اللسان عن التعبير للشخصيات أكن لهم كل الود والاحترام والتقدير دائما بيشدونا بالمواضيع السمحة والمهمة فعلا. بقول فعلا الظلم ظلمات وما تخلي الظلم ظلم الناس يخلي عليك يغير من صفاتك السمحة وكون إنسان مؤمن ترد عليهم بالخير والعمل الجميل البجبر الناس تتراجع عن الظلم ونظرة الحقد وتزرع المحبة والاحترام وتصبر على أي شيء أصابك من ظلم ومرارات. أشكر كل القائمين على طرح المواضيع الهامة من قبل طاقم الراديو الجميل وتكتمل السعادة بكم. قال عبركم أحيي الأصدقاء المتابعين لراديو سمر السودانيين السوداني الأصيل وعبركم أحيي كل أهل بقرية الحمداب الجزيرة وتقبلوا كمان تحيات الزوجة مزاهر الأخوات أريج وإسلام وكل الأبناء ولكم مني كل الشكر والتقدير واحتراماتي أحبتي رشيدة وإيناس.
0: يا قدورة كيفك يا أخي انت كلامك طبعا يعني بلسم بدي زول شجاعة كده وقوة وشكرا لك على التقدير ده يعني بجد وسلم على كل ناس البيت.
1: نعم أكيد وتحياتنا كمان للزوجة مزاهر وللأخوات أريج وإسلام وحابين كده يا قدورة يوم تعمل لهم شير للحلقة وتخلوهم يتابعوا معانا ونتعرف عليهم من قرب. وكمان بشوي عطية أهلا ومرحبا بك يا صديقنا الغالي. بشوي أنا طبعا ما حقتنع بالرسالة بتاعت صباح الخير ربنا يبارك خدمتكم دي وبس أنا مستني يا رسالة أعمق ويعني أطول من كده لأنه متعودين دايما على إضافاتك الجميلة وخاصة لما تكون من خلال كلمة الرب.
0: يا بشوي كيفك بشوي انت لك فترة معنا يعني لما تكتب الرسالة تعني بشوف تكتب سوداني تعال تعال انا كل قلب والرساله تكتبها انا احولها لك سوداني كده واقول لك عشان المره الجايه تكتبها لي السوداني
1: والغريب انه انا ذاتي لما اقرا له بقرا بالسوداني غيرته ما اعرفه هو
0: شغل الترجمه
1: طيب كمان افريكا يونيتي برجع بيقول سؤالي هو كيف نعيد الثقه التي فقدت منذ زمان واخذ حيز كبير من حياتنا مثلا كيف اصالح شخص فقد الثقه فيني.
0: أيوة.
1: ممكن تدون السؤال ده رشيد وبعد كده نرجع عليه وبعد ما نشوف رسائل الأصدقاء كيف إنه أنا رجع الثقة اللي اتفقدت من زمان وكيف صالح زول فقد الثقة فيني يعني الاثنين أنا
0: أيوة.
1: والآخر نعم عوض فسها برجع بيقول طبعا الانتصار على الظلم بيكون في بيئة مؤسسة بالعدل وده بيرجعني للتعليقي السابق في بناء الإنسان.
0: أيوة.
1: فعلا يا أستاذ عوض احنا بنتفق معاك على ده عشان كده دي كانت النقطة الأولى الافتتاحية في انه نحن كيف بناء الإنسان في انه يكون نرجع المبادئ

0: جميلة اللي كان عليها الإنسان السوداني. شكرا لك يا صديقنا عوض. بشوي رجع برسالة جميلة. بشوي بيقول الظلم لما يتعامل فينا بيوجع، بس الأصعب إنه الوجع بيخلينا نقرر نظلم غيرنا. أيوة، وقت الوجع إحنا بأكيد بنفكر يعني زي ما ظلمني أنا كمان شنو، وزي ما وجعني كمان أوجعه، لكن أوقات بنقول أنا حظلم عشان أرتاح، بس الحقيقة إنك ما حترتاح، أنت بس حتقول الوجع، أنت بس حتنقل الوجع من شخص لشخص. الظلمك مش مبرر إنك تظلم، مبرر لك إنك كمان تظلم، واللي كسرك ما معناه تكسر غيرك. خليك مختلف، سامح لو تقدر، وأبعد لو لزم، بس أوعى تتحول لنفس الشخص اللي وجعك، لأنه الشر لما ينتقل من ما حيخلص، لكن بيخلص لما حد يقرر يوقفه، يوقف عنده. طبعا أنا دي ما قلت
1: أيوة، يقف عنده خلاص.
0: لأنه الشر لما ينتقل من شخص
1: أجيب معناها،
0: لأنه قال الشر لما ينتقل ما حيخلص، لكن بيخلص لما زول قال يقرر يوقفه. لا يغلبنك الشر، بل أغلب الشر بالخير.
1: بالخير.
0: عشان كده يعني أنا فعلا افتقدت رسالتك يا بشوي، وتعليقك اللي دايما بيكون موفق، بيقول خليك مختلف، سامح لو تقدر، ولذا لازم الأمر كمان شنو، بيقول لك أبعد.
1: عارفة يعني، فعندك رسالة تاني؟
0: في رسالة من ياسر يحيى موسى، موجود معانا من بداية حلقتنا. شكرا يا ياسر إنك أنت موجود وبتتابعنا. بيقول جاور من يخاف الله، وحاول من يحترمك، وشاور من يحبك، وصاحب من يفهمك، وابتعد عن الجاهل، وإياك وصحبة أسيم، فإن الفصل معه عقيم، واتخذ من الطيبين خلان يجاورك بالإحسان، أجبر الخواطر والمشاعر، اتقوا كلماتهم وقولوا للناس حسنة. صراحة أنا الرسالة دي بتطلع وبتجي ما قادر أركز فيها، لكن
1: بديك اختيارات إنه يكون من المحيط اللي حوالينك منه. لو أيوة. أنا فهمتها صح ومشيت معاكي
0: طبعا. برجع ياسر البي، ياسر البي هو الليلة ما موجود معانا.
1: شفتوا الناس اللي بتغيب، احنا حافظينك.
0: أيوة، جاني من اسم ياسر اللي شاركنا المشاركة الجميلة دي هسه، وكمان رسالة جميلة من. أول حاجة خليني أقول لصديقنا ياسر يحيى شكرا على التعليق الجميل والقلوب الحلوة، قال لك جاور الزول السمح وصاحب الناس اللي دايما بتديك مساحة
1: للحياة.
0: أيوة، مساحة للحياة، وإنك كيف تعرف ذاتك، تتناقش معاهم وتفاصل معاهم في أمور كثيرة، وأظن دي بدي طاقة طبعا جميلة. جاور السعيد تسعد. كمان مايكل مجدي منير بيقول صباح الخير يا باش مهندس مايكل، حبابك وصباح الخير عليك، بيقول لعلكم بخير. طبعا أكيد إحنا الحمد لله كويسين وسعيدين جدا بطلتك. بيقول يا أخي مستفقد أخونا خريان، قال وين الزول ده، لعله بخير، لو في أي واحد بيعرفه يعمل له منشن عشان نطمن عليه. يا سلام يا مايكل، شكرا يعني بجد، لأنك مايكل طبعا من الناس الحريصين جدا جدا، وحتى مرات في المكتب بيجي بيسأل طبعا
1: من المتابعين
0: فلان ده أنا لي زمن ما شايفه بيعلق ولا بيشارك.
1: عندنا اثنين برضو ما بيضيف لك، صباح الخير عليك يا مايكل، بالكلام اللي انت كنتوا، عندنا اثنين برضو نحن ما شايفينهم، وأنا برضو من امبارحة وبلكم حلقة كده ما شايفة قد اسمه صديقنا في كندا وجمال ويلسون.
0: جمال ويلسون وفضل.
1: أيوة. الناس البرة اللي ما عايزين الوقت اسحبهم والدنيا تسحبهم من عندنا. فبنصب عليهم من راديو سمر بنقول لهم منتظرين لكم. وزي ما نحن قلنا راديو سمر البيت الكبير اللي كله أخو بيفقد أخوه, هو أكبر دليل
0: أهو الحاصل,
1: أهو الحاصل السي.
0: شكرا يا مايكل بجد على افتقادك للمتابعين, ودي حاجة جميلة بصراحة. ويا جماعة ناخد رسالة مايكل على محمل الجد, نشوف إذا فعلا في زول من المتابعين, إذا أنتم بقيتوا تتواصلوا مع بعض وتعرفتوا على بعض أكيد في طلبات صداقة وكده. فنسأل من خريان, وإذا هو سامعنا وما بيشاركنا ياريت تطمننا على حالك وأحوالك كمان. وكمان يا رشيدة في حاجة تانية حابين نعرف من الناس, هل صفحة راديو سمر بتظهر عندهم؟ لأنه عندنا كثير من الناس اللي يعني بيقولوا إنه الصفحة ما بتظهر معهم كثير, فكده طمنونا وقولوا لنا هل الصفحة والبرامج باينة عندكم يعني, وقادرين تدخلوا وتشاركونا وتعلقوا على مواضيعنا ريلزات اللي عندنا على الصفحة. حملة جميلة يا جماعة, بشجعكم إنكم تدخلوا تشوفوا حملتنا نعيشها كيف, في بوستات جميلة, في ريلز كثير يعني بيعبر عن حالنا اللي احنا مارين به هسه. واذا عندك اي تعليق, عندك اي استفسار, ممكن من تحت اي ريل او فيديو او بوست ممكن تعلق, واكيد عندنا مجموعه او فريق من المتابعه ممكن حيرد على كل استفساراتكم. كمان يا رشيد عندنا رساله من صديقتنا ميمي كوكو بتقول صباح الخير راديو سمر, حبابك يا صديقتنا الغاليه ميمي. افريكا يونيتي بيقول من زمن ظهرت كلمات ان شاء الله ان شاء الله تروح في 60, وكلمات ما عندي صحن فاضي ليزول. انحرف السودان والسلوك السوداني واحتوانا القسوه بمحنته عشان يوقعنا في فخ, فوقعنا ولم نقم حتى الان, واصبحت الحياه كلها مظالم وجروح بلا دواء. يعني بدل ما نداوي المجروح بنسخر منه عشان وقع وانجرح.
1: الله,
0: هل تعلمون احيانا نحن اللي بنظلم نفوسنا برانا؟
1: ايوه.
0: معقول الانسان عدو نفسه؟ ده يكون دي تكون هي الحقيقه. الانسان بنفسه جواه تناقض, تلقاه هو بنفسه هو الظالم والمظلوم,
1: هو الظالم والمظلوم,
0: مظلوم كمان لمنه لنفسه. حتى اصبح يخاف من نفسه. هنا فقد الثقة في نفسه وفي الآخرين, وبيعمل لنفسه حماية وهمية, واصبح الشك ملاذه كما ذكرت سابقا. يا أفريقيا ما لك يا شرحبيل, عايز تسكننا يعني. نحن بنحاول نطلع من الملاذ الصعب الأخذ يعني بجد أنا ما قادر أعبر عن صعوبية ومرارة الجملة دي.
1: الجملة دي على فكرة هي عاملة زي النار اللي في نص البيت. يعني عارف نص البيت في نار كده مولعة فيه, يعني ممتدة ماخد البيت كله. فالشاك وسوء الظن وعدم توقع الخير والسور اللي بقينا بانينه لنفسنا عشان نحمي نفسنا. عارفة مرات انت السور القصد منه الهدف منه, نحن ما بنقول الناس سيئين, لكن بنقول زي ما كنت عن قصة موسى, وما في أحسن من موسى, ولا في الكتاب يتكلم عن موسى. يعني حتى ربنا دافع عن موسى, قصد أخوانه مريم وهارون لما أدانوه بزواجه من الفتاة الكوشية, ربنا هو اللي تكلم عنه. لكن في موقف يتصرفوا تحت ضغط ونتج منه غضب, كان في تنبيه هنا. نجينا زي ما قلت لك الخير, نحن في وضع تاني. الكتاب المقدس ما هو كتابنا, ولا القصص دي نحن عم بنقراها بس عشان نحكيها لأولادنا, ولا نحن قريناها حفظناها وخلاص, عندها معاني مترجمة في حياتنا. يعني في ناس كتير نقطة الخير اللي نحن بقينا زي ما قلت لك رافضينه. في أنا بحب ديما أقرأ القصص بتاع الكتاب المقدس وأشوف الليلة عكس شنو. عارفة لما نجي نشوف القصة الوصلت أخذت كم نقطة, 1 2 3 4 5 6 7 نقاط عشان تصل لك للنتيجة. لقيت ده واقعنا. لما نيجي راجعين لقصة أبشالوم والمرارة اللي تحولت, جرح اللي تعرضوا لما نتحول لمرارة جواه مع أمنون واخته سامار. نتج عنه شنو في الأخر؟ قتل أمنون,
0: انتقام.
1: ما شاب شنو الانتقام ده؟ جاب بين يوم وليلة
0: طبعا. لا
1: حصل فيه شنو؟ حصل أذى. الأذى نتج منه شنو؟ كلنا لنا احنا دازينا مثلا نتج منه غضب.
2: ايوه
1: الغضب وصلوا لوين؟ عارفه بوابات لما تفتحي كل واحده شوفها بتمشي لوين؟
2: ايوه
1: صمت. الغضب الجوة اللي بفصفص وبيزرع وبطلع.
2: ايوه
1: نتج منه شنو؟ المراره.
2: مراره
1: عارفه المراره يقول لك الزول حاسس حلقه المراره دي حاسه بقى في حاجه ما تتكلم معايا في الموضوع ده دمرر حياتي. عارفه عمل شنو؟ انتظر الفرصه.
2: فرصه
1: ارجع بيتين.
2: ايوه
1: استعوض بقى راجع
2: استعوض موجود
1: استعوض راجع ولا ما راجع انتظروني لما اجيكم. أيوة. رجلي دي تخت هناك بس افوق ليكم بعد حصل التخطيط. ودول النقاط اللي احنا فيهم انتظار وتخطيط. بنخطط في شنو يا ناس؟ عاوزين نعمل شنو يا ناس؟ هنعمل زي بشالوم قتل. ده حصل بعد شنو؟
2: انتقام.
1: بعد كده جات الخسارة. نفس الخطوات دي لو نحن عايزين نمشي بيها بدت بشنو؟ هل من حقه انه ما كان مثلا نحن قلنا لأبشالوم ما تحس بجرحك؟ قلنا لو الجرح ده ما يولد لك مرارة؟ تلا الاثنين حصلوا. لكن المعالجة للمواضيع المعالجة والمعالجة ما ضروري تجي عليه هواك. قال لنا انا لما اخذ دواء الميلاريا المر زمان الاربع حبات المرات اللون الاخضر ده انا ما بنساهم كان شنو ذاك كان بيدوك لون جرعة واحدة تاخذهم عشان تخف من الميلاريا نفس الحكاية. ما كان في زول بإرادة عاوز ياخذهم لكن لانه هو علاج انت كنت بتاخده. قال لي نفس الحكاية احنا في نفس الوضع. لا. لو دارين نرجع عشان نبني حتى بحنبني حيط مشوهة
2: حلتك حلتك بس عشان نخفي
1: عارفة انا دي دي دي دي دي, دي حقتي انا حق ما حق الزول ولا جبتها من زول. لكن انا عارفة الليلة لو شفت شربت الموية دي بنفس راضية طعمها انا قاعدة احس بيه مختلف لما اشربه وانا زعلانة. عارفة قهوتي دي الليلة انا لو شربتها وانا مزاجي ما رايق وما حباها ما زي الليلة لما نشربه وانا حبها. نفس الحكاية الليلة نحن ماشيين عشان نبني بيوتنا ونزرع زراعتنا ونقوم الدنيا لو بنيناها بقسوة حتنتج لنا قسوة. لو بنيناها بحقد حتنتج لنا حقد. لو بنيناها نحن حريصين أسوار سور سور سور سور سور من جيراني وسور من أولاد عمي وسور من أهلي وسور وسور وسور حتى جوا نفسي عشان ما نتجرح هنعيش في حصون مقفولة ومغلقة ما عندها أي نتيجة وما عندها أي روح. هنكون عبارة عن أسوار نحن عايشين فيها مباني عايشين فيها علاقاتنا تقطعت ونحن يا أخوانا نحن كسودانيين ولا واصلين القمر نكون واقعين ولا خلاص نحن الشعوب اللي عندها عارفة المقولة على شنو المدن الصناعية الكبيرة لما خلاص عواطفنا تحجرت العواطف تحولت ماديات. نحن لا نملك غير عواطفنا لا نملك غير مشاعرنا لا نملك غير أخلاقياتنا. ما بنفرح بالقروش نحن وشعبي ما قاعد يفرح خلونا نحن حقيقيين جدا نحن ما قاعد نفرح بالقروش.
2: أيوه
1: نحن قاعد نقول جنة بدون ناس ما بتداس.
2: أيوه.
1: قروش شنو نحن عاوزين نعمل ندفي جيوبنا ونحن عواطفنا فاضية ما حنحس بطعامة ولا بيوتنا المشين نبنيها دي ما بنيناها ونحن عيننا عند جارنا ما حنحس بيها. فنحن شعب علاقاتي فلو نحن رجعنا ما نظفنا نفسنا يعني ما نظفنا نفسنا من من من من من من آثار الظلم والخزلان ما حنمشي
2: لقدام.
1: حنمشي نبني.
2: وانا دايره اضيف لدايره شده انه برضو نحن شعب بيقول العفو والعافيه
1: بس
2: في ابسط الحاجات جدنين لموكم سوا خلاص يا جماعه باركوها اي خلاص العفو والعافيه والناس مشت. ناس بتلمون المناسبات يعني حتى اذا حصلت يا اخي بيقول لك حتى الكتيل الليلة الكتل ده ممكن الليلة يعني بس لما نفرين حكم هنا ممكن بيسامحوا
1: بيسامحوا
2: أيوة. فإحنا لسه يا رشيدة قلوب لك أنا ما عارفة لسه ولا أنا أتكلم
1: سيما شنو هي الحنين شنو
2: الحنين الدقاقة لسه عارفين الحنين الدقاقة ده ولا خلاص انتهى. فبجد ما عارفة لكن خليها للمتابعين
1: خليها للمتابعين.
2: تعالي كده برضو نشوف الناس اللي شاركتنا في يومنا الليلة. أستاذ قدورة وتناصر برجع بيقول من مظاهر أخواتي العزيزات، يسعدني كل حلقاتكم السمحة، ولكم كل الشكر والتقدير والاحترام لأخواتي السمحات والجميلات بظهوركم. حفظكم الله ورعاكم أخواتي. مظاهر يعني بجد شكرا لك على الكلمات الجميلة وعلى مشاركتك، وإحنا كل مرة بنسأل يعني، وجدت التحية لزوجي قدورة دايما يعني ما بنساك يا مظاهر، ولا بنسى كمان الأخوات الجميلات الغاليات. برجع علينا مظاهر
1: يا مظاهر كيفك، وتشرفنا بجد بجد برسالتك، وطبعا كل مرة نحن بنوجه لك الرسالة وبنقول لك ربنا يبارك لك في حياتك ويبارك لك في زوجك، ويعني نحن ماخدينه كنموذج، وبنشجع وبنقول يا أخواننا مشاركة الزوجة إنه كونه يذكرك وإنه خد اديك مكانتك، دي حاجة جميلة جدا جدا جدا. فبنقول يا كل المتزوجين يا رب يا رب يكونوا بنفس الحنية وبنفس الاهتمام وبنفس الكلمة الطيبة اللي تبتسمعيها، واللي هي ظاهرة هو بحكز اللي هو بقوله إنه بيذكرك وبيذكر أخواته، بورينا نموذج يعني زي ما بقول اتكلم عشان نحن نعرفك. فهو وقدورة بيفهمنا حاجة بتحيته دي، رغم إنه ممكن يكون هي حاجة طبيعية بتتكتب، لكن قاعد يفهمنا إنه هو مدي زوجته مكانته. أيوة. راعي ومسؤول عن أخوات، ونحن عندنا مشكلة يا في الأخوة، والصورة بتاعت الأخ اللي يا دوب انت بتغسل وبتكوي له وبتزحي من جنبه عشان ما ينهرك وما يجط فيك، لكن كونه انه بيذكر أخواته وبيذكرك، فربنا يبارك في حياته ويبارك في حياتكم، وزي ما بقوله يعني راديو سمر بيتكم وانتوا ماضي وانتوا أصحاب بيت.
2: أيوة، وربنا يعني يحفظ بيتكم بالمحبة الدائمة يا رب. جوليا بطرس حبابك المرنمة الغالية جوليا بتقول صباح بنكهة راديو سمر، حبابك يا جوليا، شكرا لك يا غالية. موس جود بيقول صباح الخير، أهلا ومرحب بك يا صديقنا الغالي. عوض فسها برجع بيقول يوسف كان مليان محبة يا أستاذ إيناس، بعتقد المحبة بتخفي كل عيوب الناس الحولك.
1: الله دي نحن من قبل بنفتش فيها. أيوة. المحبة يلا ما دارين أنها تدسة، المحبة دي ممكن نحن نقول عليها، أرجع لك تاني للكلمة، أنا الحين غدا حق وأسميها الحنين الدقاق.
2: أيوة. وعايز أقول يوسف ممكن كان يتكسر. أيوة. لكن ما كسر أخوانه.
1: بالضبط.
2: يوسف يتأذى لكن ما أذاهم. يوسف يتخان لكن كان وفي جدا معهم وحافظ على الرباط والنسيج الجبال قلناه، بالعكس يمكن كان يكون عنده فترة طويلة بفكر في أخوانه وفي والده، يعني خلاهم حاله ممكن يكون
1: كيف ويتغلب على المشاعر
2: وده التعافي، رحلة التعافي نحن قلناها
1: جبال بيشوي، بس عشان دي موضع بيشوي وقال ظلمك ما يبقى مبرر انك تظلم
2: تظلمنا. أيوة
1: دي النقطة بتاعت القالة. شكرا.
2: نعم شكرا يا عوض على الإضافة الجميلة. وكمان عندنا صديقنا أفريكا نيوتن، رسالتك ده حخليها للآخر ولأنه فيها قصيدة جميلة كده. لكن يا رشيدة باقي لنا تقريبا يمكن زمان يكون انتهى، لكن هناخد دقيقة أو دقيقتين كده بزيادة. نعم.
1: عارفة خليني بس أنا ما عندي الكثير أقوله غير إنه في حاجات أنت المطالب إنك أنت تعالج مع نفسك. على قدر ما نحن نقول، على قدر نحن نعمل بنقول كلام بننبهك، نحن بننبه بعض، نحن بنوعي بعض، نحن بنسند بعض، نحن ممكن أقول لك انتبه للنقطة دي في في في دي في دي، لكن جوا قلبك أنت اللي بتقعد معه، أنت اللي بتفتش جوا قلبك، أنت اللي بتفتش جوا عقلك، أنت العارف المحيط بتاعك. فأرجوك أرجوك، والرسالة زي ما بقولها لنفسي وبقولها للناس اللي بتسمعنا، ما في زول ما قاعد يحب الخير لنفسه، وما في زول ما قاعد يحب الخير للناس اللي حوالينه، وما في زول ما بحب الخير للسودان. كفاية وجع وكفاية تعب، وزي ما بقوله يعني شبعنا شبعنا بهدلة وشبعنا تراجع وشبعنا كلام سيء وشبعنا شبعنا من الكلام ده. حاليا نحن في نقطة انه عايزين نبدأ نبني، والكتاب قال احسب التكلفة عشان بنيانك ما يقيف والناس تشمت فيك. التكلفة هنا الليلة البنية قبل ما تخط الطوبة وتوزن الطوبة فوق الطوبة، اوزن مشاعرك واوزن عقلك واوزن نفسياتك عشان اليد تشيل الطوبة وتبني دي لو ما كانت مليانة محبة، لو ما كانت مليانة قوة، لو ما كانت مليانة صحية، حتبني طوبة مهزوزة. ونحن ما عندنا فرصة وما عايزين تاني بعد ما نبني نتهدم. ممكن سهل نبني بيوت وسهل نبني مدارس ومطارات، لكن لو ما بنينا نفوس نحن بكرة تاني حنجي نهدها، ولو تهدت تاني ما معرف تاني حتقوم بيتين. فلسه فرصة عندنا، فرصة عندنا ان احنا نقوم كل حاجة ونصلح كل حاجة ونستفيد من الحصل ونطلع منه الحاجات الجميلة والشين ما دايرينه ما مرحبا به.
0: يا سلام رشيدة، وخليني أختم ليكي برسالة أفريكا يونيتي بيقول نتمنى نهاية الحلقة تقروا القصيدة دي لنا كلنا أو لكل ظالم ومظلوم، ربنا يرد الثقة والقيمة والاحترام المتبادل بيننا. بيتنا الزمان البيت السوداني المليان محبة الناس والنية الطيبة والكرم موجود بالموجود. قال أمنتك عواطفي وخنت الأمانة، حطمت في دقيقة أحلام نومنانة، يا ناس المحنة يا ناكر هوانا، رجع لي أمانتي وشوف لو تلقى تاني عواطف أو محنة زي عطفي وحناني، لو تعرف معنى الشوق وناره كنت تنوح وتسهر أسير ألمه وخسرانه تقريبا، تضوق ظلم الليالي وتقول الحب جناية ودنياك تبقى حسرة وعذاب من غير نهاية. يعني يا أفريكا، أنا الليلة اكتشفت أنك أنت شاعر وزول مرهف الإحساس، يمكن قبل الخطوبة ولا بعد الخطوبة يا أفريكا كده، بس كده قول لنا القصائد الجميلة دي بدأت تطلع 200. فيعني حابة أشكر كل الناس اللي كانت موجودة معانا الليلة على صفحتنا، وبجد يا رشيدة سعدت جدا جدا بالحلقة دي، وكانت حتفوتني لو أنا ما جيت طلعت معاكي.
1: لا أنا مبسوطة بالموضوع، الموضوع أصلا يعني جميل وشيق، والمواضيع الجاية أجمل. خشوا أحضروا وتابعونا، ولو في أي زول عنده مقترح الكلام، ما نحن البنية نتكلم، نحن بنساعد بعض. لو في أي زول عنده مقترح أو حاس إنه في نقطة محتاج إنه يتكلم فيها أو تاهت مننا محتاج إنه الناس تقوله، أكتب وتواصل، وأكيد كل كلمة بتتقال من المتابعين لها مكانتها. وشكرا لك يا إيناس على الحلقة دي بجد.
0: شكرا لك أنت. وبرجع عوض في الختام بيقول طبعا يا أستاذة رشيدة نحن شايلين البلد معانا في كل مكان، برضو ما راجع.
1: وبرضو يا أستاذ عوض حعمل لك حلقة يسمى راجعين والناس الرميين الطوبة.
0: يا سلام، شكرا أستاذ عوض على وجودك معانا، أضفت يعني روح دعابة ويعني فكاهة كده جميلة. وشكرا لكل الأحباب، شكرا لكل الأصدقاء اللي كانوا موجودين معانا الليلة، وأسعدنا جدا جدا بحلقة جميلة ورائعة بمشاركاتكم وبيعني تفاعلكم معانا. وعايز أقول في ختام حلقتنا الليلة إنه نتذكر في سفر المزامير بيقولوا هيش في المنكسرية القلوب يجبر كسرهم، إذا أذيت أكيد ربنا قادر يشيل الأذى ده ويحوله لشفاء. وإذا أنت حابب تبدأ رحلة تعافي من جرح وما قادر تتخلص منه، واصلنا وتراسل معانا، وأكيد فريق المتابعة ممكن يعرف يوصل معاك يعني نقاط تقدر تساعدك في أنك كيف تتخلص من الألم والأذى ده. ربنا يعافينا كلنا ويجير بخاطرنا من الأحداث الكثيرة اللي حصلت، وخلونا فعلا نكون يعني دائما في حضور راديو سمر. ما تنسوا مواعيدنا في كل صباح الساعة 10:30 بتوقيت السودان و9:30 بتوقيت السودان. أفريكا يونيتي بيقول قبل الخطوبة طبعا، أفريكا ما أظنه، لكن ربنا يسعدكم يا رب ويتمم على خير. وتحياتنا للغالية رحاب، وشكرا وربنا معاكم لحد ما نتلاقى في حلقة جديدة من برنامج صباح بلدنا.

0: ازيكم يا اخواني؟ كويسين؟
1: اهلا تمام
2: الحمد لله.
0: مبسوطين نتقابل ونتلم لمتنا الحلوه. والمره دي انا حاسه انه في حاجه مختلفه، بس قبل زي ما تعودنا كده نشوف المحضر لنا نص منه.
1: انا محضره لكم نص من متى 20 من 20 ل 28.
0: جاهزه؟ اتفضلي.
1: طيب. حينئذ تقدمت اليه ام ابنا زبدي مع ابنيها وسيدت وطلبت منه شيئا، فقال لها: ماذا تريدين؟ قالت له: قل أن يجلس ابناي هذان، واحد عن يمينك والآخر عن اليسار في ملكوتك. فأجاب يسوع وقال: لستما تعلمان ما تطلبان، أتستطيعان أن تشربا الكأس التي سوف أشربها أنا وأن تستبقا بالسبق التي أستبق بها أنا؟ قالا له: نستطيع. فقال لهما: أما كأسي فتشربانها، وبالسبق التي أستبق بها أنا تستبقان، وأما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا للذين أعد لهم من أبي. فلما سمع العشرة اختازوا من أجل الأخوين. فدعاهم يسوع وقال: أنتم تعلمون أن رؤساء الأمم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم، فلا يكون هكذا فيكم، بل من أراد أن يكون فيكم عظيماً فليكن لكم خادما، ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا، كما إن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين.
0: أمين. نص مليان. طيب اللي حيحكي لنا منه؟
2: أنا ممكن أحكي لكم.
0: اتفضل.
2: هو النص رهيب جدا. طبعا النص دي جاءت أم يعقوب ويوحنا اللي هم أبناء في الكتاب، مرات يقول ابني زبدي اللي هو أبوه اسمه زبدي، وقامت قالت للمسيح، سجدت قدامه وقالت له: يا أخي سوري، المسيح شافه قال لها: مالك داري شنو؟ قالت له: يا أخي أنا عندي طلب، أنا داري ولدي الاثنين ديل، واحد يجلس عن يمينك والثاني يجلس عن شمالك.
0: ريدة شديدة.
2: دارين يخموا كل شيء. فقام يسوع قال لها: يا أخي أنت ما بتعرفي قاعد تطلبه في شنو. قال لها: هل هم فعلا يقدروا يشربوا من نفس الكاس اللي أنا حاشرب بها؟ على ما أظن هم قصدوا إنه نفس الألم اللي أنا أمر به هم حيقدروا يمر به. قاموا طوال هم الولدين نطوا. قال لها: يا أخي عيب نقدر. قام المسيح قال لهم: انتم ممكن تشربوا من نفس الكاس او يعني تتألموا نفس، انا بتألم به، لكن حكايه انكم تقعدوا عن يميني وعن شمالي ده انا ما بقدر. يعني زي ما انا بقرر، ده ابويا في السماء اللي هو قصده بالله، هو هيئوا لي ناس وهو حيديهم. التلاميذ الباقيين قاعدين وكانوا يسمعوا في الكلام، قاموا في سمع الكلام ده غضبوا. فيسوع قام جانا ادم قال لهم: يا اخي انه يعني انه الناس رؤساء الامم وعظماء يسلطوا عليها. وقال لهم: يا أخي أنا دار أقول لكم حاجة، أو فكرة إنه قال لهم: يا أخي كل الرؤساء والنادي بس دارين يسلطوا، لكن الكلام دار أقوله لكم: الواحد اللي عاوز يكون عظيم لازم يكون خادم، والزول اللي عاوز يكون أول لازم يكون عبد. قال لهم: يا أخي زي ابن الإنسان اللي هو بيتكلم عن نفسه، زي إنه ابن الإنسان ما هو جاي عشان الناس تخدمه، بل هو جاي عشان يخدم الناس ويقدم حياته فدية لناس كثيرين.
3: تمام.
2: كلام رهيب.
0: أيوة ومليان على فكرة.
1: مليان.
0: طيب خلونا نعرف وين الله في المقطع ده.
2: صابر أول واحد بيرد طبعا.
3: كل مرة.
2: كل مرة صابر.
0: عينه بتكشف على فكرة بوضوح.
3: يعني بس بيبدأ بيسوع نفسه، أجاب يسوع. يعني لما رأي أم أبناء زبدي لما سألته في 22، فهنا يسوع هنا بقول إنه هو الله.
0: وبرضه في 20 بنفس
1: في 20
0: السياق. إليه الضمير ده عايز
1: قدمت إليه وسجدت.
2: هو برضه محل إنه سوري قلت شيء.
0: طيب تاني وين؟
2: في 22 المسيح قال: يا أخي لا سوري، مش 22، في 23 قال لهم: يا أخي أنت لو حتقدر تشربوا من الكاس اللي أنا بشربه أوكي، لكن حكاية أنه تقعد يميني وشمالي دي ما حاجة أنا بعملها، هو الآب الذي في السماء هو قصده به الله الآب.
0: برضو تاني
1: في 25 ودعاهم يسوع.
0: أيوة.
1: وغار لهم.
3: 28 ابن الإنسان كما إن ابن الإنسان لم يأتي ليخطئ.
0: كده غطينا. طيب خلينا
3: في ملكوت هنا في 21 أن يجلس واحد عن يمينك والآخر عن يسارك في ملكوتك.
0: في ملكوتك
2: يا
0: دي الأمة اللي بتطبيع ملكوت أولاد يكونوا في ملكوت
2: رب يسوع.
0: أيوة شفتها حتى جوا بيكشف. طيب ممكن نشوف وين الإنسان هنا الشخصيات الموجودة
3: في أول أول شيء تقدمت
1: أمه
0: دي أم مهتمة جدا بعيالها كمان.
2: وذكر اسم يعقوب يوحنا اللي هو ابن زبدي
1: ولما سمع العشرة برضو هنا للتلاميذ
2: كان غضبه.
0: أيوة طبعا اختاز.
2: وبعدك ذكر الرؤساء يعني ذكر الفكر بتاع الرؤساء الأمم والسلاطين شنو الفكر بتاع في اللي هو في الملكوت أو الجبروت دائما دايرين هم يكونوا في مكان عالي وكده.
0: أيوة ده تشخيص ناس رؤساء يعني. الأمم والعظماء كمان تاني
1: عندنا في 26 فليكن لكم خادما خادما هنا برضو الإنسان عبدا
0: كثيرين
2: يعني من أراد أن يكون عظيما فليكن لكم خادما
0: كثيرين دي إن إحنا ذاتنا جوا النص
1: فليكن مستفيد عن كثيرين
0: كثيرين.
2: وفي الآية 28 يعني هو يمكن صابر قبل الذكرى لكن في الآية 28 هنا تكلم ابن الإنسان يعني هنا تكلم عن الناسوت بتاعه كإنسان أو كنفسه يعني
1: كإنسان
2: جيد ما عشان الناس تخدمني لكن بس عشان أخدم الناس.
0: حلو خلينا نسأل يعني زي ما تعودنا إنه النص ده بيعلمني شنو أو الفكرة العامة فيه شنو الفكرة العامة أول حاجة فكرته العامة شنو
1: التواضع. ممكن هو بيتكلم عن التواضع أو الطريقة حتى لو أنت كنت عاوز تبقى سيد أو تسود مكانة الطريقة اللي أنت حتصل بيها العدم الغرور يعني.
0: أنا شايفة بطريقة ثانية أنا شايفة قائد خدام وحقول خدام يعني في أقصى صورة لأن قاعد يوصف كمان بأنه عبد فما حقول خادم فيها شكل تفخيم لكن قائد خدام أو الخدام القائد.
1: أنا قصدت كده
3: هاي عشان يعني جزء مني جزء من رشيد أنا عشان أقدر أكون قائد لازم أكون متواضع أو أكون بسيط بمعنى إنه أنا أخدمهم برضو أنا أخدم الناس اللي أنا مش هكون لهم غاية فأنا بقدر أكون غاية لهم يعني زي إن أنا عشان أنا أكون أولهم لازم أنا أكون آخر والآخر عادة ده الزر تلقاه بيهتم بالناس إنه كيف
2: وطبعا آخر آياته وهو قايله أنا إيش عليه ده هو ال بتاع الموضوع ذاته إنه عاوزين تكون عظمة أبقوا خدام عاوزين تكون أول أبقوا عبيد يعني من دي جل الفكرة الأساسية بتاعت المقطع
0: النص ده ما بيخاطب احتياج ملح لنا إن إحنا ناخد سلطات وصلاحيات لأن لاحظتوا الأم دي جاية بتعمل جاية عايزة إنه أولاده واحد يكون عن يمين المسيح واحد عن شماله لدرجة العشرة الباقين هما ما من التلاميذ يتغاظوا موضوع ذاك المعام جنبه
1: ما هي بتكلم عن المكان العالي اللي هم حيكونوا فيه فهو بعد كده قام موضح لهم إنه فعلا اللي عايز يصل مكان عالي المفروض يعمل كذا وكذا.
2: أنا دار أقول حاجة بس يمكن حاجة فطيناها معلش إنه شنو الشيء الجديد عن الله في المقطع ده يعني احنا مع بعض نفكر فوق يعني شنو الفكره الجديده مثلا اعلان جديد عن الله او شيء جديد لما عتلي عن الله في المقطع ده
0: هو مربوط انا في ذهني كويس كنت اخذته سؤال للاخر لكن حركته لي ما مشكله. انا مربوط في ذهني انه الله عاده عنده صفات العظمه والقدره والاداره والاراده وإنه المتصرف وإنه المتسلط على جميع كده لكن النص ده قاعد يقلب المفاهيم بإنه الله ذات نفسه خادم وإنه أنا لو أنا عايز الحاجة دي لازم أعمل زي ما هو عمل.
2: أنا مع يعني أنا نفس كلامك بس مرات سهل جدا. يعني أنا عن نفسي سهل جدا ما هند المسيح خدم الناس، لكن بحسب كلامه هنا قبل ما إني يقول لم يأتي ليخدم بل ليخدم،
0: أيوة
2: جاب لهم فكرة إنه يمكن أصعب وظيفتين كان الوقت ذاك الأصعب اللي هو الخادم والعبد في المجتمع اليهودي في المجتمع بتاعه في الوقت أيوة. ذاك إنه خادم وعبد، إنه زي هو قال أنا زي الدين. وطبعا عشان إنه الزول يستوعب الحكاية دي إنه الله بقدره بجلاله
0: يكون
2: يجي ويبقى
0: الصفات اللي الناس ما بتحبها
2: بالضبط عشان إنه يخدم الناس ذي، هتحسبها شيء فعلا يعني.
1: طيب في اختلاف بين الخادم والعبد؟
0: أيوة
2: يا على ما أظن
1: أيوة.
2: العبد ما عنده حقوق
1: مملوك عشان في كلمة عظيم فضدها خادم تكون كده.
0: الفكرة كمان حتى في صياغ النص كله إنه الزولة دي جات عايزة مكانة رفيعة لأولادها، فقام أول حاجة تكلم لها فقام أول حاجة تكلم لها عن إنه في الحاجة اللي أنت بتطلبيها دي هل فعلا قصد لها النص ده فيه دلالات إنه المسيح حيمشي يتصلب وحيكون لأنه تكلم عن شكل
2: الكأس.
0: أي يعني في مرار هل حتقدروا تشربها، وهم من غير تفكير قالوا أيوة بنقدر. فيتهيألي واحد من ليه، لأن هو هنا بيتكلم عن الفداء خدمة الصلب اللي قام اللي عمله لنا إحنا كبشر. فهل مرات كتير أنت عشان تكون عايز تخدم اللي قدامك لازم تضحي بنفسك، لازم تمشي لأقصى حد. وهنا تاني أنا حرجع أقول إنه هنا الرب هي طلبت حاجة عالية لكن هو أداها وصفة صادمة، غير إنهم حيكونوا عبيده ويخدموا لكن في ألم وفي معاناة وفي تعب وفي تضحية قد تؤدي بروحك، يعني تكون فدية لأجل ده. فده يعني دي أنا بشوف إنه دي أكتر حاجة لما نجي نتكلم على مفهوم الله القائد الله العظيم، وإنه أنت عشان تأخذ العظمة دي محتاج إنك أنت تبقى عبد وخادم تبذل نفسك لأجل سيدك.
2: كويس تمام جدا، لكن على ما أظن أنت خشيت في النقطتين مع بعض. يعني نحن كنا حس في الله صح؟ يعني شنو الإعلان الجديد عن الله؟ لكن كويس جدا أنت
3: خشيت. أنا أنا أنا في رأيي إنه يعني الله بيقول لي إنه يا أخي أنت عايز تكون في يميني ولا في شمالي، عايز تكون في ملكوت، كن بسيط واخدم الناس دي،
1: عايز تكون قريب مني،
3: يكون بسيط. انت بتكون يعني احنا بنشوف الطلب زي ما ايمن بيقول انه انت بتشوفه بسيط، لكن لما يجي وقت الفعل انك تعمل الحاجه صعب. يعني صعب انه زي يكون بسيط، يا هو تبقى عبد او تبقى يعني زي العبد او تبقى زي الخادم تخدم الناس دي. ف
2: عارف صابر مش هو صعب بس حس ان احنا بنقوله لانه ما عايشين الحقوق ولا هو ما عايشين
3: الوضعيه
2: بتاعت العبد الزمن ذاك
1: انه يباع ويشترى
2: ويتك خادم ويتك ما عايشين. هي صعبه جدا. يعني انا زي ما قبل شوي قلت انه الشين محيرين انه المسيح هو كالله، يا جماعه انا ذاتهم ده
0: خدام
2: جيد انه
1: اخدم
2: بعيش انه خدام. وحس عشان احنا مثلا نعيش كعبيد، هو الكلمه دي عشان نقوله بقت صعبه مش
0: عارف بتدخلك اي بتدخلك
3: مش عبيد انت زول، بس لو خالف في الراي يعني انت بتحس انه شال حقوقك ده في الراي، بس ما بالك انك تكون عبد ده طبعا احنا بنحس انه زول ما عندك اي حق
1: ملكيه، بتكون ملك
3: مملوك لزول تاني، يعني الزول لا كل مسيطر. فاحنا في الراي صحيح احنا بنختلف، تبقى الزول بيزعل وبيقوم هنا لو بقى هذا بس راي بس، يعني ما سلب منك اسمك ولا شخصيتك ولا شيء.
0: خلينا نتكلم في نقطتين. النقطة الأولانية اللي هي مكانة السيد والقائد ومكانة العبد والخادم، ولا كمان في الوظائف، لأن لو بتلاحظي من هنا يعني هو حاول الرب يسوع يتكلم في الجزء الأول من المقطع ده، يتكلم عن الكلفة اللي يعني إنه دي كأس وإنه ما حيقدروا ليها. ولو أنت بتلاحظي أو حاولتي تستشفي من خلال النص إنه كأنه أنا في الصليب وفي واحد حيصلب من هنا ومن هنا ودي كأس صعبة جدا ألم يعني في كلفة باهظة هل أنت حتتكلفه ولا لا. والموضوع ده لو حاولنا بس نلم قصة حاجة كده بس منه اتنين عشان نبقى الفكرة اللي بيخاطبنا بها النص. واحد أنت وين وعايز المفترض تكون وين. يعني إحنا في حياتنا الطبيعية صعب أشوف مديري في الشغل أو الزول المسؤول في البيت هو بيشتغل حتى الولد الصغير, أو مثلا المدير في المحل هو بيشتغل شغل عامل النظافة مثلا. فإحنا ما بنقل بالرغم من أهميته عامل النظافة ده بيدوه مرتب, لكن لما نجي نتكلم على الوضعية وعلى المكانة يعني أنا قصدي إنه بالإضافة للخدمة اللي هو بيعملها لكن المكانة. فاللي عايز يبقى كده ينزل المرحلة دي, يعني اللي عايز يبقى فوق خالص ينزل مرحلة الخدام والعبد. وأنا أحيانا أسمحوا لي يعني أنه أقول مرات كتير ما بشوف أنه القائد في الكنيسة أو في الحتة ولا اللي بيخدم بلاش نقول له خادم, لكن هل بيقبل ساته تقول له خدامة يسوع خدام؟ لأن خادم هي ذاتها فيها جزء كده من التفخيم, لكن كلمة خدام ما كثيرة مستخدمة حتى في مصطلحاتنا العادية. بنقول ده زول بيساعدنا في البيت لكن ما بنقدر نقول له خدام لأن بيحس إنه إحنا كسرنا نفسيته وكسرنا وضعيته وقللنا حسسنا بأنه أقل.
1: طيب تخيل لي برضو هنا يسوع ما قال إنه الحاجة دي صعبة, ما صعب الإنسان لو حاول عليها هي ممكن تكسره ممكن تحطمه لأنه قال لهم هي شنو, وقال لهما لستم تعلمون ما تطلبان أتستطيعان أن تشربا الكأس التي سوف أشربها أنا, لكن بعد قال لهم شنو, فقال لهما أما كأسي فتشربانها وبالصبغة التي أصطبغ بها أنت أصطبغ بها أنا تصطبقان. يعني هنا الإنسان بديه براح إنهم ممكن رغم أن الموضوع صعب أنت ممكن تعمل كده أو أنت ممكن تصل للمرحلة دي, ولا كانت الجملة دي هنا مغولة دي مالية, لكن هو أداهن إنه الإنسان ممكن يعمل كده رغم أنه صعب عليه لكن أنت ممكن تجرب كأس الألم.
0: سؤال للتوضيح, هل إحنا عندنا انتفاخ في الذات وتعاظم في الوظائف والنص ده قاعد يخاطب حاجة ملموسة فعلا في حياتنا؟
1: أيوة دي الطبيعة البشرية
0: بالذات لو بقيت في منصب عالي.
1: ما هو خلينا الآيات دي كلها بتتكلم عن وضع الإنسان لما يكون عنده سلطة في يده
0: وقاعد يعلم برضو سر القائد الفعال إنه يكون قائد خدام.
2: يا أمين هو أنا أكتر حاجة برضو تاني يمكن ده السؤال ده مثلا برضو حنسأله شنو الحاجة اللي اكتشفناها عن الإنسان في المقطع ده أو بطريقة غير مباشرة أنت حاسس
0: حاولنا
2: بتتكلم فوقها إنه يعني إحنا كبشر من طبعنا إنه دايما أنا ما يهمني التانين لكن أنا عاوز أبقى في أفضل وأفضل وأفضل بحسب الفكرة الموجود, لكن المسيح صحح المعلومة هنا قال لهم أنتوا عاوزين تكونوا أول
1: لازم ترجعوا تكونوا في الآخر
2: وعبيد وتبقوا ورا وتبقوا هنا يعني
0: وضرب لينا مثال بيروح وهو ذاته
2: يا
3: بشكله بس زي كاتب لنا رشيد إنه أنت عاوز تكبر أفضل واحد في المجتمع أعمل كده
0: كلمة رشيدة دي مفتاحية على فكرة عجبتني
3: أعمل كده دي وصفة أي هي صعبة وفيها لكن
0: طيب إحنا عايزين نسمع ترنيمة يا ريت ما في ترنيمة
2: لكن قبل الترنيمة خلينا نلخص الحلقة كلها مثلا نشوف شنو الشيء الأساسي مرقنا به من الحلقة دي كلها
0: بعد الرشيدة
2: بعد
0: لا رشيدة دي آخر حاجة عند الدكتور هي كلمة رشيدة ليه؟ لأنه في مرض بنصاب به وإحنا كبشر إن إحنا بيكون عندنا سعي, يعني الأم دي حريصة على أولادها ديل ما كفى إنهم تلاميذ زيها وزي أي أم طبيعية تانية عايزة إنه أولادها ياخدوا مكانة عالية هنا وبعدين بعدين لأنه بتتكلم عن ملكوت الله
1: عن ملكوت يعني الله
0: وهو اللي بادي من هنا لحد هناك فهي عايزة لهم حاجتين هنا يكونوا مع المسيح واحد بيمين واحد بشماله ما فرصة لزول تاني دي الأولاد الاثنين وبرضو كمان تاني يعني كيف رد عليها المسيح رد على الأم اللي حريصة على مكان أولادها ديل وهم تجاوبوا رغم إنه سأل الأم لكن هم تجاوبوا قالوا أيوة إحنا عندنا استعداد نشرب الكأس دي وحقيقي أنا عجباني جدا كلمة رشيدة إنه كيف عالج الرب الرد على ده انك انت عايز تكون قائد تواضع وانزل نفسك وابقى خدام عبد لاجل الاخرين. كده ده مفتاح القياده المؤثره.
3: ليش شطبتي راسنا بكلمه خدام؟
0: طبعا احنا عايزين نتعود عليها.
3: صعب انك تقول لدول خدام، يعني احس ان في الكنيسه ذاته
0: في فريق بين خادم وخدام.
3: فريق في ما اعرف انا احد اسمع
1: قد خلي خادم دي بتكون فيها طو براتك، لكن خدام دي قصبا عنك.
3: فيا ريت انه احنا يعني انا اتمنى انه انا اقدر اكون عبد لناس عشان انا اقدر احقق الرشيد اللي انا بقول عنه المسيح قال عنه. فانا اقدر اكون عظيم صراحه يعني، طالما انه مكتوب هنا كيف ان انا اقدر أكون. فانا لازم اكون عبد يعني.
0: مشيت لي اقصى من من خادم
3: افضل لك صراحه. الخادم من قبل
2: يا يا احسن لي. هو ان احنا يعني غايته يعني ربنا يدينا المقدره.
0: امين.
2: عاده الكلام سهل جدا جدا يعني، انا بقول لله نتكلم ايك عبد لك عشان اعيش الوضع ده، عشان اعيش فعلا انه انا اكون عبد وانا اكون خدام زي ما قلت يا انه ربنا يدينا المقدره يا شيخ. حاسس ان احنا ساكت لو واحد
0: بيعرينا.
2: لو واحد يتكلم معانا كلمة ساكت ما بنرضى، حقي وحقوقي ومن حقي
0: حقي.
2: لكن خليك من انه انا اعيش كانه الاثنين دول ما عندهم، يمكن الخادم شويه او الخدام شويه، لكن عبد ما عنده اي حق، ما عنده كآلة، بس هو موجود آلة.
0: ايوه
2: يعني ربنا يدينا المقدر انه فعلا نعيش، نقدر نعيش النقطه دي لانه هو عاش بالضبط.
0: طيب دايرين نسمع ترنيمة.
1: أنا مجهزة لكم ترنيمة.
2: لا تمام.
3: الليلة قريت شارة الفرص كلها.

0: ترنيمة حلوة وناس بجد مع النص.
1: اختيار موفق.
0: طيب وإحنا قربنا خلاص على إن إحنا نختم جلستنا الحلوة دي، حابين إنه بس كل زول يقول لنا جملة نعتبرها الوصفة أو الرشدة لقائد مؤثر، قائد فعال، قائد حقيقي، قائد عظيم.
2: كسر جملة. النفس، كسر نفسه، التواضع.
0: جملة. أوكي طيب يا أخي.
1: أخدم الشعب، يعني شعب الكنيسة بتاعك أو شعب اللي تفهم، يعني مثلاً
3: هدف الأساس الآخرين.
0: أنا شايفة حقتي أنا قائد خدام. أيوة. لو ما شلنا الحاجز النفسي من ده لسه معناه جوه في حاجات النص ده بيخاطب الحتة دي، إنه أنا حتى في المصطلح، يعني مرات لما تقول لزول يا خادم يا خدام الله أو يا خادم الله، هو بشوف إنه خدام دي زي كأنك أنت شغال، ودي المقصودة بها هنا حقيقة في النص. أوكي سالة، يعني بجد نتمنى إنه إحنا نشوف نفسنا من خلال النص ده، وهو بيخطنا أمام تحدي قدام روحنا وقدام ياتو، حتى جواك النص ده بيصفيها وانت بتشوفها فيه.
2: عشان كده تخلي الكتاب المقدس فيه وبيقول من أراد أن ينجي بنفسه إنه إهلك، إهلك نفسه ويحمل صليبه ويتبعني، ما في صليب مبطن، يعني الصليب أصلا
0: منعم كده.
2: أيوة ناعم فيها لكالة بس ما في.
0: أوكي. طيب خلينا زول مننا يقودنا في صلاة
3: بعد صابر طبعا.
0: صاحب الرشدة،
2: صاحب الرشدة.
1: يا رب نشكرك ومباركك يا رب، نجلي تعليمك يا رب اللي هي يا رب موجودة عشان نقدر كيف نقدر نعبدك، كيف نقدر نخدم الناس من حولنا. يا رب تعال يا رب بهذه الكلمات يا رب أضع في نفوسنا يا رب إن إحنا نتواضع ونقدر نخدمك من خلالين ونخدم الناس المعنى عشان نقدر نكون معاك في الملكوت يا سيدي. يا رب نشكرك ومباركك لك كل المجد في اسم يسوع.
3: آمين.
0: شكرا، كنا مبسوطين بجد وإحنا مستمتعين بالنصوص دي، لكن كنت حاسة برضو بزرة كده يعني.
3: لا كان رهيب،
1: ما ننسى إنه نشارك، ما ننسى إنه أيوة. نشارك.
0: وبتمنى إنه كل زول قبل ما أنتوا تشاركوا خد نفسك قدام النص ده إنه بيتحداك ويتحدى كله أنا عندك، ونذكر إنه نشارك النص ده مع ناس تانيين.
3: أوكي.
0: في أمان الله.
3: يلا
1: مع السلامة.

0: ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.
1: كورنثوس الثانية الأصحاح الحادي عشر. أرجو أن تحتملوا مني بعض القباء، أنا عارف أنكم تحتملون فعلا. إني أقير عليكم قيرة هي من الله، لأني خطبتكم للمسيح لأذفكم له مثل عذراء طاهرة لرجلها الواحد. لكني أخاف أن تضل عقولكم عن ولائكم وإخلاصكم للمسيح مثل حواء التي خدعتها الحية بمكرها، لأنكم على أتم الاستعداد أن تقبلوا إن كان واحد يأتي إليكم ليبشركم بعيسى آخر غير الذي بشرناكم به، أو لتنالوا روحا آخر غير الذي نلتموه، أو لتقبلوا إنجيل آخر غير الذي قبلتموه. فهل أنا أقل شأنا من هؤلاء الرسل العظماء؟ لا أظن. حتى إن كنت قير فصيح في الكلام، لكني قير ناقص في المعرفة. ونحن أوضحنا هذا لكم في كل وقت وبكل طريقة. فهل أخطأت بأن

لماذا؟ هل لأني لا أحبكم؟ الله يعلم أني أحبكم، بل سأستمر في عمل ما أعمله الآن لكي لا أعطي فرصة للذين يريدون فرصة ليظهروا أنهم مساوون لنا في الأمور التي يفخرون بها. هؤلاء هم رسل كذبة، عمال غير أمناء، ويسهرون كأنهم رسل المسيح. ولا عجب، لأن الشيطان نفسه يسهر وكأنه ملاك نور. فليس من الغريب إذن أن يسهر خدامه وكأنهم خدام الصلاح، لكن ستكون نهايتهم حسب أعمالهم. أكرر مرة أخرى، يجب ألا يظن أحد أني قبي. أما إن كنتم تظنون أني قبي، إذن فاقبلوني كقبي لكي أفتخر ولو قليلا. فما أقوله الآن ليس من المسيح، بل أتكلم مثل واحد قبيا عنده الجراء أن يفتخر، لأن كثيرين يفتخرون بامتيازاتهم الدنيوية، فلماذا لا أفتخر أنا أيضا؟ لا شك أنكم أنتم العقلاء تحتملون الجهلاء بسرور. نعم، أنتم تحتملون إن كان واحد يستعبدكم أو يستغلكم أو يسلبكم أو يستعلي عليكم أو يلطمكم على الوجه. وإني أعترف بخجلي، إننا كنا ضعفاء فلم نعمل هذا معكم، لكن بما أني أتكلم بقباء فكل ما يريد أن يفتخر به هؤلاء فأنا أيضا أفتخر به. هل هم عبرانيون؟ فأنا أيضا. هل هم من بني إسرائيل؟ فأنا أيضا. هل هم من نسل إبراهيم؟ فأنا كذلك. هل هم خدام المسيح؟ أقول كمجنون، أنا أحسن منهم، فقد تعبت أكثر منهم، وسجنت أكثر منهم، وجلدت أكثر منهم، وتعرضت للموت أكثر منهم. 5 مرات جلدني اليهود، في كل مرة 39 جلدة. ضربت بالعصا 3 مرات، رجمت بالحجارة 1 مرة، تحطمت بي السفينة 3 مرات، قضيت يوما كاملا بنهاره وليله في عرض البحر، في أسفار عديدة واجهت مخاطر من أنهار ومخاطر من لصوص، مخاطر من يهود ومخاطر من غير يهود، مخاطر في المدن ومخاطر في القفار، مخاطر في البحر ومخاطر من إخوة كذبة. في تعب ومشقة وفي سهر بلا نوم قاسيت من الجوع والعطش وقلة التغذية ومن البرد ومن قلة الملابس. وبالإضافة إلى كل هذا، هناك انشغال اليوم بمسؤولية كل جماعة المؤمنين. من يضعف وأنا لا أضعف معه؟ من يقع في الخطية وأنا لا أحترق من الحزن عليه؟ إن كان لابد من الافتخار، فإني أفتخر بالأمور التي تبين أني ضعيف. الله أبو سيدنا عيسى تبارك إلى الأبد يعلم أني لا أكذب. حكم دمشق الذي يعمل تحت سلطة الملك الحارث أمر بحراسة مدينة دمشق لكي يقبض علي، لكن الإخوة وضعوني في قفة وانزلوني من نافذة في السور وهربت منهم.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح 15. والآن يا إخوتي أريد أن أذكركم بالإنجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وثبتتم فيه لأنكم تنجون به إن تمسكتم بالرسالة التي بشرتكم بها، طبعا إلا إن كان إيمانكم غير حقيقي. أنا تسلمت هذا ثم سلمته لكم لأنه في غاية الأهمية. إن المسيح مات من أجل ذنوبنا كما جاء في الكتاب، ودفن ثم قام في اليوم الثالث كما جاء في الكتاب، وظهر لبطرس ثم للإثنى عشر، وبعد ذلك ظهر لأكثر من 500 أخ كانوا معا في نفس الوقت، ومعظم هؤلاء ما زال على قيد الحياة، لكن توفي بعضهم. بعد ذلك ظهر ليعقوب ثم لكل الرسل، وآخر الكل ظهر لي أنا أيضا كأني جنين ولد في غير الميعاد، فأنا أقل الرسل شأنا، وفي الحقيقة لا أستحق أن يطلق علي لقب رسول لأني اضطهدت أمة الله، لكن ما أنا عليه الآن هو بفضل نعمة الله علي. فالنعمة التي أعطاها لي لم تكن بلا فائدة، بل جاهدت أكثر من باقي الرسل كلهم. لكن من الذي جاهد حقيقة؟ هل أنا؟ لا، بل نعمة الله التي فيه. إذن سواء أنا أو هم، فهذه هي الرسالة التي نبشر بها كلنا والتي آمنتم بها. وبما أن الرسالة التي نبشر بها هي أن المسيح قام من الموت، فكيف يقول بعضكم إن الأموات لا يقومون؟ إن كان الأموات لا يقومون فمعنى ذلك أن المسيح أيضا لم يقم. ولو لم يكن المسيح قد قام فالرسالة التي نبشر بها هي بلا معنى، وإيمانكم أيضا هو بلا معنى. وأكثر من ذلك يتضح أننا شهود زور على الله، لأننا شهدنا على الله أنه أقام المسيح بينما هو لم يقمه لو كان الأموات لا يقومون. فلو كان الأموات لا يقومون فالمسيح أيضا لم يقم. ولو لم يكن المسيح قد قام إذن إيمانكم فارق وأنتم ما زلتم في ذنوبكم، ويكون قد هلك المؤمنون بالمسيح الذين ماتوا. ولو كان أملنا في المسيح يقتصر على هذه الحياة فقط فنحن أشقى الخلق جميعا. إنما الحقيقة هي إن المسيح قام من الموت، وهذا هو العربون على أن الذين ماتوا سيقومون أيضا. لأنه بما أن الموت جاء بواسطة إنسان فإن القيامة من الموت أيضا تأتي بواسطة إنسان. فكما أن كل الناس يموتون لأنهم ينتمون لآدم، كذلك كل الذين ينتمون للمسيح سيقومون إلى الحياة، لكن كل واحد حسب ترتيبه. فالمسيح قام أولا، وعندما يأتي المسيح مرة ثانية يقوم الذين ينتمون له، ثم تأتي الآخرة فيهزم المسيح كل رئاسة وسلطة وقوة معادية لله، ويسلم الملك لله الآب. فإنه لا بد أن يملك المسيح إلى أن يضع كل أعدائه تحت قدميه، وآخر عدو يهزم هو الموت. فالكتاب يقول إن الله أخضع كل شيء تحت قدميه، وعندما يقول كل شيء فمن الواضح أن هذا لا يتضمن الله نفسه، لأنه هو الذي أخضع كل شيء للمسيح. وعندما يتم إخضاع كل شيء للمسيح فإن المسيح نفسه يخضع لله الذي أخضع كل شيء له، لكي يملك الله تماما على الكل. بعض الناس يقتصون نيابة عن الموتى، فما معنى ما يفعلونه إن كان الأموات لا يقومون؟ ولماذا يقتصون بدلا منهم؟ وبالنسبة لنا أيضا، لماذا نعرض أنفسنا للخطر كل ساعة؟ فأنا أواجه الموت كل يوم. أقول لكم هذا يا إخوتي لأني أفخر بكم كمؤمنين بالمسيح عيسى مولانا. لو كنت مجرد إنسان يفنى فما الفائدة التي جنيتها لما حاربت وحوشا في أفاسوس؟ إن كان الأموات لا يقومون، إذن خلونا نأكل ونشرب لأننا قد نموت. لا تضلوا، صحبة الأشرار تفسد الأخلاق الجيدة. أرجعوا إلى صوابكم كما يجب ولا تخطئوا. أقول هذا لكي أخجلكم، لأن بعضكم لا يعرف الله. لكن واحدا منكم يسأل: كيف يقوم الموتى وبأي جسم يعودون؟ يا غبي، البذرة التي تزرعها يجب أن تموت أولا لكي يمكن أن تحيا، وما تزرعه ليس هو النبات الذي يطلع فيما بعد، بل مجرد بذرة من القمح مثلا أو غيره من البذور. وإن الله هو الذي يعطيها الجسم الذي يريده، فهو يعطي كل بذرة جسمها الخاص. وأجسام الكائنات الحية ليست متشابهة، فالناس لهم نوع من الجسم، والحيوانات نوع آخر، والطيور نوع آخر، والسمك نوع آخر، وتوجد أجسام سمائية وأجسام أرضية، لكن الأجسام السمائية لها جمال يختلف عن جمال الأجسام الأرضية. والشمس لها جمال، والقمر له جمال آخر، والنجوم جمال آخر، بل كل نجم يختلف عن الآخر في جماله. وهذا هو الحال في قيامة الأموات. الجسم الذي يدفن في الأرض وهو في حالة تلف يقام في حالة عدم تلف، يدفن وهو حقير ويقام مكرما، يدفن وهو ضعيف ويقام قويا، يدفن جسما ماديا ويقام جسما روحيا. يوجد جسم مادي وأيضا جسم روحي. لهذا السبب يقول الكتاب: صار آدم الإنسان الأول كائنا حيا، أما آدم الأخير فصار روحا يمنح الحياة. لاحظوا أن الروحي لا يأتي أولا، بل المادي ثم بعده الروحي. فالإنسان الأول جاء من الأرض من التراب، والإنسان الثاني جاء من السماء. فالذين ينتمون إلى الأرض هم مثل الإنسان الذي من التراب، والذين ينتمون إلى السماء هم مثل الإنسان الذي جاء من السماء. وكما أننا نشبه الذي جاء من التراب، فإننا أيضا سوف نشبه الذي جاء من السماء. يا إخوتي، أنا أقصد أن أقول إن الجسم الذي من لحم ودم ليس له نصيب في مملكة الله. الفاني لا يمكنه أن يملك في عدم الفناء. انتبهوا، هذا سر أقوله لكم: لا نموت كلنا، بل سنتغير كلنا في لحظة، بل في قمضة عين، عندما ينادي البوق الأخير. لأن البوق سينادي فيقوم الأموات للخلود، ونحن نتغير، لأن هذا الكائن الذي يتلف لا بد أن يتغير إلى ما لا يتلف، وهذا الذي يموت يتغير إلى ما لا يموت. وعندما يتم هذا ويتغير ما يتلف إلى ما لا يتلف، وما يموت إلى ما لا يموت، يتحقق القول الذي جاء في الكتاب: زال الموت وتم النصر. يا موت لن تقلبنا، يا موت لن تلدغنا. الخطيئة هي التي جعلت الموت يلدغنا، والشريعة هي التي أعطت الخطيئة قوتها. لكن شكرا لله الذي يمنحنا النصر بواسطة عيسى المسيح مولانا. إذن يا إخوتي الأحباء، اثبتوا فلا يزيحكم أحد من مكانكم. اجتهدوا دائما في خدمة المسيح، فأنتم تعلمون إن تعبكم في سبيله لا يضيع هباءً.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح 13. لو كنت أتكلم بلقات الناس والملائكة لكن ليس عندي محبة، فأنا نحاس يقرع بلا معنى، أو أجراس تضرب بلا انسجام. ولو كانت عندي موهبة النبوة وكنت أفهم كل الأسرار وأعرف كل شيء، وكان عندي كل الإيمان لأنقل الجبال، لكن ليس عندي محبة فأنا لا شيء. ولو أعطيت كل ما عندي للفقراء وسلمت جسمي ليحرق، لكن ليس عندي محبة فلا أستفيد شيئا. المحبة تصبر وتشفق، المحبة لا تحسد ولا تتباهى ولا تنتفخ بالكبرياء، المحبة لا تتصرف بوقاحة ولا تسعى إلى مصلحتها الخاصة، ولا تسور ولا تتذكر الإساءة، ولا تفرح بالضلال بل تفرح بالحق. المحبة تصفح عن كل شيء وتصدق كل شيء وتأمل في كل شيء وتحتمل كل شيء. مواهب النبوة ستبطل، والتكلم بلقات ينتهي، والمعرفة أيضا تبطل، أما المحبة فتدوم ولا تنتهي. فإن موهبة المعرفة التي عندنا محدودة، وموهبة النبوة التي عندنا محدودة، لكن عندما يأتي ما هو كامل ينتهي كل ما هو محدود. لما كنت طفلا كنت أتكلم وأفكر وأدرك كطفل، أما الآن فأصبحت رجلا وتركت تصرفات الأطفال. الآن نرى صورة غير واضحة في مرآة، أما في ذلك اليوم فسنرى بوضوح. الآن معرفتي محدودة، أما في ذلك اليوم فستكون كاملة كما يعرفني الله. وبالاختصار هذه الثلاثة تدوم: الإيمان والأمل والمحبة، لكن أعظمها كلها المحبة.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: شيئا باسمي يعطيه لكم. للآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا تنالوا فيكون فرحكم كاملا. مع أن استعملت الرموز في حديثي معكم، لكن يأتي وقت لا أحدثكم فيه برموز، بل أخبركم عن الآب بكلام واضح. في ذلك اليوم تطلبون منه باسمي، وأنا لا أقول إني سأدعو الآب بالنيابة عنكم، فالآب نفسه يحبكم لأنكم تحبوني وقد آمنتم أني جئت من الله.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظار عبد الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق. وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتوبة. صباح الخير، صباح الرضا والمحبة على كل زول بتابعنا هالساعة، وبنقول لك أهلا ومرحبا بك وين ما كنت، جوا ولا برا السودان، ربنا يجعل صباحكم يا رب وأوقاتكم كلها خير وبركة ونعم ما بتقدر تعدها، لأنه صباحات ربنا دايما البركات فيها بتكون متجددة. إذن حباكم مستمعينا وحباب كل زول بدأ يومه بدعاء جميل إنه ربنا يفتح قدامه وباب الرزق والفرح، ويبعد عنه طبعا الهم وكمان الغم والتعب، ويحقق كل الأمنيات. سلام خاص لكل الناس اللي بدت معانا يومها من الصباح بدري، طبعا زي ما عارفين انه برنامجنا من الساعة 9:30 بتوقيت السودان، وكمان بنقول صباح الخير للعمال وللمزارعين وللدكاترة والممرضين وللأساتذة ولكل زول يعني بجد بيعمل على رفعة البلد. كيف ما كانت وظيفتك، كيف ما كانت مهنتك، اهلا ومرحبا بك وانت بتتابع معانا في صباح بلدنا، مواضيع اكيد جميلة ومتنوعة في كل صباح. اكيد بنقول كمان تحية خاصة لأمهاتنا وكمان لأبهاتنا ولأخواننا ولأخواتنا لأعمامنا ولخيلاننا لكل زول في بيتنا الكبير، بنقول لكم أهلا ومرحبا بكم وعلى رحاب المحبة دايما بنتلاقى. صباح جميل يجمعنا مع الأستاذة الجميلة الرائعة اللي يعني بجد الكلام معاها أصله يعني 9:30 ما حيكفي، لكن دايما بنحب يعني وجودها وكلماتها وعباراتها وحديث المسترسل يعني بكل هدوء. حبابك يا أستاذة نجلاء، وسعيدة جدا جدا أكون معاك نجلاء أبرهام.
1: حبابك عشرة، وحباب كل اللي بيشاهدونا وبيسمعونا، صباحكم خير، صباح لكل أهل بلدي في الشمال في الشريق في الغرب، صباحكم خير وبركة إن شاء الله.
0: أمين يا رب. يعني يا نجلاء بعد الفترة الطويلة دي وأنا كنت أخذت يعني كل أسبوع بعد كده نحن ممكن حنطلع في حلقات مثلا تكون ممكن مختلفة، وخاصة نحن يعني مهتمين بالبيت السوداني، بالأسرة السودانية، كيف إنها تقدر تتعامل مع المجتمع، وخاصة ونبدأها من داخل البيت يعني. فكده وريني أسبوعك مضى كيف، وأيامك الفاتت إن شاء الله كانت بخير وبعافية، خاصة مع المناسبات الجميلة طبعا.
1: نشكر ربنا
0: مبروك ليها وربنا يسعدها يا رب.
1: نشكر ربنا كثير، كان أسبوع حافل بالبهجة والفرح والسعادة مع زواج بنت أختي كاميليا، إن شاء الله ربنا يسعدها وإن شاء الله كده بيت مال وعيال يا رب.
0: أمين يا رب أمين. وكمان أكيد كان فيه لما الأهل والأحباب، ناس يمكن ليكي فترة طويلة ما شفتيهم، لأنه طبعا مناسباتنا معروفة، لو عندك ناس القضارف وكسلة في بور سودان في حتى في الغرب يعني مناسبات زي كده دايما بتلمنا كأسر.
1: بصراحة مناسبة لمت كل أطياف الشعب السوداني من شرقه ومن غربه، بالذات ناس الشريك كسلة والقضارف، فكان يعني لحظات جميلة جدا إن الناس تلتقي في الأفراح، ويا رب دائما

0: أن كل أسرة في السودان ملمومة على الخير والبركة والفرحة والبهجة.
1: يا رب يا رب إن شاء الله يا رب، ربنا يسعدهم يا رب، ويا رب يكون بيت دايم بالمحبة والخير والبركة. وكمان سعيدة جدا جدا يعني أهني بنتي الغالية كاميليا اللي منقشها، أقول لها ألف ألف مبروك، وإن شاء الله يا رب طبعا مستنين يا كاميليا كمان تطل علينا إن شاء الله يعني كده برسالة جميلة. وعمتك طبعا موجودة هنا، خالتك مش كده؟ خالتها. ف يعني نسمع حديث يمكن حتستفيدي منه، خاصة الجيل الصغار يا أستاذة نجلة محتاجين كثير، زي ما قال إنه نحن بنسلم.
0: أيوة أكيد أكيد بنسلمكم بعدين، أنتوا المسؤولية. أيوة. وإنتوا الجيل اللي حيقود البلد وحيقود المجتمع. ويا رب موفقين دائما
1: إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. أستاذة نجلة، أول ما بديت معاكي ورسلت لك المحاور البيت الآمن، بصراحة أنا كنت بفكر يعني إنه كثير مفقود في بيوتنا السودانية، وكمان كثير من الأطفال بيكونوا فاقدين للأمان في بيتهم. فأول ما يعني الموضوع طرأ على بالي، قلت أكيد أستاذة نجلة حتكون عندها خبرة كبيرة في ده، لأنه كأستاذة أول حاجة زولة مربية، وواجهتك ظروف كثيرة بالنسبة للأطفال في المدارس، إذا كان حتى في الشارع العام، في مجتمعنا بصورة عامة، يعني قصص ممكن تكون كثير مؤلمة يعني، وما جاية من الشارع ولا من أي حتة، لكن طالعة من البيوت. فشنو هو البيت الآمن يعني لما إحنا نقول العبارة دي؟
0: البيت الآمن بيتكون من الأسرة، ولما نقول الأسرة بنقصد الأب الأم كأسرة صغيرة. وفي السودان طبعا عندنا الأسرة الممتدة. على كل حال كلمة أسرة ذاتها في اللغة بتعني أفراد بيعيشوا مع بعضهم بمحبة ووئام، واصطلاحا بتعني الأسر. كلمة أسر يعني ربط، يعني شنو ربط؟ يعني تكون في روابط بتاعت محبة جامعة كل أفراد البيت، فده معنى الأسرة. فلما يكون في ترابط ومحبة بالتالي أنا بكون أسرة متفاهمة، أسرة واعية، أسرة فيها الأمن والأمان، أسرة الأطفال بيتكلموا بصراحة وبوضوح عن كل مشاكلهم، عن كل شيء بيشعروا بيه وبيحسوا بيه. فلما إحنا نوفر ده بنكون وفرنا أسرة كريمة، بنكون بالتالي ساهمنا في إنه نخلق مجتمع معافى.
1: يا سلام بأمان. وكمان إضافة على كلامك يا أستاذة نجلة، يعني هو تعبير طبعا وتعريف، بما أنك طبعا اصطلاحا ومجازا والكلام الأساس الكريم، فبرضو بنشوف أنه البيت يعني في وجهة نظري يعني هو ما بس هي الأربع حيطان أو فرش جميل ومعيشة رخية وحياة يعني فيها رغد وغينة، لكن بجد ممكن نشوف، أو حتى لما نقول البيت الآمن ما بمعنى إنه بيت خالي من المشاكل ولا من المناكفات بتاعة الأطفال وحتى مشاكل الزوج والزوجة والإخوة والأخوات أكيد، لكن هو بيت أنا بلقى فيه راحتي، بتعامل فيه بسجيتي، ما بمثل، ما مضطرة إنه يعني أختار عبارات وكلمات ولغة معينة عشان أنا أتعامل بيها مع أخوي ولا أختي، لكن بل بيت أنا ألقى فيه فعلا راحتي في التعبير عن مشاعري، عن أحاسيسي، مشاركتي مع أفراد الأسرة في اتخاذ القرارات والحاجات زي كده.
0: بالضبط ده كلام سليم يا أستاذة إيناس. البيت ما هو يعني أساسات، ما هو عمران، ولا هو إنه أسكن في بيت يكون فيه كل حاجة. البيت الفيو السعادة. نرجع زمان لأهلنا، راكوبة فيها عن قريبين وأرض مرشوشة بموية، ويا جناي ويا حبيب قساي، فأزول بشعر بالأمان والراحة متى ما توفرت المحبة، ومتى ما كنت على طبيعتي وعلى سجدتي زي ما قلتي، وكل ما كان التعامل بأريحية وبوضوح ومتعافين ومتفاهمين وفاهمين بعضنا، ده الأمن ذاته والأمان.
1: يا سلام بأمانة، يعني كلام فيه حنين فعلا للأسرة، خاصة يا أستاذة نجلة لما نعاين للظرف المر به السودان، ظرف ما هين، الضغوطات المرت بها الأسرة، يعني كل الأسر تقريبا ظروف ما كانت هينة، صعبة جدا جدا فوق المتوقع، يعني ما كان في ذول فاكر إنه أسرته حتتشتت، ناس يكونوا في الشرق وناس يكونوا في الغرب، يمكن يعني كان الأسرة دي أمان كبير بالنسبة لناس كثيرة، أو حتى لو كانت ما أمان بالنسبة لناس تانية، لكن نرجع نقول في الأساس زي ما قلتي الأسرة هي الأسرة، الترابط، الحاجة اللي بتخليني أنا داير أرجع البيت عشان عندي موضوع داير أفتحه مع أمي، عندي موضوع داير أستشير فيه أبوي. حتى الحبوبة والجدة نحن برضو يعني بنحس يعني هم الناس اللي بنستبند منهم الخبرات والنصايح والحكم اللي ممكن بيساعدنا في حياتنا.
0: بالضبط، وده اللي بيخلينا نقول يعني ما أحلى لمتنا، ويا رب سوداننا يرجع زي ما كان ونرجع نتلم تاني بعد ما شتتنا في الأقاليم المختلفة، نرجع تاني لبيتنا ولي فرشتنا ولي لمتنا ولي ونستنا ولي شاي المغرب والزلابية بتاعت الصباح للونسة الجميلة.
1: يا أستاذة نجلة، هل دي الحاجات الممكن يعني تميزنا كشعب سوداني، بيوتنا السودانية الحندية واللمة والسؤال فلان وين افتقدناهم حتى الجيران؟
0: أكيد أكيد، ما في أجمل من السودان بطيبة أهله، سماحتهم وتعاملهم بأريحية وبراحة وبوضوح، كيف أصبحتوا وكيف أمسيتوا وكيف قيلتوا والونسة مع بعضنا وتفقد بعضنا والليلة فلانة ما شفناها ونرفع راسنا بالحيط نصبح على الجيران، ما في أحلى من كده.
1: يا سلام، ويمكن يظهر لنا واحد برضو، وبقول اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، تعلينا برأيك بمشاركتك بتفاعلك معانا. أستاذة نجلة، مرات بنقول يمكن يعني الزمن يتغير، وفي عبارة يعني أنا يعني حافظاها من زمان، نعيب زماننا وليس والعيب فينا. فمرات زول يقول لك يا أخي تاني حنية شنو وسؤال شنو، الناس تكفل على نفسها تكفي البابا وكل زول في حاله، والدنيا ذاته بقت ما أمان وإحنا ما بنثق في بعض وكده. يمكن ده حلقة كنا تكلمنا فيها أنا ورشيدة في إنه كيف ممكن نبني الإنسان السوداني من أول وجديد، نرجع يعني الروابط والثقة اللي اتفقدت بينات الناس. فإذا نحن بنحكي عن الحنية وعن الإنسان السوداني وعن الطيبة والعشرة الجميلة، فهل فعلا يوم من الأيام برغم الحصل في الفترات دي ويمكن لسه عماش وما خلص، يعني إنه الناس فعلا تتغير طبعها وناخد لنا ثقافات جديدة ونقفل على بابنا وننسى كل الحاجات الجميلة الراحة دي، بيجي زمن زي ده صحيح ولو أصلا جو وإحنا عايشين في, في, في وقت زي كده؟
0: هو في يدنا طبعا يا أستاذ ياناس، في يدنا إن نرجع قيمنا الجميلة مرة تانية، يعني حتى لو إحنا نزحنا أو بعدنا من السودان مشينا شفنا ثقافات جديدة، عادات، تقاليد جديدة، تعالوا مع بعض ناخد الأفضل، ناخد الأحسن، ناخد اللي حيرجعنا نبقى أفضل لما نرجع بلدنا السودان لو إحنا بعيدنا منه، ولو إحنا داخل السودان نرجع تاني لترابطنا، نرجع لحنيتنا. إحنا بنغير الزمن، الزمن ما هو اللي بيغيرنا، في يدنا نحن التغيير. كل ما كل إنسان سعى إنه يغير نفسه ويغير الحاصل جوا بيته ويرجع الأمن ويرجع السلام ويرجع المحبة والحنية، فبالتالي المجتمع بيرجع زي ما كان وأحسن مما كان.
1: أمين يا رب، أمين. ودي زي ما بنقول أمنية كل سوداني إنه بلدنا ترجع أحسن مما كان، وبيوتنا اللي تكسرت وحاجاتنا اللي تشفشفت وشو ده كله ده نخلي، لكن نحاول نبني نفوسنا، لأنه زي ما بيقولوا حبوباتنا في حكمهم إنه الزول هو اللي بيجيب القروش، ما القروش اللي بتجيب الزول. فبعملك وباجتهادك ممكن ترجع البين أحسن مما كان، ممكن تشتري أساسات أجمل مما كان، لكن بتبقى المشكلة في النفوس، هل حترجع زي ما كان؟ دي هدي تبقى المشكلة.
0: أيوة، ده التحدي الكبير، نفوسنا بترجع لما إحنا نرجع في الأول علاقتنا بالله، بعد كده إيماننا بوطننا وعلاقتنا ببعضنا. كل شخص يسعى على قدر ما يقدر إنه يرجع المحبة ويرجع الفرحة ويرجع الحنية في قلبه في قلوب اللي حوالينه. تعالوا مع بعض كلنا كأسرة وكأهل وكمجتمع نرجع الحاجات الجميلة دي لبعض.
1: آمين آمين يا رب. وخلينا نرجع تاني لبيتنا الآمن ونشوف طبعا إنه ده البيت زي ما قلنا في تعريفنا الأول بوفر لنا الأمان، بوفر لنا الستر، وبكون فيه دائما الخصوصية، وكمان بيكون فيه المحبة يعني الما مشروط. يعني أنا أمي بتحبني زي ما أنا كعب كويس، المهم أنا ولدها وهي بتحبني. إنه ده البيت اللي أنا حتى لو كان فرشته بسيطة أنا بشتاق إن أرجع له، لأنه أنا بلقى الكلمات الجميلة اللي بتحسسني بأنه أنا فرد ينتمي لهذه الأسرة. زي ما اتفقنا برضو أنه البيت الآمن ما هو البيت اللي بيخلو من الخلافات. فمرات بنشوف الواحد بفج، أنا ماشي وناس البيت ده هم ذاتهم ما بيفهموني، وقدر ما سويت وقدر ما عملت، فكيف نوصل لأرضية مشتركة نحن نقدر نتفهم فيها كأفراد أسرة؟ يعني نخلي المحبة هي الحاجة اللي بتجمعنا، زي ما زمان بنتجمع على صينة الفطور وصينة الغداء وشاي العصر، نخلي دائما يكون في ود وفي ترابط.
0: ما في بيت بيخلو من مشاكل، سواء كان مشاكل صغيرة أو كبيرة، ولا إذا في محبة معناه خلاص إحنا كلنا صورة بتاعت كربون، لا. كل إنسان بيختلف من التاني، في الهادي، في المرح، في المشاقب، وفي غيره. فإحنا القصة بترجع إنه كيف نقدر نقبل بعضنا. إذا قبلت أنا أخوي أو أختي، والزوجة قبل الزوجة، والزوجة نفسها حكاية قبل زوجته، الاختلافات موجودة، لكن المحبة هي تكون الشعار الأكبر اللي بيخليني أنا أقبل التاني بكل ما فيه. فده اللي بيخلي توفر الأمان والتفاهم في داخل الأسرة. فتعالوا مع بعض نحب بعض باختلافنا، نحب بعض زي ما أنا ما ممكن أنا حغيرك يا إيناس تغيير توتالي، ما بيجي بمفهوم إنه كزوجة دار غير زوجي ده يبقى صورة تيبكال زي ما أنا خاطة في راسي. لا، ده ما هو الشعار. أنا أقبل زوجي بكل الأشياء اللي فيه، قد نكون مختلفين لكن في النهاية بنتفاهم وبنحب بعض برغم الاختلاف. نفس الحكاية، الزوج برضو يقبل زوجته كما هي. في أشياء أنا ممكن أحاول أغيرها إذا كانت حاجات أنا بشوفها فعلا بتأثر في علاقاتنا كأسرة، وفي أشياء أنا بقبلها كما هي. فلما نصل لحتة زي دي من التفاهم والوعي، فبيتنا بيكون فعلا حتة آمنة بنرتاح فيه، وبنشتاق 200 نجي داخلين البيت بعد الشغل، والأطفال 200 يجوا داخلين البيت بعد اليوم الدراسي.
1: طبعا أكيد. وأنا إذا في بيت يعني الأفراد فيهم ما متفهميني، ما متفهمين زعلمتين، ما متفهمين أنا محتاج لمساحة بتاعت وقت 200، بتحول بعد كده الخلاف لإهانة ولكسر الثقة وكسر الخواطر، وفعلا بتحصل فيه مرات يعني حاجات ممكن تكون صعبة جدا جدا، ممكن من حاجات بسيطة تتحول لمشكلة صغيرة تكبر تكبر تبقى مشاكل كبيرة، وإحنا ما كنا محتاجين لده. بالعكس، إنه التفاهم اللي ممكن يكون داخل الأسرة هو القاسم المشترك اللي بخلينا فعلا إحنا نكون مترابطين وقاعدين. مرات بنجي بمفاهيم مختلفة، زي ما أنت قلتي أنا عايزة زوجي يكون بشكل معين، أنا مثلا معجبة بخالي وبتعامله مع زوجته مع أسرته كده، أجي ألقى زوجي مختلف، أنا عايزة يكون فيه طابع من الطباع بتاعت خاله الجميلة في معاملته مع زوجته، وبنسى إنه أنا جاية وداخلة على زول غريب عني تماما. يعني أنا حتى ولو كانت معرفة بتاع السنة سنتين ده ما كافي، لأنه الرحلة دي طويلة، فأنا لازم أكون عندي بال طويل إن أنا أقدر أتعامل مع الزول ده. وفعلا زي ما قلت أنا ما أقدر أغيره تغيير توتالي، لكن أقلاها بقدر أخليه يكتسب برضو بعض الصفات الجميلة اللي أنا خدتها، لكن ده برضو بيكون بشنو؟ بمحبة.
0: بالضبط كده، لما تكون في محبة، المحبة بتستر كسرة من العيوب زي ما بيقول الكتاب المقدس. فلما تكون في محبة حقيقية أنا بقدر أقبل الفرد الآخر كما هو، حتى لو أنا ساعية لتغيير أشياء بيكون عندي الصبر وطولة البال، عشان ما التغيير بياخذ زمن، ما بيتغير الإنسان ده من يوم وليلة. فعشان كده يكون عندي محبة وعنده طولة البال إني أغير الأشياء اللي أنا شايفة إنه بيتي محتاج إنه أغيرها في داخل الفرد الآخر في داخل البيت.
1: يا رب، ربنا يحفظ بيوتنا أستاذة نجلاء. وكمان يعني بنفتكر مرات القدامي ده هو طبعه، هو طبعه صعب، وبنسى في نفس الوقت إنه أنا كمان ألاحظ نفسي وأشوف يعني هل أنا ما مشكلة في أي حاجة، ولا بس القدامي ده هو دائما المشكلة. ودي شكايتنا إحنا النسوان، ما شفته ما عمل وسوى وما بيعمل وما بيسوي، فدي اللي بتصنع المشاكل. بنجي للنقطة بتاعت الستر هنا، بما إنه ده واقع ممكن يكون فعلا، لكن يعني ما بتشوفي إنه برضو مفروض ندخل في بند الستر؟
0: أيوة، مهم شديد، مهم شديد. ويمكن ده شيء ما عايز أقول كل الأسرة السودانية ما عندها ليه، لكن معظمنا يا جماعة بنمشي في جلسات الجبنة، في الونسة مع صحباتنا، ما شفته وسوى لي وفعل لي وترك لي وما بعرفه وناسية. أنا فيني حاجات برضو، فيني حاجات أيوة كثيرة. فالستر نستر بعضنا، نكون لما نقفل باب أوضتنا ونكون أنا والزوجة لحالنا برانا، نقعد نتناقش بمحبة وبودية وبالراحة وبهدوء وبنصل لحل. نقاشنا ده بيخلينا نتفاهم، بيخلينا كل واحد يلاحظ الشيء اللي طالبه منه الجانب الآخر، وده بيخلي فعلا بعد كده إحنا بالتالي بنعلم أولادنا الستر. الستر ما معناه أنا أقطع على العيوب، ده ما ستر، لا. الستر أنا ما أنقل الكلام برا الأربع حيط، ولا لأمي الوالداني ولا لأبوي ولا لأقرب الناس لي. نحاول نقعد أنا وهو ونستر بعضنا عيوب بعض. فالإنسان الأمين زي ما قال الكتاب المقدس بيستر العيوب.
1: أيوه.
0: والغير أمين هو اللي بيسعى للوشاية، ما شفت فعل وسوى وأنسى العيوب الفيني وأذكر عيوب غيري. وده بذكرني برضو المثل اللي ضربه السيد المسيح، في إنه أول أطلع الخشب في عيني عشان أقدر أشوف القضى الموجود في عين أخوي أقدر أطلعه. فحتى لو كان أقرب الأقربين لي، إن كان زوجي أو كان ابني، مرات أمشي أقول ولدي ما بيسمع الكلام، ولدي فعل وترك، ولدي سوى. بدل ما أنا أنقل الكلام ده، أنا أحاول أعالج مشكلة بيتي في داخل الأربع حيط. أستر العيوب ما معناه أغطي وأعمل رايحة وأعمل نايمة وما شايفة، لا. أستر بإنه ما أطلعها برا الأربع حيط، لكن في نفس الوقت نقعد لنقاش، وأكيد كل حاجة لها حل، ما في مشكلة ما عندها حل.
1: طبعا أكيد ما في مشكلة ما عندها حل، لكن ده لو شنو، لو إحنا فعلا قعدنا وخدتنا الكرة وعطاء وكده جبنا مشاكلنا وفعلا عايزين بكل محبة نحلها. يمكن دي واحدة من الحاجات الصعبة جدا جدا يعني في مجتمعنا يا أستاذة نجلة، وبدل ما تحل مشاكل بالعكس بتزيدها. يعني قعداتنا الستاتية زي ما بيقولوا، لو أنت يعني زولة كاتبة ممكن تطلعي قصص من خلال المحادثات اللي بتكون بين الستات. وكمان بالعكس، أنا حتى بحسه إنه فيها منافسة في إنه أنا من الممكن تطلع زوجها عيوب زوجها الأكثر. يعني حتى في يقول لك أنت ده بسيط عندك، أنت ما سمعت عندي أنا كان حكيت ليكم، أنتوا حتستغربوا. يعني بقينا حتى نتنافس في إنه منو اللي بتقدر تطلع عيوب أكبر عن بيتها وعن زوجها. يعني بجد حاجة صعبة جدا،
0: بجد ده كتير بيحصل. ولا وفي النوعية الثانية كمان دارت أوريك إنها هي بطلة، أنا شفته قادرة عليه
1: أيوة.
0: وهو بيعمل لكن أنا سويت لك كده، وخليك شاطرة أعملي وأعملي وأعملي. ما كل النصايح اللي تتقدم لي هي سليمة. عشان كده حتى لو أنا اضطريت إنه أطلع سري ده برا الأربع حيط، لازم أشوف الشخص ده منو الأنا عايز أكلمه بسري، والأنا واثقة فعلا إنه حيديني النصيحة اللي حتبني بيتي وما تهدمه. فيا جماعة، نستر بعضنا ونستر عيوبنا وما نطلع الكلام برا الأربع حيط زي ما قلت. ودائما نكون ناس حكيمين. المرأة الحكيمة هي اللي بتستر وبتغطي. أيوة. المرأة الحكيمة هي اللي بتعرف كيف تشغل عقلها في تغيير كل الداخل بيتها. نعم. للحاجة الأفضل. وزي ما قال الكتاب، امرأة فاضلة من يجدها. لأنه ثمنها يفوق اللآلئ. دي المرة، لأنه المرة هي عمود البيت. أنا مش بسقر من مكان الراجل عشان اللي بيسمعوني ما يقول أنا بنقص من مكان الراجل، لا، لكن برضو المرأة لا دور كبير في إنها تبني وتأسس وتحفظ أمان بيتها وأسرار بيتها في داخل الأربع حيط، وتقدر فعلا تكون لنا مجتمع سليم ومعافى.
1: أكيد. وكمان بنشوف إنه من خلال القصص دي بنشوف إنه الستر دي حاجة أساسية يعني بالنسبة لأمان البيت، واحد من الأركان الأساسية إنه أنا بستر. ويعني زي ما قلنا الحاصل جوا بيتنا ما يكون مادة للحكي، وكمان مادة رخيصة يعني برخص بيته وبرخص زوجي وببخص فيه يعني بصراحة. ليه؟ لأنه ممكن نسبب جراح حتى للزول اللي بيسمعنا، ايه هو ما قاعد في مجلسنا ده عشان يعرف، ولا زوجتك قاعدة في المجلس ده. بالمقابل طبعا برضو في حاشية من الرجال برضو ممكن يكونوا بنفس الحكاية، لكن زي ما قلنا الزوجة ما بتكون قاعدة في المجلس اللي انت بتتكلم فيه، ولا انت الزوج بتكون قاعدة في المجلس ده، لكن اذا وصلك الكلام اكيد حيسبب لك جراح كبيرة، وده ممكن يكون عامل في انه يولد مشاكل. القيل والقال، انت قلتي في قلتي قاعده مع صحباتك، وكنت قلتي وانت ذاتك وصلني انت قلت، فده الحاجه الشراره الاولى.
0: وفعلا ودي كمان ممكن تبقى كارثه كبيره، انه تاني زوجي ما حيثق فيني.
1: أيوة.
0: وما حيوريني بمشاكله. ليه؟ لانه اشيل كل الكلام انا انقله برا البيت، وقد يصل بطريق او باخر، فبالتالي تاني ما حيثق وحيقفل نفسه، ويكون لي صندوق مقفول ما اقدر افهم الحاصل شنو. فعشان كده الثقه والستر لازم بين الناس، عشان ما يقدر يكلمني واكلمه بوضوح، ونصل لحل مشاكلنا مع بعض.
1: ودي الحاجة اللي بتثبت البيت، نصل لحل مشاكلنا مع بعض كده. خلينا نجيب في النقطة دي، وتعالي مع بعض كده نشوف معانا الأصدقاء الناس الموجودين معانا الليلة على صفحة راديو سمر بتتابعنا. بنقول لكم حبابكم أصدقائنا، وحباب وجودكم وطلتكم ومشاركاتكم وتفاعلكم معانا. عنواننا الليلة عايزين نشوف البيت الآمن هو شنو، ويعني نشوفه كمان ما بين الواقعية والستر والخصوصية، هل إحنا فعلا عندنا كل الحاجات دي داخل بيوتنا. خلينا نرحب بصديقنا جيمي تاتار، بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك صديقنا الغالي، سعيدين جدا بطلتك وبوجودك معنا. وكمان عبد الله سليمان بيقول السلام عليكم، أهلا ومرحبا بك يا صديقنا عبد الله، سعيدين جدا جدا بوجودك وتفاعلك معنا. عدولي ميامي بيقول صباح الخير راديو سمر، حبابك يا صديقنا عدولي، ونسعد دائما بوجودك وتصبيحاتك. كمان نونا بحر بتقول صباح الخير راديو سمر، حبابك يا نونا، واجمل صباح عليك، وسعيدين جدا جدا بوجودك وبمشاركتك معنا. محمد علي بيقول صباح الخير، اطلالتكم الصباحي جرعة تحفيز وتفاؤل، حلقات متنوعة وهادفة جدا، محباتي لكم، استمروا. شكرا يا صديقنا الغالي محمد. ومحمد الناس العجبنا الليلة موضوع حلقتنا، ونتمنى انك تكون مستمر معانا ومشاركنا. بسلم عليكم
0: يا هلا، وشكرا كثيرا على كل الأحباب اللي شاركونا بآرائهم الجميلة وصباحاتهم الطيبة.
1: في رسالة كمان من الصديق المداوم دائما معانا الصديق عوض فسها، أهلا ومرحبا بك يا عوض، وسعيدين جدا جدا وأجمل الأوقات عليك. بقول يا سلام يا سلام يا أخي على الناس، البركة، صباحكم مليان خيرات.
0: أهلا ومرحبا ودخلتي العزيز، كيف أحوالك؟ مبسوطين كثير بمشاركتك.
1: نعم أكيد. وعنده معانا موقف عوض نحكي لك على الهواء. عوض ضمن الناس اللي قالوا نهائي ما راجع. هيا أستاذ عوض، إذا ما حضرت حلقة أول مبارح يلا وصلنا لها الكلام، لأن هي بتخالتك. ويمكن تجر رجليك شوية شوية وترجع لأرض البلد الغالية. طمنا عليك وعلى أولادك، إن شاء الله كلكم بخير وبعافية، وسعيدين جدا بصراحة بوجودك وبطلتك ومشاركتك لنا. وكمان عندنا رسالة من صديقنا صديقتنا جيجي بتقول نجلاء حبيبتي مشتاقين كتير صديقتي الحكيمة من زمان من زمان شديد. ربنا يباركك حبيبتي، وكمان ربنا يبارك مقدمة البرنامج، كل الحب بتسلم عليك.
0: يا هلا يا هلا جيجي من فرنسا، شكرا كثير، شكرا على تحياك، وربنا يباركك ويبارك بيتك وأولادك.
1: يا سلام حبابك يا جيجي، وسعيدين جدا جدا بوجودك وبمشاركتك، وعايزينك كمان يعني إضافات من كل الأمهات والآباء الموجودين معنا وكل الناس اللي بتتابعنا، نتكلم عن بيوتنا السودانية، عن الأمان والستر الخصوصية اللي موجودة فيها. نور الدين محمد بيقول ما شاء الله تبارك الله، الكتاب المقدس برضو سمح أكيد يا صديقنا الغالي، ونحن إذا بنستدل بأقوال السيد المسيح وكمان عن معظم تعاليمه والقصص الكثيرة اللي ممكن يعني تفيدنا خاصة في حياتنا اليومية. فإذا أنت حاب تعرف كثير عن الكتاب المقدس، عندنا فريق من المتابعة أكيد أي أسئلة وأي استفسارات حول الموضوع خاصة من الناحية الروحية بنقول لك حبابك، وأكيد مستعدين يعني مجابة كل سؤال حبابك، ومتشكرين جدا جدا يا نور الدين لوجودك وتفاعلك معنا. كمان سارة مكنن حبابك يا سرور، سعيدين جدا جدا بطلتك وبوجودك يا سارة، بتقول كلام راقي بجد، سلم عليك يا سارة.
0: يا هلا يا سارة، صباحك نور.
1: كمان عندنا صديقنا محمد يوسف بيقول يا سلام على العنوان الراقي، فعلا توعية حقيقية، شكرا على إطلالة الصباح الجميل. شكرا لك انت صديقنا محمد على متابعتك وعلى تفاعلك وعلى وجودك معنا، وبرضو مستنين يعني إضافة للموضوع. آدم بشير بيقول صباح الخير والسعادة لكل صباح الخير والسعادة لكم، كل الحب والاحترام، موضوع واقعي وفي من الوعي. شكرا يا صديقنا آدم، وأكيد أنا ونجلة بس ما حنكفي الموضوع، لكن محتاجين كمان مشاركاتكم وإضافاتكم وتفاعلكم معنا. أكيد كلنا خايفين على بيوتنا وبنحب بيوتنا وبنحب كل فرد موجود في الأسرة، وعايزين نظهر ده. وكمان فرصة لكل زول موجود معنا على يعني على الهواء، إذا عندك أي زول عايز توصل له تحاياك داخل الأسرة ولك فترة طويلة ما شفته وما سمعت عنه حاجة، ممكن تكتب رسالة، وعبر راديو سمر ممكن حيشوف الرسالة، وأكيد يعني يسعدنا جدا نكون حلقة وصل بينك وبينه. كمان أحمد بيقول صباح الخير حبابك يا أحمد، وسعيدين وأجمل صباح على كل المتابعين وعلى كل الأحباب الجميلين الموجودين معنا على الصفحة. نرجع أستاذ نجلاء، وأكيد موضوعنا زي ما قلنا أو بيقولوا المتابعين موضوع جميل وواقعي، ودائما إحنا في راديو سمر متعودين يعني إن ننقل واقعنا السوداني في مواضيع بسيطة، مش بنقول فيها حوارات لكن بنتونس فيها، لأنه إحنا بنحس إنه دي مساحة للونسة، مساحة إنه نفتح أبوابنا وقلوبنا كمان لبعض.
0: ده أكيد يا إناس، وده اللي بيخلي الناس بيتابعوا راديو سمر لأجل المواضيع الهادفة اللي بيطرحها، لأجل أن الناس بتتفاكر عشان ما نصل بمجتمعاتنا للرقي والتحضر والتقدم.
1: يا رب يا رب. أستاذ نجلال، ورجعنا تاني لبيتنا الآمن، عايزين نشوف مرات في تصرفات قاعد تكون صعبة بتصدر مننا يعني إحنا الكبار، وما بنخد بالنا إنه تأثيرها حيكون حتى على الأطفال. فأنا إذا عايزة أطلع لي طفل إذا كان ذكر يكون شاب يعني عنده مبادئ وقيم جميلة داخل الأسرة يقدر يتعامل بيها بعدين حتى مع زوجته مع أسرته، إذا أنا محتاج أبدأ من وين؟ من البيت كأول مدرسة من سنة أولى.
0: فعلا البيت هو المدرسة الأولى، فخلينا نعرف إنه من الأم والأب مما يبدو حياتهم الزوجية لما ينجبوا أطفالهم، إنه أول إحنا كأم وأب نحن المثال الحي الواقعي بالنسبة للأطفال، وتربية الأطفال بتبتدي من الأربع سنين الأولى. وده بيذكرني بشعرنا بيعتبر حكمة بيقول إن الغصون إذا غومتها اعتدلت ولن يلين إذا غومته الخشبي. فأنا لو عندي نبتة صغيرة وشفت لي فرع ماشي معوج فبحاول بعدله وبربطه من البداية عشان يقوم لي مستقيم بالصورة اللي أنا عايزها، لكن لو خليت الشجرة دي كبرت والغصن ده بقى كبير وبقى قوي خلاص اتحول لحاجة كده ما حقدر أعدلها بالساهل، وإذا حاولت أعدلها حتقوم شنو يمكن تتكسر. فأنا أبدأ تربية الأطفال منذ الصغر، والتعليم في الصغر كان نقش على الحجر. فأنا أبتدي، والبداية بتكون بي أنا، بنفسي أنا. أنا المثال الحي للقيم والمبادئ والمفاهيم الآن عايزة أغرسها وأزرعها في نفوس أبنائي. فهم حيشوفوني أنا كأم أو كأب بتصرف كيف، وحيتصرفوا بنفس الطريقة. القيم البزرعة فيهم من عمر 4 سنين بتستمر معهم إلى أن يشيخوا. والكتاب المقدس بيقول ربي ولدك
1: في طريقي.
0: على طريقه، فمتى ما شاخ لا يحيد عنها، نهائي ما حيبعد، لأنه من الصغر أنا وريته الخطوط العريضة اللي هو حيقوم عليها. فدل بيخليه ينمو في هذا الاتجاه، حتى لو حاد، لو بعد شوية بيرجع تاني للخط الأول، ما حيمشي بعيد خالص.
1: يا أكيد يا أستاذة نجلاء، وبجد أنا يعني شديت شديد للحديث ده، بما أنه أنا أولادي كبار خلاص، حسيت أنه فعلا كان في إخفاقات يعني في مرحلة ما. يعني بديتي قلتي من 4 سنين، دي الفترة أو السنة المناسبة اللي إحنا نقدر نزرع فيها المبادئ الأساسية، خاصة المبادئ الروحية. ليه؟ لأنه زي ما قلتي، متى شاخ لا يحيد عنه، حتى إذا في شوية انحراف، لكن المبادئ الروحية بتخليه يرجع ويتذكر انه انا صح، ما قدرت اسمع كلام ابوي، لكن ربنا هو اللي حيقدر يخليني اعمل ده. فيعني وانا بشوف قبل ما نقدم يعني البيت الامن للاطفال، محتاجين نقدم لهم المحبه الحقيقيه اللي بتخلي الامان ده يكون فعلا هو يحس به ويشعر به. مرات احنا يعني في بعض الامهات وبعض الاباء بيفتكروا انه الامان في الاسره انه انا اجيب يعني مواد تموينية بكمية، أطبخ كم حل الليلة وخليها جاهزة، أشتري كمية بتاعت ملابس وأوديم مثلا منتزهات. ما قلنا عيب ولا خطأ، لكن ده هل بيد المبادئ الأساسية في الحياة؟ في حاجات جوهرية احنا محتاجين نعمل، كلها دي أنا بشوفها حاجات شكلية. ما الأكل والشراب بمعنى خلاص ده هو الأمان؟
0: الأمان صح ما في الأكل والشراب، أنا ممكن أسعى، أي أب وأي أم بيسعوا لتوفير هذه الأشياء، لكن الأهم من كده أقدم لهم حب، محبة، أقدم لهم حاجات عملية أنا أعملها في حياتي عشان هم يقتدوا بها. ما كعب إنه أوفر كل حاجة، لكن الأحسن إنه أعلمهم حسن التدبير، أعلمهم الفهم، أعلمهم إنه أنا عايشة واقعي. أنا ما في فيلم، ما ممثلة في فيلم، ولا أنا سوبر هيرو كده مرة كده خلاص خارقة ودايرة ودايرة أعمل ودايرة أسوي. لا، ده بيشوفوا في تصرفاتي وفي سلوكي، وهم بيمشوا بيه، وسلوكي وتصرفاتي دي بترجع لمعرفتي لله ولإنه القيم الدينية اللي أنا ماشية بها. فلازم إحنا تكون علاقتنا وثيقة بربنا عشان إحنا نستمد قوانا من منه، من الله. الله هو اللي بيديني القوة إنه أحقق الأشياء اللي أنا عايزاها في بيتي، والأمن والأمان في بيتي، صلاتي من أجل البيت، من أجل الأبناء، ده اللي بيقودني أكتر.
1: أكيد. وكمان يعني إضافة لكلامك، ممكن يكون البيت الآمن البيت اللي ما بيشعر فيه الطفل بالخوف. أهم حاجة يحس بالأمان، يحس بأنه قادر يعبر، يحس بأنه قادر يتكلم ويقول، يحس بأنه في ناس عندهم آذان صاغية قادرة تسمعه. التجاهل مرات قاعد يسبب يعني بيصنع في الطفل تشوهات صعبة جدا جدا. يعني إحنا لما يبقى كبير وما يسمع الكلام من وين؟ لأنك أنت ما سمعت له، أو لأنك أنت ما سمعت له.
0: أيوة، وده يرجعنا إنه أطفالنا لما يدور يحكوا ويتكلموا ندين فرصة إنهم يتكلموا. فأحيانا طفل يجي من المدرسة جايب معه قصص بتاع يومه الحصل معه، لازم أديه مساحة 15 دقائق قبل ما أنا أقول له يلا أكل يلا نوم، لازم أديه فرصة يتكلم. ده بيخليه إنه يتكلم معي بأريحية، ولما يتكلم معي حتى لو دار أكلم نصايح، أقدم له نصايح أقدمها بمحبة، ما يشعر بالخوف وما يتردد إذا كان المرة الجاية عايز يقول لي حاجة.
1: أكيد. وكمان بنشوف بعض يعني أفراد الأسرة أخلاقهم قاعد تكون ضايقة، يعني بنشوف الطفل كأنه هو ما حاجة، يعني أنت كمان عايز تتكلم وأنا ما فاضية، فبنصنع في الطفل كده إحساس ما جميل، وبننسى إنه دي خطوات أن إحنا يعني بنخطها عليه وتبقى استبات لقدام. يعني فأنا إذا من هسع ما أديته قيمته كإنسان. يعني إحنا مرات بنقول هو لا زاد هو عارف شنو هو معقول حاسس بالحاجة دي. ف يعني التبخيز ومشاعر الطفل صعبة جدا جدا, وما قاعدين نخوض محل نفسنا محله عشان نحس بالإحساس ده ما لما نحن نمر بنفس الموقف. بندل حقية لنا نحن لأن نحن كبار, لكن الأطفال لا.
0: الأطفال بيفهموا يا جماعة وبيشعروا وبيحسوا. ما تفتكروا الطفل الصغير ده ما بيفهم؟ بيفهم, وأنا لازم أسمع لي على قدر فهمه وأناقشه على حسب سنه. المناقشة دائما ما أناقشه بحاجات أكبر من عمره, أبسط له والكلام, أبسط النقاش على حسب سنه, وده بيخليه زي ما قلت يديه دافعية إنه يحكي لي على كل حاجة وما يشعر بالخوف, يشعر بالأمان ويشعر إنه لما يحكي لي قصة أنا ما حأمشي أحكيها برا. زي ما نرجع لموضوع الستر تاني, مهما كانت قصته ما عمل موضوع ونسى وضحكة أضحك ما شفته ليلة ولا دي قالوا قال لا.
1: أيوة.
0: لازم كده تاني ما حيحكي لي, لازم. أيوة. أنا أديه الأمان بإنه يحكي أي حاجة حصل له عشان لا قدر الله يتعرض لموقف صعب ببساطة حيجي يحكي لي كل حاجة. فلازم نسمع لأولادنا, نسمع لهم وهم صغار برغم خفة المواضيع اللي بيحكوها أو بساطتها ما نجاهلها.
1: أيوة, وفعلا ده بدي أمان للطفل. يعني كسبناه صديق من هو صغير حيمشي معانا صديق ورفيق هو كبير. يعني ما نستخف به بعقليته بمشاعره بأحاسيسه بقصصه البسيطة اللي انت زي ما قلتي اللي هو بيحكيها, لأنه في بعض الأسر يعني تتعرض أطفالها لمواقف صعبة جدا جدا وبتمر بمرارة صعبة ويعني جرح ما قادرين يتشافوا منه لأنهم ما كان في تواصل بينهم وبين الأطفال ديل, ما أدوهم الأمان, ما أدوهم الخصوصية بتاعتهم. تعالي يا ولدي كده نحكي, ما كان في المحادثات اللي بتكون بيناتهم تديهم براحة بتاعت إنهم حتى يعبروا. فلما تحصل لهم مشاكل, خلينا أقول الاختصابات اللي حصلت للأطفال وكثير مسكوت منها والأسر مرت يعني بمرارة صعبة جدا جدا, يمكن واحدة من الحاجات لأنه الأطفال ما قادرين يعبروا ما قادرين يشتكوا. الأسلوب التخويف كان فيه أكثر من إنه إحنا اديناه الأمان.
0: فعلا يا جماعة, لأنه إحنا في زمن يمكن الأم والأب وكل أفراد البيت مشغولين بتوفير المعيشة وجارين في المعيشة وبينسوا إنه يقضوا لحظات في استماع لأولادهم. يا ريت نرجع لغيامنا السمحة يا جماعة ونتلمى في وقت الغداء وقت الفطور, ما تلمينا وقت الفطور بسبب الشغل والمدارس. لما نرجع المساء لازم يكون عندنا قاعدة مع بعض, إن شاء الله نشرب شاي مع بعض وكل واحد يقعد يحكي ويتونس, نسمع لبعض, ندى الطفل فرصة إنه يعبر. وزي ما قلتي ده بيخليه بعد ذاك لو تعرض لأي موقف يجي يحكي, لو أنا ما بسمع له فبالتالي هو مهمش حيكتم خوفه جواه, إذا تعرض زي ما قلت لحالة بتاعت اغتصاب ما حيجي يحكي لي, يتهدد أي تهديد آخر ما حيجي يحكي لي. لكن لما أنا أكون بسمع له بكل بساطة حيجي يحكي لي, حتى لو زول لمس طرف ملابسه ساي حيجي يحكي لي.
1: نعم, ودي الحاجة اللي احنا دايما يعني حصلت فيها توعية كبيرة جدا جدا خاصة للأمهات والأسر باعتبار انهم هم أكثر يعني فئة بتكون متواجدة مع الأطفال باعتبار انه الأب ممكن يكون مشغول. يعني وأنا عجبني الوعي اللي حصل ده أحسن من القفلة بتاعت زمان. يمكن احنا زمان قمنا وفعلا ما عندنا المساحة بتاعت الحكي الكثير, كل زول كان يا إما مدرستك يا إما صحباتك ولعبك ومشاورك وجيت راجعة مع أخوات في البيت ونسى وخلاص. لكن هالساعة اختلف يعني الوضع, ما بيتعلمنا التربية أسلوب التربية الحديثة في إنه الطفل محتاج إنه يعبر عن مشاعره, محتاج يعبر عن نفسه هو ذاته منه, محتاج يكون مشارك حتى في الرأي في كل حاجة في البيت. إحنا برضو محتاجين للطفل إنه يكون فرد أساسي يعني في الحوار والنقاش والقرار اللي ممكن يكون موجود. وبنشوف أطفال واعيين يعني حتى في كلامهم وفي يعني حديثهم تلقيه فعلا طفل واعي جدا جدا, وتلقي في أطفال منكمشين على نفسهم ما عارفين حتى يردوا لك التحية إزيك كيف كويس, ما بيقدر يرد ما بيعرف يتكلم. فأكيد في يعني تفاوت في التربية يعني وإحساس كل طفل من آخر في البيت اللي تربى فيهم.
0: فعلا وده فعلا رجع يا ناس زي ما قلت للتربية. إذا أنا ربيت جناي على المحبة، على الوضوح، على إنه يحكي ويتكلم معاي، هيطلع طفل سوي للمجتمع وبالتالي مفيد للمجتمع بتاعه. ومن هنا أنا بحيي المبادرات الشبابية الشقالة مع الأطفال في البرامج التوعوية، في السلوكيات، في توعية الأطفال. فطفل اليوم بيختلف توتال، فهو عارف يا تحيطة ممكن يزول المسه فيها، عارف كل لمسة معناه شنو، فاهم إذا كان ذكر أو أنثى، عارف خصوصياته، عارف في حدود ما في زول يتعدى. فأنا بحيي المبادرات الشبابية الشقالة من أجل الشفاءات النفسية، فدي حاجات جميلة جدا في مجتمعنا. وزي ما قلنا برضو نرجع للأسرة كأول مدرسة زي ما قلنا، فلازم يكون في توعية كافية في البيت. أنا أوعي جناي من هو صغير، أدي ذاته خصوصية، لمن أنا أكون خادت الخصوصية دي في البيت يبقى هو عارف في خصوصية لازم يحترمها. إذا كان أنا الأم والأب بحترم خصوصية ولدي وعندي حدود، فبالتالي هو برضو بره حيخط الحدود دي وما حيخلي زول يتعداها.
1: نعم، ودي الحاجة اللي بترجعنا بتخلينا نقول يا نجلاء إنه نحن نربي على الطفل إنه مش يخاف من الغلط. ما هو أصلا ما في ظلم ما بيغلط، إحنا الكبار بنغلط فما بالك الأطفال، لكن كيف إنه يجي ويتكلم ويعترف بالخطأ ده، ما نخوفه
0: بالضبط. ده لما يشوفني أنا كأم أو أب بغلط بعترف بغلطي، ما معنى أنا بسقر مكانة زوجي أو مكانتي، لا أنا عايزة أعلم جناي إنه لا، لما أنا أغلط لازم أنا شنو أقول معلش يا جماعة أنا غلطت في الحاجة الفلانية. وده اللي بيشجع إنه ما يخاف من الغلط. في فرق يا جماعة، طفل بيخاف من الغلط وما داير يغلط
1: عشان التعليم.
0: أنا أيوة أنا لما أعنف على كل غلط يقوم به فهو خلاص الغلط ده حيخاف وما حيوريني لو في غلط في حياته وما حيتكلم بغلطه. لكن لما أنا بورينه أي إنسان بيغلط، المهم إنه يعترف بغلطه ويحاول يعالج ويصلح هذا الخطأ، فبالتالي الطفل ما حيخاف. وده يا جماعة كمان برجع لحتة مهمة في المدارس، ما أي طفل حيجي الأول يا جماعة.
1: أيوة.
0: فأنا بجد كأستاذة بزعل شديد لما الوحدة تزعل ليه ما جيت الأول، ما شايف فلان، ما فك الأول. إذا كان بيجي الأول وفك الأول ليس من الأسباب وجت تاني، ليه جيت التاني يا جماعة، جت تاني
1: المساحة لصاحبه.
0: أيوة جت تاني جت تاني جل 20. أي طفل عنده إمكانيات، وأنا ما أغارن جناي نهائي بجنة تاني. المغارنة دي أخوانا بتودي لحتات تانية صعبة إحنا ما فاكرين لها. المغارنة ممكن تخليه يكره زميله الجاء الأول في مكانه، بدل ما يعرف إنه الحياة كده يوم ليك ويوم عليك، لا حيبتدي يكره، حيبتدي يحقد، حيبتدي يحسد. فأنا لازم أبعد من الحتة دي، خلاص دي قدرته وعمله.
1: أيوه،
0: فلازم أنا أكون زولة كده هنا أخذ نفسي في مكانه. ما أنا قبل كده بمتحن، هل أنا طوالي كنت بيجي الأولى مثلا؟ أكيد لا، كله زي ساتر الحاجة اللي كان بيعملها زمان ولا المستوى بتاعه
1: ما حققناه فينا إحنا
0: عايزين نحققه. أنا ما بجي الدكتور عايزة جناي يطلع دكتور وأنا أكون أستاذة. فهو له قدراته برضه ولو أهدافه ولو حاجاته ولو طموحاته
1: ولو إمكانياته برضه.
0: أيوة إمكانياته، إذا كان كل الأولاد ده اللي بيجوا الأوائل اللي بيجي الأخير منه، ما كل زول بالإمكانيات الخطافة ورب العالمين.
1: أيوة، فبأمانة يا أستاذة نجلان ونتكلم عن الأطفال بيت، أنا قاعد أحسهم مظلومين جدا جدا. وعشان كده تلقي يعني من أسلوب التربية في أطفال منكمشين جدا جدا، يعني حتى موضوع التخويف من الخطأ ده تلقي الواحد ما داريه بش لعبته عشان يكسيره، يعني هو ذاته محتار في نفسه يعمل شنو، تلقيه والوقت كله متوتر ومتنشن وممكن يبكي
0: ومتردد كمان. أيوة. ما قادر يعمل حاجة،
1: يعني ما قادر ياخد خطوة لقدام. وممكن يكون واحد من الأسلوب الممكن بس يعبر به البكا، ونحن ما بنفهم يعني هو بيبكي عشان شنو. فبدل ما احنا نقعده عشان نفهم منه البكا ده بسبب شنو، نضربه، وبدل ما نكون حلينا الموضوع بنكون أزمناه بزيادة.
0: أيوة، ونجي لحتة إنه راجل يبكي. ليه ما يبكي الراجل؟ الراجل يا ما بيبكي، ليه ما يبكي؟ ما عنده مشاعر، عنده أحاسيس. يا جماعة، وده اللي بيخلي الطفل بيكون متردد. الخوف بيخليكم متردد كثير. لما أكون متابع عليه في امتحانات بشوف واحد ماسك القلم يدور ألف وبعد شوية يشطب ألف يدور باء، التردد ليه؟ ما عنده ثقة في نفسه. أنا ما خطيت الثقة فيه، أنا خطيت خوف. فلازم يا جماعة ما نخلي أولادنا يخافوا، نزرع فيهم الثقة، المحبة، التفاهم، الكلام، الوضوح، دي حاجات قيم مهمة جدا جدا. نرجع زي زمان لما كانوا أطفالنا ده بيجوا بيحكوا كل حاجة وبيتكلموا كل حاجة. ما نخلي ضغوطات الحياة تأثر فينا لدرجة إن نحن ذاتنا بقينا متوترين.
1: أيوة. ويعني جلا برضو في حاجة يعني بجد يمكن تكون حس حاليا بالذات في عصر السرعة والتكنولوجيا والوسائط وإذا، فبنلقى برضو إن إحنا مرات يعني بنخلي الطفل خاصة إحنا الأمهات يعني أنت دائما مشغولة بالواتساب، مشغولة مع صحباتك، رسائل ومش عارفة، يجي طفلك ما قادر تسمع له، أمشي بعيد أنت ما عند، وكمان بناخد لهم المحمول عشان يشغلهم. فبنلقى ده بقى الصديق، بقى يعني حتى التلفون ده كان البطارية نزلت تلقيه هو والشاحن مضبوبين على الكرسي على الحيطة، يعني ما بفكوا. وأنا مبسوطة بيدك أم لأنه ساكت ساي، ما عامل لي مشكلة، ما موسخ لي البيت، ما مخرب لي الملايات. فده تأثيره ممكن يكون شنو برضه على الأسرة وعلى الطفل.
0: أيوة، ده بخلي لي الطفل بيكون ما عايز يتكلم ولا بيقوم حتى عشان يأكل ولا يقوم عشان يشرب موية ساي. فأنا أي ريحت البيت خليته نظيف وما متحرك الطفل، لكن ده بيأثر سلبا على أولادنا يا جماعة. إحنا لا عارفين إنه قاعد يتفرج في شنو ولا متواصل مع منه، وفي حاجات مفيدة وفي حاجات مضرة. وبعدين ما ننسى فوق ده كله الساعات الطويلة البيغدادي بتأثر على مستوى الذكاء والتفكير. فإحنا يا جماعة ما الوقت كله موبايل ولا الوقت حتى لو كان لعبات، نخصص وقت للعب. وده برضو بطبقه على نفسي، ما ممكن أنا عايز أحمل موبايل ألمه منه وأنا أكون وقت كله رافع الموبايل في وشي.
1: نعم.
0: فلازم أنا ذاتي أكون قدوة في الحتة دي يا جماعة. أي في حاجات مهمة بدور بتواصل، عندي حاجات خاصة بالشغل لازم، لكن لازم لازم يكون في وقت زي ما أنا عايز طفلي أخصص له أوقات، هو يخصص وقت لشيل الموبايل، أنا برضو أخصص أوقات.
1: أيوة. ونعلم إنه في حاجات ممنوعة وفي حاجات مسموحة، يعني ما كل بس اليوم احنا في حاجة واحدة زي ما انت قلتي انا مشغولة، بمعنى خليه هو مشغول. يعني بنحترم يعني موضوع انه الطفل ممكن يكون في ايوه مع اصحابه ومع، لكن بس زي ما قلتي ما الوقت كله. في اطفال ما بياكلوا زي ما قلتي، وفي اطفال اصلا ودي بتخليهم يعني سلاح ذو حدين، ممكن واحد يخليه لك كلام وتلقي يتكلم إلا اللغة بتاعت أفلام الكرتون،
0: اللغة العربي
1: العربي الفصيح ومش عارف إيه. وبعد كده تاني ممكن يخلي لك طفل تاني هو أساسا ما بيعرف يتكلم، زي ما قلنا كبير ما بيعرف حتى يرد السلام، عشان يجي عمه ويقعد يتونس معاه ويرد له كلمتين أو سؤال سؤالين، ما عنده روح ليه ده، ما عنده روح للقعدة الواقعية بين الأهل التواصل ده، لا هو عنده عالمه الخاص اللي هو بتواصل فيه.
0: بالضبط. يبقى نرجع لكلامي إنه نقسم الأوقات، ونرجع لحتة المتابعة، لازم أنا أكون متابعة حتى أنا مديه الخصوصية، بس رجعين عين بشوف هو بيشوف في شنو وبيتفرج في شنو وبيتكلم مع منو، ما بس أخلي له التلفون خلاص وأنا أمشي في الطبخ وفي الكنس وغيره وغيره وأنا ما جايب خبره، لا لازم أنا أكون متابعة. وهو ذاته لما يعرف إنه أنا متابعة وملاحظة كل شيء بيعمل حسابه،
1: بيعمل حسابه. وفي بصراحة يعني في أطفال بيحبوا بيحبوا ده، وفي أطفال بيشعروا بيده، وفي أطفال حاسين إنه هم فعلا مهملين من أهلهم. يعني حتى الواحد لو قعد في التلفزيون في التلفون ما مهم عند أمه، ما مهم عند أبوه، أخوانه حتى ما شغالين بيه، فهو حاسب إنه هو فعلا مهمل، يعني متروك كده بس عمل ما يبدو لك ما يحلو لك، إحنا المهم أنت قاعد في البيت وخلاص. مرات بنفتكر إنه قاعدة البيت دي خلاص هي الأدب وهي الأمان وهي أي حاجة، يعني الطفل حتى عشان يتحرك بدنيا يكتسب أي حركة أي يعني مهارة كورة يتعلم ما في. فلقينا بقينا نشوف الأطفال يعني ملازمين لبيوتهم بصورة ما طبيعية، حرمينهم من أي نوع من النشاطات اللي ممكن يمارسوها حتى الأطفال.
0: نحاول ده يا ناس، نحاول بقدر ما نقدر، صح الإمكانيات يمكن شوية ضعيفة بأوضاع الحرب وغيره، لكن بقدر ما نقدر نحاول نملأ أوقات أولادنا بحاجات مفيدة. إن شاء الله أدخله مدرسة فيها موسيقى الحاجة اللي هو بيحبها، أحاول أوفر أحوش على قدر ما أقدر، أخليه دائما يكون طفل متحرك حاجات مختلفة، يحس ذاته إنه أنا مهتمة، اهتمامي ما بس أنا بس أوفر الأكل والشراب أو أوفر حاجات برا، لا اهتمامي أنا أبين له اهتمام، أسأله، أتكلم معه، أتحاور معه، أضحك معه، أتونس معه، من خلال الكلام والونس والضحك أنا ذاتي أقدر أعرفه بفكر كيف، بيفكر في شنو، اهتماماته شنو. دي حاجات مهمة، التواصل بجد شيء مهم شديد يا ناس،
1: وأقدر أنا ذاتي حتى أشجعه يعني إذا عنده أي مشروع أي تفكير، المهم أنا أخذ وأدي معه زي ما قلت وأنا أعرف الجوا وفي شنو. مرات إحنا كأسرة أستاذة نجلاء بنحاول دايما نقدم المثالية للأطفال، إنه نحن أسرة مثالية وما بنتشاكل وما في أي يعني كلنا سمنة على عسل، ده تأثيره شنو؟ هل سلبي ولا إيجابي على الأطفال؟
0: أنا غايته بشوفه سلبي أكتر من إيجابي يا ناس غايته، معلش ليه؟ لأنه يا جماعة نكون واقعيين، الواقعية لازم الطفل ده يحس إنه فيه أريحية وفيه واقعية، ما في أصلا بيت ما فيه مشاكل، لو قلنا كده بكون كذابين، لو قلت أنا بيتي خلاص مثالي لا بنشاكل لا بنختلف معنا إحنا عندنا مشكلة أساسا، يعني معنا ما قاعد نتكلم مع بعض
1: أصلا، دي مشكلة أصلاً.
0: ولا في تواصل بيناتنا، لأنه لو في تواصل أكيد حيكون في اختلاف، أكيد حيكون رأي مخالف، ولكن اختلاف الآراء لا يفسد للود مكان، فإحنا لازم نخلق جو من الواقعية والأريحية والصدق، نكون صادقين مع أنفسنا، بنختلف في اختلافات بسيطة ممكن حتى يشاهدها أولادي في البيت وكان مع الأب والأم في الحوار، لكن دائما نكون هادئين وإحنا مختلفين، ما نطلع عن طورنا ونعكس حاجات تانية سيئة تخلق حاجات سيئة في داخل الأطفال.
1: نعم.
0: دايرين طفلنا دا يحس إن إحنا برضو عندنا مشاكل، برضو عندنا هموم، عندنا حاجات بنتناقش فيها، أنا برضو بغلط، أنا برضو إنسان، فده بيخلي يعرف إن شنو واقعية ويعرف يعني شنو صدق وأمان.
1: نعم، وعشان لقدام ما يصطدم بحاجات هو ما كانت موجودة.
0: بالضبط.
1: ويعرف إنه أنا حتى اللي اعتذرت لأبوه قدامه يعرف إنه في حاجة اسمها اعتذار، معليش أنا وده بخليه بالتالي إنه يعتذر لأخوه الأكبر منه ولا الأصغر منه، ومرات بنشوف في يعني مشادات بتحصل حتى بين الأطفال الصغار مع أخوانهم الكبار، بتحس فيه عدم تقدير لأخوه الكبير أو احترام، ليه؟ لأنه ما يتعلم ده، دائما إحنا ممكن ندافع عنه في الغلط وفي الصح، وده الجبال المحور إحنا قلناه ونخليه يخاف من الغلط ولا يعترف بالغلط، فدي يعني حاجات كثيرة ممكن بتحصل داخل البيت بنشوفها بسيطة، لكن دي اللي بتكون شخصية البيت ولا شخصية الشاب لما يكون كبير.
0: أيوة، ما كعب احترامنا لبعضنا البعض، لكن ده ما معناه وأنا أفضل الكبير، وما معناه الكبير دايما صح، هو لازم يعرف الحتة دي لما يلقاني أنا كأم أو كأب بعترف بغلطي أو بقول معليش يا أخي أنا غلطت في الحاجة الفلانية. مرات الطفل ذاته بنلقانا به يقول لك يا ماما لك أنت ما قلت كده وعملت كده، ففي الوقت ده ما أقول له ده سكت خلي عندك أدب، لا معليش أنا غلطة، ما في حاجة، هو يعرف إنه كده يتعلم إنه في حاجة غلط وفي حاجة اسمها اعتذار، ما معناه إنه ما حيغلط، حيغلط وإذا غلطان حيعتذر وحيصلح غلطه، فأنا كده بكون كونت شخصيته حاجات جميلة جدا حتنفعه لقدام.
1: نعم، وزي ما بقول الكتاب المقدس إننا نعترف بزلات بعضنا البعض، يعني حتى مش عشان هو صغير يعني له شنو الاعتذار، لا نعتذر ونعلمه من هنا لقدام إنه كل ما يكون في غلط بمعنى في خطوة تانية اسمها الاعتذار، لأنه دي بتخلي الأجواء ترجع أحلى وأحسن من الأول، وبتقوي رابط المحبة بينك أنت وبين أخوك أو بينك وبين أختك صاحبك حتى، فما ضربك أضربه وشيل حقك وما عارف الكلام أو تجيني راجع البيت بكيان، أيوة صح نعلم الشجاعة وأي شيء، لكن كمان في مبادئ جميلة إحنا ممكن نزرعها فيه.
0: بالضبط، نعلم الشجاعة لكن ما نزرع العنف جواه.
1: أيوة.
0: جانب يبكي أول أعرف ماله، عرفت ماله لو هو غلطان بالراحة ببساطة بعد ما يهدأ شوية، كمان ما في نفس الوقت أنت غلطت في الحاجة الفلانية، فنهدئ المواقف بقدر ما نقدر، الخلافات بتحصل زي ما بيقولوا هن المصارين بتتشاكل
1: شاكل. أيوه
0: أيوه، فبالتالي لازم حيكون في خلاف، ما خلاص البيت ده حيكون اليوم كله ساكت كده وهادي ومسالم، لا إلا في مشكلة، أنا مرات أيوة. لما يكون هادي البيت ده ساكت معناه في حاجة، ما يا
1: حاجة بتخوي يا سلام، ربنا يحفظ أسرنا يا أستاذة نجلاء، ويد فعلا فيها المحبة والسلام والأمان. وحباب كل زول بتابعنا، ورونا حال بيوتكم وأولادكم، إن شاء الله رب أنتم كلكم بخير وبعافية. وإذا عندك أي إضافة حبابك وحباب تفاعلك وإضافتك لنا، تعالوا مع بعض كده أصدقائنا نطلع فاصل ونرجع نواصل. خليكم قريبين، ما تمشوا بعيدين.
2: عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، خط بصمتك، شاركنا فكرتك، قل لنا رأيك، تعال نتفق واحتمال نختلف سوا في التفاصيل أو مجمل المحتوى. لما نتبادل الخبرات خد وهات، حيعدي الماضي الفات ونكتب للأمل غنوات. مستمعين الكرام، اتأكدوا إنكم محل تقديرنا وحبنا، مع تحيات فريق راديو سمر.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

حبابكم مستمعينا، رجعنا من أول وجديد بعد الفاصل، وبجدد التحايا والترحاب بكل زول بتابعنا وكمان بالناس اللي انضمت لنا. وزي ما شايفين عنوان حلقتنا الليلة بنتكلم عن البيت الآمن، وعايزين نشوف الخصوصية والواقعية والستر. هل الحاجات دي كلها موجودة عندنا في بيوتنا، ولا احنا محتاجين نراجع مبادئنا في التربية وكمان

0: كمان نعرف نقدر بيوتنا وأطفالنا أكثر وأكثر. إذن كمان برحب بكل الناس اللي انضمت لنا في اللحظة دي. عندنا صديقنا الزنجي، الزنجي بيقول صباح الخير، البيت الآمن بيقول هو البيت الآمن هل هو مجرد جدران وأبواب؟ بيقول البيت الآمن ليس البيت الذي لا تحدث فيه مشاكل، ولا البيت الذي يخلو من الخلافات. البيت الآمن هو المكان الذي يستطيع فيه كل فرد أن يكون صادقا دون خوف أو دون خوف، وأن يختلف دون أن يطلب المساعدة، دون أن يحاكم. لكن هنا تظهر أسئلة صعبة، هل نحن فعلا واضحون مع بعض داخل البيت؟ ودي واحدة من الأسئلة اللي ممكن تكون صعبة جدا جدا. هل احنا فعلا في بيوتنا احنا واضحين مع بعض، أم نحن نخفي المشاكل حتى تتراكم ونعتبر الصمت نوعا من الحكمة؟ وده احنا قلناه قبل الفاصل.
1: نهاية الصمت ما حكمة. الوضوح اننا في مشكلة لازم نناقشها ونحلها. لما الكتمان بيولد جدار فاصل بين الناس في بعضهم، يعني كل ما واحد بيه كاتم حاجاته جواه يبقى ما في وضوح، يبقى ما في ثقة، يبقى ما في بيت آمن. لكن لما إحنا نعترف بأنه في غلط، نقعد نفكر نحل الغلط ده كيف.
0: فبيرجعوا بيقول تاني، أما الواقعية فهي إنه نعترف بأن الأسرة السودانية مثل أي أسرة تمر بضغوط اقتصادية ونفسية واجتماعية، وقد تحدث فيها أخطاء وخلافات. المشكلة ليست في وجود الخلاف، المشكلة في الطريقة التي ندير بها الخلاف. والوضوح هنا لا يعني القسوة، لا يعني القسوة، والستر لا يعني الكتمان، والخصوصية لا تعني العزلة.
1: ده كلام مهم بجد، كلام مهم شديد، وجيت لي مربط الفرس. فعلا الوضوح ما معناه انه انا ما اتكلم عن المشكلة، يبقى انه وضوح وستر يمشوا مع بعض. اكون واضحة عارفة انه دي مشكلة، اي انا بستيرها ما بطلعها برا الجدران، لكن لازم اناقشها واحلها.
0: كمان عندنا كوكو صباحي بيقول صباح المحبة والسلام، مستنين حلقة اليوم من راديو سمر ونتعرف على آراء الأستاذة نجلاء أبرهة في موضوع الخصوصية والستر في البيوت السودانية. أكيد أستاذة نجلاء موجودة، وبدينا حلقتنا وتكلمنا كثير، تلمسنا جوانب كثيرة، الواقعية والستر والخصوصية، وتكلمنا كمان عن الأطفال كالشريحة الضعيفة أو اللي نحن أصلا أو المهمشة داخل الأسرة، وعن كمان مبادئنا في التربية وخطوات بسيطة في إنه نحن نتبعها، لأنه تأثير بعض المشكلات ممكن يكون صعب بالنسبة لهم.
1: بالضبط كده يا أستاذة ايناس. فطيب يرجعنا تاني نقول الستر والحماية من التشهير. ما نشهر بأخطائنا برا، لكن نناقشها زي ما قلنا داخل الأربع جدران بتاعتنا. وإذا خلاص وصلنا لحتة إنه ما قادرين نحلها، نتفق في إنه نشوف شخص فعلا يمتاز بالحكمة يقدر إنه يساعدنا، ما أي زول.
0: أيوة، نحكي مشاكلنا على الملأ. طيب محمد علي بيقول لما نقول للبيوت أسرار، يعني الأمور الداخلية أو الشؤون الداخلية في الأسر تتحفظ داخل البيت، فالأحسن تتحفظ داخل البيت. شئنا قال تتحفظ داخل البيت شين أو سمح وتتحلى داخلية. طبعا أكيد يا محمد، يعني بجد الشين والسمح ده مفروض شنو يتحفظ داخل البيت. أما الخصوصية دي يكمن في ذات أي شيء شخصي لا يمكن أن يتجاوز حدودك الشخصية. خلونا نتمسك في مقولة، للبيوت أسرار، ومن ستر مؤمن ستره الله، لأنه تفشي الأسرار يؤدي إلى الفتن، والفتنة تتطور ونتائجها تفرقة ومشاكل. سرك في بير وخصوصيتك عالم خاص. لنستمر في السلام ووئام ومحبة، لابد من عشان نستمر في السلام ووئام ومحبة لابد أن نتنازل عن الكثير على حساب نفسنا وعلى خيرنا. بجد شاكر ومقدر لكم، لأنه طرقتوا عن شيء حاصل وواقعي. ده إسكتش لنا كلنا بيخلينا نتساءل ونراجع نفسنا. يا سلام يا صديقنا محمد. وكمان بيقول بتكلم عن الستر, ونحن مش بس يعني عشان يعني بس عشان نستر عشان نحن نغطي, لكن إذا سترنا يكون في مواجهة, ولا شنو يا أستاذ؟
1: بالضبط كده. الستر زي ما أقول لك بيل ما معناه أنا أغطي على المشكلة. الستر إنه ما أطلعها برا وما أكون كزولة واشي, زي ما قلت قبل إنه في سفر الأمثال كتاب مقدس بيقول السالك بالوشاية يفشي السر.
0: أيوه.
1: أما الأمين الروح فيستر الأمر.
0: أيوه.
1: تستر ما معناه إنك حتغطي عليه وتسكت, لا, إنت حتناقشه وحتشوف حل, لكن ما حتشهر به وبرا وتملى الكلام كله في الحلة وفي الجيران والناس كلهم يعرفوا إنه ناس فلان ديل حاصل لهم كده كده. لا لا, ولد فلان ده ما أمه قالت هو حصل معه كده.
0: أيوه.
1: لا,
0: محتاجين
1: إحنا نحل مشاكلنا ونسترها, ما بس نغطي على, لا, نحلها بس ما نطلعها برا.
0: أمين. وكمان بترجع أستاذة روز أو طنط روز زي ما يحلو لينا نقول لها, مربية الأطفال والأجيال, بتقول صباح الخير والبركة, لازم نسمع لأطفالنا, وأهم شيء نعطي الطفل وقت ونشعرهم بالأمان. طبعا أستاذة روز مدارس الأحد جننوها
1: والشباب الناشي
0: لكن بأمانة يعني مميزة بروحها الطويلة وبالها الواسع يعني تجاه الأطفال. فيعني أنت أستاذة وعارفة بتقابلي أنماط من التربية وشخصيات مختلفة للأطفال, وده نفس اللي بتواجهه روز خاصة في الخدمة. فبعد ده بتطلب إنه أهم حاجة بتقول ندي الطفل وقت وكمان نشعره بالأمان.
1: الله عليك يا روز, بجد يعني أنت فعلا مربية حقيقية. فعلا لازم نديه وقت من أوقاتنا نسمع له ونديه إنه يثق في إنه يحكي لنا كل حاجة زي ما ذكرنا قبل.
0: وكمان برجع لنا الزنجي بيقول سؤال, هل نحن نملي بيوت تبدو آمنة أمام الناس؟ أم البيوت يشعر أفرادها فعلا بالأمان عندما يغلق الباب؟ وهنا تبدأ المناقشة الحقيقية, ما الذي يجعل البيت السوداني بيتا آمنا فعلا؟ ما الأشياء التي اعتدنا عليها اجتماعيا ونعتبرها طبيعية بينما هي في الحقيقة تهدم الأمان والثقة داخل الأسرة؟ يعني حاجات احنا بنشوفها.
1: أيوة. أيوة. اللي هو زي احنا زي الونسة. أيوة. قلناك بين نطلع نتونس بمشاكلنا وبالحاصل لنا, سواء كان مشاكل أولادنا أو أزواجنا أو زوجاتنا, فبنعتبره خلاص ده يعني شيء عادي, ما كده ده واقعنا.
0: أيوة.
1: لا, ده ما واقعنا, ده كده احنا بنشهر وبننشر الغسيل زي ما بقولوا, ننشر غسيلنا برا,
0: دايرة
1: انشر الغسيل برا وناس يعني انا عندي برضو 100 حاجة واخدها. أيوة. علي. فده بيخلينا فعلا يعني نرجع للكلام الاول, انه الستر والتغطية برا. الستر يختلف عن التغطية. استر ما معناه أغطي, أستر. أيوة. معناه ما أنشر غسيلي برا.
0: نعم.
1: أنا ما حستفيد حاجة ذاتي لما أنشر غسيلي برا. حستفيد شنو؟ ما حستفيد حاجة غير إنه أبقى ونسة. أبقى ونسة. أيوة. بس هاي
0: حتبقى حديث الساعة.
1: بالضبط.
0: وقصص لما يكون ما في موضوع أنا حكون. بالضبط. الموضوع. طيب نجاد دستة حبابك يا الغالية بتقول صباح النعم والبركة إيناس وضيفتك العزيزة نجلاء, وشكر راديو سمر للمواضيع الجميلة الشيقة, ربنا يبارككم. بتسلم عليكي ماما نجاد وأكيد تحياها واصل.
1: اهلا وسهلا, ربنا يباركك نجات, يديك العافيه.
0: موسى السيد ابو وعد بيقول صباح النور والسرور حبابك, وسعيدين جدا جدا بطلتك وبمرورك. وكمان عمر السنوسي بيقول صباح النور والسرور عليكم راديو سمر, البيت هو صمام الامان لكل البيت هو صمام الامان. وين رسالة السنوسي مشت؟ طيب, البيت هو صمام الأمان لكل فرد والأسرة, لكل فرد والأسرة هو الأساس للتنشئة السليمة, والوسيط بين هذه الأدوات التكاملية في المجتمع من خلال الاحترام والصرامة والانضباط والوعي, ونغرس فيهم روح التعاون والقدرة على الدوافع من قبل التحديات التي تواجهنا للظروف الغير متوقعة, أي نتعلم الثقة بالنفس من البيت قبل أن ننطلق في الهواء الطلق.
1: بالضبط, هذا نفس اللي قلناه يا أستاذ إيناس, إنه نوفر الثقة, الوضوح, الانضباط اللي هو كمان لما حد يغلط لازم كمان شنو يكون في نوع من العقاب للخطأ عشان ما يتكرر بالذات بين الأبناء. لازم اللي يغلط يعترف إنه هو غلطان وبالتالي يحل الغلط اللي هو عمله. ما بمر الأمر خلاص ما في مشكلة معليش
0: ما هو معليش
1: لا لا لا الصغير ده عارف قاعد يسوي شنو. الصغير ده مرات إحنا كأمهات اختبرنا الحاجات كثيرة. الصغير ده مرات بيختبرني أنا بيشوفني أنا قلت له حاجة دي غلط بيمشي يعملها عشان يشوفني أنا حتصرف كيف. إذا المرة الأولى قلت أنت إذا عملت كده أنا حأديك عقاب حيجي يعمل عشان يشوفني حعاقبه ولا حقول خلاص معلش ما قاصد. لا ما قاصد ده خلاص كده عرف أنا ما حعاقبه حيكرر تاني وثالث ورابع.
0: نعم وده بيقودنا فعلا يا أستاذة نجلاء لمحور إحنا كنا مأخرينه في إنه هل إحنا بنغطي على أخطاء أولادنا ومن ده بنعلمهم شنو. يعني ما ممكن زول يجي مشتكي لي ولدي وأقول أصلا ولدي ما بيعمل كده انتوا شوف اولادكم وما بعرف ايه. ف يعني كثيرا احنا بجد يعني كمجتمع سوداني ودي الحاجه الممكن مرات تكون صعبه فينا. ايوه صح الام ما بترضى بجناها واي حاجه لكن وقت الغلط عشان انا اعلمه خطه في العتبه الصحيحه لو جزوا المشتكي انا ما غطى على غلطه خلينا يعني نشوف الحقائق وندرسها وفعلا انا اشوف كل الجوانب اذا هو غلطان ماله ما في زول ما بيغلط انا اوجهه في الغلط الجو يعني شاكينه به بدل ما انا يعني استنكر الغلط تماما كانما ولدي يعني لا يمكن انه يعني يسلك اي سلوك ما يعني ما يخلي التاني يزعل.
1: بالضبط ده اللي احنا اعتدنا عليه يا ناس كسودانيين كتير. يعني بنقوم كل واحدة فينا عاملة انه بيتها ده مثالي اولاده مثاليين فده اللي بيخليها لما يجوا يشتكوا لها جناك عمل كده وكده اقول لا جناي نهائي ما بيعمل كده. يا اخواننا اذا كان في الاحياء او اذا كان في المدرسة لما يشتكوا لي جناي انا اقعد مع جناي وافهم الحاصل عشان انا ما ازرع جواه سلوك خاطئ. لما انا هو يغلط اقول ما قاعد يغلط حيغلط 2 و3 و10 ويستمر في الخطأ وممكن الخطأ البسيط بعد شوية يتحول لجريمة أنا ما أقدر عليها. فعشان كده أنا نهائي ما أقول لا ولدي ما بيغلط. ما في زول ما بيغلط وما في طفل ما بيغلط. الطفل ممكن يغلط ممكن يكذب ممكن يعمل غيره. أنا ما أقول جناي ده ما بيعمل لا أنا أناقش وبعد أناقش أعرف ليه هو عمل كده عشان أنا أقدر أصل لسبب المشكلة الأساسي وأعالجه. هل سبب المشكلة دي سلوكيات في البيت هل حاجة اتعلمها من برا. أنا لازم أصل لأصل المشكلة عشان أصل للحل المثالي اللي حيقوم لي طفلي ده بعد ذاك طفل سوي وسليم.
0: أيوة لأنه بعض حتى المشكلات اللي نحن بنداري عليها وبنغطيها بتجي يعني راجع على البيت ولما تحصل المشكلة الكبيرة في البيت خليني أنا أدرك إنه الكان جو اشتكوا منه في الأتاري يا هو ده الصح. احنا ما محتاج انا اصل للمرحله دي محتاج انا اكون زولة مرنه مع المجتمع الحولي يعني جاراتي جيراني اهلي الاسره الممتده. مرات الشكايه بتيجي من الاطفال انا اكون زولة يعني صدري واسع اقدر يعني اتقبل كل انتقاد لطفل. لكن احنا مثلا عماته ديل اصلا انا ما بحبهم لانه كل ما يجوا دائما بيقولوا شوف عقو ما بعرف وين خالاته ديل فدائما بنشيل الكلام بنرمي على الاهل انهم هم ما قادرين يفهموا الطفل هم ما عارفين تربيته انا ربيته انا العارفه. فبعدين لما تحصل المشكله بتغيب الكلام الجبال انت قلتي جميل عن التربيه اللي انت ربيتي يعني.
1: فعلا يا استاذ ياناس وده بيرجعنا لحته مهمه شديد يا اخواننا ما نقول كلام سلبي ان كان في حق الاهل ان كان في حق الاستاذ ان كان في حق واحد على الجيران قدام الاطفال ونفتكر انه الموضوع ده عادي. لا ما عادي. انا الليله لما انتقد بالذات في حته الاستاذ يا جماعه ما عشان أنا أستاذة لكن ده لأنه مهم شديد في المدارس. فأنا لما أجي أتكلم هو ذات أستاذ فلان ده كيف صحح الحاجة دي كده هو ذات أستاذ فلان ده كيف يعمل كده
0: خلي بكرة لما أنا أمشي
1: أي بوريه وبوريه حدود وما يا إخوان الكلام الشين في حق الأستاذ أنا ما قاعد أنقص من حق الأستاذ أنا قاعد أبني حاجات سيئة جدا في نفوس الأطفال وإحنا ما عارفينها. وحيقع على راسي، وأهم حاجة أنا بكون شنو هزيت الثقة الموجودة داخل طفلتي يا الأستاذ، بالتالي ما حيفهم منه وحيسقط في مادته. وخليك عارف الكلام ده اللي بيحصل،
0: ولما يسقط
1: أنا أجي أزعل وأقول أستاذ فلان ده ما قاصد جناي،
0: أيوة،
1: أو أستاذ فلان ده ما قراه كويس. لا، دائما وأبدا لا نجيب سيرة عم ولا خال ولا زول كبير في الأسرة الممتدة ولا جار ولا أستاذ بكلام سيء قدام الأطفال. الطفل ده بيلقط أي حاجة، ما تفتكروا قاعد كده مشغول وما سامعني، لا، بيسمع وبيلقط. فرجاء نعمل حسابنا في الكلام.
0: يا كمان عند الرسالة من صديقنا جمال ويلسون، حبابك يا صديقنا جمال، كيف الحال؟ وسعيدين جدا بطلتك وبمشاركتك. بيقول سلام المسيح للأخوات الفاضلات نجلا وإيناس، حلقة جميلة وشيقة جدا. الكتاب المقدس هو مرجع علينا في بناء الأسرة وتربية الأبناء، إذ يقول رب الولد في طريقه فمتى شاخ لا يحيد عنه، وده في أمثال بنلقاه. أما أنا وبيتي فنعبد الرب. وأكيد شواهد كثيرة كتبها في سفر يشوع. في هذه الشواهد الكتابية دعوة صادقة لغرس القيم وترسيخ الإيمان وبناء أسر ثابتة تقوم على المحبة والاحترام المتبادل، التي تؤدي إلى مجتمع سوداني متماسك ومحافظ على تقاليدنا وعاداتنا السمحة. قول الحقيقة وإن كان غير مريحة، هو الطريق الأفضل لبناء الأسرة بفخر واعتزاز. يا سلام يا جمال، وأكيد فعلا إن إحنا واحدة من حاجاتنا السمحة يقول لك قول الحقيقة، حتى إذا خاتين السكينة
1: بالضبط
0: على رقبتك، وحتى إذا كانت الحقيقة ما مريحة،
1: وحتى لو كان حقيقة مرة
0: مرة.
1: صديقي أيوة. جميلة بجد،
0: أيوة. وفعلا أما أنا وبيتي فنعبد الرب. إذا فعلا البيت يا نجلاء بيت يعرف الله وعابد، أكيد زي ما قلنا بنعلم الطفل روحيا إنه البيت هو مؤسسة ربنا بحبها وخلقنا برباط المحبة والوحدة، كمان دي ممكن إحنا نعلمها للأطفال داخل الأسرة. وإنه الرب يسوع ذاته في واحدة من المرات كان جوه الأطفال وهو قاعد مع الجموع، والناس عشان هم كبار، وده يعني حاجة من زمان بدري. إحنا دائما مجتمعنا الكبار ما بنحب إنه الأطفال يكون حولنا، فالجموع القاعدين ده الأطفال لما جو نهروهم وعايزين يطردوهم وكده، لكن السيد المسيح قدام كلام جميل جدا.
1: يا سلام، دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. وفعلا الأطفال لأنهم بريئين، والأطفال هم رمز للبراءة، وبراءتهم زي الملائكة زي ما بنقول. ونرجع برضو نقول إنه أساس البيت هو الإيمان. كل ما كان البيت مبني على كلمة الله، وعلمنا أولادنا إنه إحنا بنقعد وبنصلي ومرجعيتنا كلمة الله، فالبيت أكيد حيكون بيت آمن وحيكون بيت الأمان والسلام. ونتذكر برضو زي ما ذكر السيد المسيح إنه قال مثال بين عاقل وجاهل، العاقل بنى بيته على الصخر، جات الأمواج والرياح وظل ثابت، والجاهل اللي بنى بيته على الرمل ماله انهدم. فالمشاكل بتجي على بيوتنا، لكن لأنه بيتنا مؤسس على كلمة الله، تأكد إننا حنتقلب على كل مشكلة بتمر علينا، لأنه مرجعيتنا هي كتاب وكلمة الله.
0: كمان عندنا صديقنا أو صديقتنا فرحة صديق بتقول صباح الخير. البيت الآمن مكان يوفر الحماية والرعاية، أو هو منزل يشعر فيه أفراد الأسرة بالأمان والمحبة والاحترام، وتلبي فيه احتياجاتهم الأساسية مثل الجسدية والنفسية والروحية.
1: ده كلام سليم بجد.
0: نعم، يعني أنا ما أمسك حاجة واحدة بس،
1: أخلي
0: التاني، كل الحاجات دي مترابطة ومتماسكة مع بعض، إذا كانت جسدية ولا نفسية أو روحية. كمان عندنا صديقنا عباس ريسكي بيقول صباح النور راديو سمر، حبابك يا صديقنا الغالي، سعيدين بوجودك معانا. وكمان أمين بكري سليمان بيقول صباح الخير راديو سمر، حبابك يا صديقنا الغالي، سعيدين جدا بطلتك وبوجودك معانا. ميسون عثمان أم سمر أم الراديو فحبابك يا ميسون طمنينا على سمر، هي كيف؟ إن شاء الله كويسة، وخاصة إحنا داخلين على يعني سنة دراسية إن شاء الله رب جديدة. التوفيق والنجاح لكل طلابنا، وأنا النقطة دي حرجع عليها تاني. فميسون بتقول صباح النعمة والبركة الغاليات إناس ونجلاء، حلقة جميلة، الرب يبارك حياتكم يا عزيزاتي، وكمان يبارك حياتك يا ميسون، متشكرة جدا لمشاركتك وإنك موجودة الليلة معانا على راديو سمر. يعني نجلاء ونحن يمكن في نهاية حلقتنا الليلة ومحاورنا يمكن تكون لسه مفروض متواصلة، لكن نسبة لضيق الوقت خاشين على سنة دراسية جديدة، ورب يصلح الحال، وإن شاء الله رب البلد تتفتح يا رب كل المدارس المقفلة، يعني تضرب درس الصباح والناس تتلم في الطوابير، وتحية لكل المعلمين والمعلمات في بلاد العزيزة الغالية السودان، ربنا يديهم الصحة والعافية والصبر يعني تجاه الأولاد، خاصة زي ما احنا بنتكلم حاليا في نمط الأطفال وتربيتهم المختلفة.
1: أمين يا رب العالمين، ودي سنة دراسية جديدة، بيتمنى التوفيق لكل أولادنا برغم الظروف وبرغم المحن، ولكن أنتوا اللي بتبنوا البلد وأنتوا اللي بتأسسوها، وبلدنا بتقوم بالأجيال. فتحية لكل المعلمين، وتحية لكل المدارس اللي فتحت أبواب الاستقبالهم، وعايزين نسمع جرس الصباح ونسمع نشيد العلم بالصباح، وربنا يوفق ويصلح بلدنا.
0: أمين أمين يا رب. وفي ختام حلقتنا الليلة عايزين نقول يعني آية جميلة يا نجلاء، يمكن أنا كان ذكرتك بها برضه حتحبيها جدا، أيها الآباء لا تغيزوا أولادكم لألا يفشلوا. نعم،
1: ففعلا حقيقة يعني ما نغيز أولادنا، نحاول إنه نتفهمهم، ما دايما إحنا نردعهم ونبعدهم، لا إحنا نتفهمهم ونحبهم، المحبة تستر كسرة من العيوب.
0: نعم أكيد. وفي الختام يعني بديك مساحة بتاعت 30 ثانية كده.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة. الرسالة الأولى من بطرس، بطرس الأولى الأصحاح الأول. من بطرس رسول عيسى المسيح إلى المختارين الغرباء في هذه الدنيا المشتتين في بلاد البونط وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبتنيا، الذين اختارهم الله الآب حسب علمه السابق وخصصهم له بروحه لكي يطيعوا عيسى المسيح ويطهروا برش دمه عليهم. لكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح الذي في رحمته العظيمة وبواسطة قيامة عيسى المسيح من الموت جعلنا نولد من جديد إلى رجاء حي وإلى نصيب محفوظ لكم في السماء، لا يتلف ولا يفسد ولا يزول، وأنتم بالإيمان تحميكم قوة الله إلى أن تأتي النجاة التي ستظهر في آخر الزمن. فافرحوا لهذا مع أنه لابد الآن أن تحزنوا فترة قصيرة بسبب كل المحن التي تصيبكم، لأن القصد من هذه المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم الذي هو أثمن بكثير من الذهب الفاني، فتنالون المديح والجلال والكرامة عندما يأتي عيسى المسيح من السماء. أنتم لم تروه لكنكم تحبونه، ومع أنكم لا ترونه الآن لكنكم تؤمنون به، فتفرحون فرحا مجيدا يفوق الوصف، لأنكم تبلغون هدف إيمانكم وهو نجاة نفوسكم. حتى الأنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي أعدها الله لكم درسوا وبحثوا بعناية موضوع هذه النجاة، وكان روح المسيح الذي فيهم ينبئهم عن آلام المسيح والأمجاد التي بعدها، فحاولوا أن يعرفوا ما كان يشير إليه الروح بشأن وقت حدوثها وحالة العالم عند حدوثها، وأعلن لهم أن هذه الأمور لن تتم في أيامهم بل بعدهم بسنين كثيرة، أي في أيامكم أنتم. والآن هذه الأمور بلغها لكم الذين نادوا بالبشرى بواسطة الروح القدوس المرسل من السماء، وهي التي تشتاق الملائكة أن تطلع عليها. إذن ليكن ذهنكم متنبها، واضبطوا أنفسكم، ضعوا أملكم كله في النعمة التي ستنالونها عندما يأتي عيسى المسيح كأبناء مطيعين لله. لا تستسلموا لشهوات الماضي كما كان يحدث أيام كنتم جهلاء، بل كونوا صالحين في كل تصرفاتكم، لأن الذي دعاكم هو قدوس، وهو يقول في كتابه:
1: كونوا صالحين لأني أنا قدوس.
0: أنتم تدعونه أباكم، هو الذي يحكم حسب عمل كل واحد بلا تحيز. إذن يجب أن تعيشوا أيام غربتكم هنا في مخافته. أنتم في الماضي كنتم تعيشون حياة تافهة علمها لكم آباؤكم، لكنكم تعلمون أن الله فداكم من هذا، لا بأشياء فانية مثل الفضة أو الذهب، بل بالدم الكريم، دم المسيح حمل الفداء الذي بلا لوم ولا عيب، فقد اختاره الله لهذا من قبل خلق العالمين، وجاء في هذه الأيام الأخيرة من أجلكم. أنتم بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من الموت ومجده، وبذلك فإن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. والآن بما أنكم أطعتم الحق فقد طهرتم نفوسكم وصرتم قادرين على المحبة الأخوية الصادقة. إذن أحب بعضكم بعضا محبة شديدة من كل القلب، لأنكم ولدتم الولادة الثانية لا من أب بشري يفنى، بل بكلمة الله الحية الدائمة التي لا تفنى. فالكتاب يقول: كل الناس كالعشب، وكل جلالهم كزهر العشب، يموت العشب ويسقط الزهر، أما كلمة الله فتبقى إلى الأبد، وهي الكلمة التي أعلنت لكم.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.
1: بطرس الثانية الأصحاح الثاني. وكما كان في شعب الله من ادعوا النبوة، سيكون فيكم أيضا معلمون كذبة يأتون ببدع هدامة، لدرجة أنهم يتنكرون للسيد الذي فداهم، فيجلبون على أنفسهم الهلاك السريع، وكثيرون سيتبعون فسقهم، وبسببهم يكفر الناس بالدين الحق، وهم طماعون يستغلونكم بحكايات يخترعونها. لذلك منذ وقت طويل صدر عقابهم وسيحل بهم، وهلاكهم لا بد منه. إن الله لم يشفق على الملائكة الذين أخطأوا، بل طرحهم في الهاوية في أعماق الظلام محبوسين إلى يوم الدين. وهو كذلك لم يشفق على العالم القديم، بل جلب الطوفان على عالم الأشرار، لكنه حفظ 8 أشخاص على رأسهم نوح الذي كان يدعو إلى الصلاح. وعاقب الله مدينتي سدوم وعمورة فأحرقهما وحولهما إلى رماد، وجعلهما إنذارا أن نفس الشيء سيحدث للأشرار. أما لوط فأنقذه لأنه كان رجلا صالحا، وقد تضايق جدا بسبب القذارة التي كان يعيش فيها الأشرار، فكان ذلك الرجل الصالح ساكنا بينهم، وكان كل يوم يرى ويسمع ما يحدث، فتتعذب نفسه الصالحة من أعمالهم الشريرة. كل هذا يبين أن الله قادر أن ينقذ الأتقياء من المحنة ويبقي الأشرار إلى عقاب يوم الدين، خاصة الذين يتبعون شهوة الطبيعة الدنيئة، أي شهوة النجاسة، ويحتقرون السلطة. هؤلاء المعلمون الكذبة يتصرفون بوقاحة وكبرياء، ولا يخافون من الافتراء على الكائنات السمائية، مع أن الملائكة وهم أعظم قوة ومقدرة لا يقدمون في محضر الله شكوى فيها افتراء ضد هذه الكائنات. أما هؤلاء الناس فيفترون في أمور لا يفهمونها، هم كالبهائم غير العاقلة التي تسيرها الغريزة، وهي مولودة لكي تصاد وتقتل، لذلك سيهلكون كالبهائم وينالون الشر جزاء شرهم. إنهم يعتبرون أن الانغماس في الملذات حتى في وسط النهار بهجة، هم أوساخ فاسدون، حتى وهم يأكلون معكم في الولائم يخدعونكم ويفرحون بذلك. عيونهم تنظر إلى النساء نظرات الشهوة ولا تشبع من الخطيئة، يخدعون الضعفاء، قلوبهم تعودت على الطمع، هم ملعونون، تركوا الطريق المستقيم وضلوا وساروا في طريق بلعام بن بعور الذي أحب أن يحصل على أجرة، فارتكب الشر، ولكنه توبخ على معصيته، لأن الحمار الذي لا يتكلم نطق بصوت إنسان ووضع حدا لجنون النبي. هؤلاء الناس هم ينابيع بلا ماء وضباب تسوقه ريح شديدة، لذلك فإن أعماق الظلمات جاهزة لهم. كلامهم سخيف ويدل على الكبرياء، يستعملون الشهوات الدنيئة والفسق ليخدعوا بها من بدأ يهرب من أهل الضلال، يعدون الناس بالحرية بينما هم أنفسهم عبيد الفساد، لأن الإنسان عبد لكل ما يتسلط عليه. فمن نجا من الفساد الموجود في هذه الدنيا عن طريق معرفة مولانا ومنقذنا عيسى المسيح، ثم سمح لنفسه أن يرتبك وينغلب مرة أخرى بهذا الفساد،

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح العاشر. وشريعة موسى هي مجرد ظل للبركات الجديدة، فهي ليست الحقيقة نفسها. وحسب الشريعة تقدم الضحايا باستمرار سنة بعد سنة، ولكن الشريعة لا تقدر أن تجعل الذين يتغربون بها إلى الله كاملين، لأنه لو كان ذلك ممكناً لكان توقف تقديمها، لأن الذين يقدمونها يكونون قد صاروا طاهرين تماما وبذلك لا يشعرون بذنب. لكن الحقيقة هي أن هذه الضحايا تذكر الناس بذنوبهم سنة بعد سنة، لأن دم السيران والجداء لا يمكن أن يزيل الذنوب. لهذا لما جاء المسيح إلى العالم قال لله:
1: أنت لا تريد ضحية ولا قربانا، لكنك أعددت لي جسما بشريا. أنت لا تسر بقربان يحرق ولا بقربان التكفير عن الذنب. فقلت لبيك: اللهم إني جئت لأعمل مشيئتك كما قال الكتاب عني في صحفه.
0: فأولا قال إن الله لا يريد ضحايا ولا غرابين ولا قربانا يحرق ولا قربان التكفير عن الذنب، وهو لا يسر بها مع أنها كانت تقدم حسب الشريعة. ثم قال: لبيك إني جئت لأعمل مشيئتك، فهو بذلك يلغي القديم ويؤسس الجديد. فنحن أصبحنا مخصصين لله لأن عيسى المسيح عمل مشيئة الله بأن قدم جسمه ضحية مرة واحدة، وكل حبر كان يقف ويقوم بخدمته يوما بعد يوم ويقدم نفس الضحايا مرة بعد الأخرى، مع أنها لا يمكن أن تزيل الذنوب. أما هذا الحبر فإنه قدم ضحية واحدة إلى الأبد عن كل الذنوب، ثم جلس عن يمين الله منتظرا حتى يضع الله أعداءه تحت قدميه. وبهذه الضحية الواحدة أكمل الصالحين إلى الأبد، والروح القدوس أيضا يشهد لهذا. فأولا يقول:
2: هذا هو العهد الذي أعمله معهم بعد ذلك الوقت، هذا كلام الله، أضع شريعتي في قلبهم وأكتبها في فكرهم.
0: ثم يقول:
2: ولن أذكر ذنوبهم وآثامهم فيما بعد.
0: وحيث توجد مغفرة لهذه فليس هناك حاجة إلى ضحية أخرى عن الخطيئة. فنحن الآن يا إخوتي نقدر أن ندخل بصيغة إلى المقدس الحقيقي السمائي بدم المسيح، وذلك بواسطة هذا الطريق الجديد الحي الذي فتحه لنا خلال الستارة أي جسمه البشري. ولنا أيضا حبر أعلى على بيت الله، فيجب أن نتغرب إلى الله بقلب مخلص وإيمان واسغ. وقد تطهرت قلوبنا بالدم وتحررت ضمائرنا من الذنب وغسلت أجسامنا بماء النغي. يجب أن نستمر في إعلان رجائنا بلا تردد، لأن الله أمين ينفذ ما وعد به. يجب أن نهتم بعضنا ببعض ونحس بعضنا بعضا على المحبة وعمل الخير، ولا تنقطعوا عن اجتماعكم كما تعود البعض، بل شجعوا بعضكم بعضا على الحضور، خاصة أنكم ترون أن يوم ربنا يقترب. إن كنا بعدما عرفنا الحق نرتكب الخطيئة عن قصد، فلا توجد ضحية تكفر عن ذنوبنا، بل ننتظر بفزع يوم الدين والنار الرهيبة التي تحرق أعداء الله. من خالف شريعة موسى كان يقتل بلا رحمة إذا شهد ضده اثنان أو ثلاثة. إذن في رأيكم كم يكون العقاب أشد لمن داس ابن الله تحت رجليه واعتبر دم العهد الذي طهرنا كأنه بلا قيمة وسب الروح واهب النعمة؟ فنحن نعرف من الذي قال:
2: أنا أنتقم أنا أجازي.
0: وقال أيضا: ربنا سيحاكم شعبه. فالويل لمن يقع في يدي الله الحي. تذكروا ما حدث معكم في الأيام الماضية، فبعدما أشرق عليكم النور غابلتم معارك صعبة وتألمتم، لكنكم سبتتم. فمن جهة تعرضتم للشتائم والاضطهاد، ومن جهة أخرى شاركتم الذين لاغوا هذه المعاملة السيئة. أنتم تألمتم مع المسجونين، ولما أخذوا منكم كل ممتلكاتكم احتملتم بفرح، لأنكم كنتم تعلمون أنكم تملكون ما هو أفضل وأبقى. إذن لا تفقدوا صيغتكم، فإن لها جزاء عظيما. أنتم تحتاجون إلى الصبر لكي تعملوا إرادة الله وتنالوا ما وعدكم به. بعد فترة قصيرة جدا سيأتي الذي ننتظره ولا يتأخر.
2: الصالح بواسطة الإيمان يحيى، أما إن ارتد فلن أرضى عنه.
0: ونحن لسنا من أهل الردة الهالكين، بل من أهل الإيمان الناجين.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الأربعاء. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنارضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة البدويت، والحلقة دي جميلة، والحلقة دي في غاية الأهمية. تعالوا نسمع إنجيل متى الأصحاح الأول، بيتكلم عن نسب يسوع المسيح. هل سمعت عن نسب المسيح قبل كده ولا لا؟

ودايون تو بداوي أمسي هنين إنجيل متى إيم بل يبدي أنيا تسني كيرنت تونا هوكنا نهاريو أري أم إنجيل إني أناوين إمباري نسني كرنيا وفاصل أولي نايب يسوعي هوبا يسوعي التمفري وفاصل أمالياي إمجوس الديارة مصر بيت إيدب ناصر بيت تم أغير وفاصل أمهاي يوهن وموسانا وسالة لسومير يسوع التوميس وفاصل أفدقاي وبليس يسوع بجربية يسوع جليل إشانهو بدوية يسوع كرياتي ينكاني وليكية يسوع أودها إيلها بمهلية متى إنجيل وفاصل أنغال أم برا يسوع ومسيح داود أور إبراهيم أور إكاتينة إبراهيم إسحاق إفره إسحاق يعقوب إفره يعقوب يهودا وإسانو إفره يهودا فارس وساره هو توندي تامر تيكتيه بفره فارس هسرون افره هسرون رام افره رام امينداب افره امينداب نهشون افره نهشون سلمون افره سلمون بواس توندي راهب تيكتيه بفره بواس اوبيد توندي راؤد تيكتيه بفره اوبيد ياسي بفره اري ياسي وهدا داود افره داود سليمان توندي اوريا تكت تيكتيه بفره سليمان رهاب آم إفره رهاب آم أبيا بفره أبيا آسا بفره آسا يهوشافات إفره يهوشافات يهورام إفره يهورام يوسيا بفره يوسيا يوتام إفره يوتام آهاس إفره آهاس هساقيا بفره هساقيا مانسا بفره مانسا آمون إفره آمون يوشيا بفره أري يوشيا بابليوني بحسيبي بيكتي دور يكونيا وإساناو إفره بابليوني بحسيبي بيكتين آيهاري يكوني شالتيل إفره أري شالتيل سرو بابيل إفره سرو بابيل أبي يهود إفره أبي يهود الياكيم إفره الياكيم آسور إفره آسور صادوق إفره صادوق أكيم إفره أكيم اليود إفره اليود الأسار إفره الأسار متان إفره متان يعقوب إفره أري يعقوب يوسف إفره يوسف مريم إتاك يسوع ومسيح التيودي بتيو اتفاري إبراهيمي داود اوكيك تمنا فردك تاس اكتين داودي بابليوني وحسيبمتي اوكيك اري تمنا فردك تاس اكتين وحسيبمتي ومسيح اوكيك هن تمنا فردك تاس اكتين تون تونا ومسيح يسوع كاك افرائي بصوتني تون دي مريم يوسف تيد آري جلائي داسمتا لكن

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-55-539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت، شعر عن الحكمة. تعالوا نسمع الشعر بيقول شنو.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم وإنتوا استفدتوا واتعلمتوا. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-55-359. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن الشر والإيمان الاثنين.

0: المستمعين الكرام، دي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى إن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-55-539، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إنه نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسي نخليكم مع برنامج باللغة العربية. موضوعنا الليلة في غاية الأهمية، بيتكلم عن الشتيمة، قدر شنو الشتيمة بتأثر في حياة الإنسان وممكن تبقى معاه فترة طويلة.
1: سلام لمتابعين الحل في إيدك، كيف حالكم وأحوالكم؟ بتمنى لكم تكونوا بخير وفي أسعد حال. الليلة موضوعنا فيه حقيقة واضحة زي الشمس، وما في زول بيقدر ينكرها ولا بيقدر يعدي منها، يعني كل زول فينا لازم يصلى ويشوفها. لكن المشكلة بتجي في إنه كل زول فينا فاهمة كيف وبيتعامل معها كيف، لأنها زي ما أنا قلت هي حقيقة واضحة ونقطة ثابتة في حياتنا. طيب نقدر نقول عليها بوابة بنعدي منها، وعشان هي بوابة بنعدي منها ما تجي نشوف الباب ده شنو ونحن نعديه بياته طريق وبياته مفتاح، ونشوف الحكاية دي أصلا من البداية بدت كيف. رأيكم شنو نتكلم في موضوعنا اللي بتكلم عن الموت والحياة الأبدية؟ الله في كلمته لينا يتكلم كثير عن الموت وعن الحياة الأبدية، لكن أول معلومة لازم نحن نعرفها ونكون واثقين منها ونتأكد منها إنه الله لما خلق الإنسان خلقه عشان يعيش معه في الجنة، يعني ما كان في موت. لكن الإنسان لما انقلط وعصى الله الموت ظهر وبقى حقيقة ثابتة عندنا. لكن السؤال اللي بقى يطرح نفسه وبقى شاغلنا ليل ونهار، أها بعد الموت في شنو؟ بعد ما أنا أموت وأبقى كده براي الناس الفوق ده اللي ما عارفين عني أي حاجة، أنا بيحصل لي شنو؟ ربنا قال لنا في نوعين من المصير بتلقاه بعد الموت. الموت ده بواب انت عديت منها، بعدها في بابين انت اختار لك واحد منهم، اختيارك ده انت قبل ما تموت انت من حقك تختار، لكن لما نعدي البوابة دي الموضوع هناك ما فيه اختيارات. المصير الاول قال لنا حسب، والكلام ده حسب ايماننا المسيحي، ده معتقدنا لانه نحن بنصدق في كلمة ربنا اللي قال لنا. قال لنا في حياة ابدية معاي، يعني في حياة ابدية مع الله، يعني نحن بعد ما نموت بنمشي نعيش معه الله. ده بيحصل كيف؟ بيحصل بإيماننا بيسوع المسيح، وإيماننا به كمخلص وهو المفتاح للحياة الأبدية، ده النوع الأول. والكلام ده ما كلامنا نحن بس، ده كلام ربنا، لأنه يسوع في يوحنا الإصحاح 11 والآية 25 و26 قال أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. ده المصير الأول لو أنت آمنت بيسوع المسيح كمخلص. في المصير الثاني برضه هو الهلاك الأبدي. الهلاك الأبدي معناه شنو؟ معناه الانفصال عن الله للأبد، خلاص ما في علاقة، ما في رجعة، ما في الدين فرصة تانية أنا أمشي أصلح وأجي. لأن الزول اللي بيرفض الإيمان بيسوع، أو الناس عارفة يسوع لكن مصرين إنه يعيشوا في الخطية ومتمسكين بيها وما تابوا عنها، الكتاب المقدس بيقول لهم إنهم حيلاكوا هلاك أبدي. وده ما كلامنا، ده كلام ربنا في إنجيل متى الإصحاح 25 والآية 46 بتقول شنو؟ بتقول فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى حياة أبدية. يعني ربنا أدانا من البداية صورة واضحة، فهمنا الموت جه من وين، فهمنا إنه بعد بنموت هنمشي وين. يبقى نحن ونحن عايشين عندنا الاختيار إننا نحن نحدد مصيرنا ونحدد خطواتنا مشى لياتو اتياه. وربنا عشان أكد لنا الكلام ده. قال لنا أنا عملت حاجة عشان تكون في يدكم ضمان. كلام ده بنلقاه في إنجيل يوحنا الإصحاح 3 والآية 16. بتقول شنو؟ بتقول لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. يعني هنا في عمل ربنا

قلنا للعلاقة بين الإيمان والأعمال. هل أنا العمل اللي بعمله وأنا حي ممكن يوصلني لأنه يحدد مصيري، ولا الإيمان بس هو اللي بيحدد مصيري؟ لأنه في ناس كتير بتسأل هل الأعمال الكويسة بتودي الزول للحياة الأبدية ولا الإيمان بس؟ الرد على السؤال ده بيكون في شنو؟ بنقول إنه الإيمان بيسوع هو الأساس، لكن الأعمال هي نتيجة الإيمان. والكلام ده بنلقاه في يعقوب الإصحاح 2 والآية 26، لأنه كما إن الجسد بدون روح ميت، هكذا الإيمان أيضا بدون أعمال ميت. لأن الكتاب المقدس بيقول إنه الخلاص هو نعمة من الله، ما حاجة نحن بنقدر نكتسبها بأعمالنا بس. والكلام ده برضو بنلقاه في أفسس الإصحاح 2 والآية 9، بتقول لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال لكي لا يفتخر أحد. عشان ما في زول يجي يقول أنا بعملي قدرت أعمل كذا، وأنا عملي هو دخلني النعيم، هو خلاني أعيش مع الله. لا، في الآخر نعمة ربنا أدانا لها. نيجي نمشي للنقطة الثانية، الجحيم والهلاك الأبدي. الجحيم والهلاك الأبدي في الكتاب المقدس هو مكان انفصال عن الله، بنلقى فيه العذاب وبنلقى فيه المعاناة، ويسوع حذرنا كتير من المكان ده ويتكلم كتير عن الجحيم وحذرنا منه. يسوع قال لنا لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها، بل خافوا بالحري من الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم. يعني يسوع هنا حذرنا إنه نحن ما نهلك نفسنا وجسدنا في جهنم، وقال لنا الجحيم هو المكان الفيه الإنسان بيكون بعيد من رحمة ربنا، وده المكان للناس الرفضوا دعوة الله وما رجعوا للتوبة ولا أعلنوا الإيمان بيسوع المسيح. طيب كده ده الهلاك والجحيم والمصير بتاع الهلاك. تكلمنا عن النعيم الأبدي، ما ناخد عنه فكرة، نشوف النعيم الأبدي ده شنو أن احنا عايزين نمشي نعيش فيه. النعيم الأبدي بنلقاه ربنا نتكلم عنه في كلامه في كتابه وشرحه لنا. قال لنا وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، ولا الموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. ده مكان النعيم الأبدي، ودي الصفات أن احنا بنلقاها فيه، ودي الحالة أن احنا بنكون فيها. يعني نحن هنا في الأرض في حياتنا اللي احنا عايشيننا حاليا، كل اللي بيوجعنا حزن وجع موت صراخ عذاب معاناة، كلام ده هناك ما في، انتهى. الناس المؤمنين بيعيشوا في فرح وفي سلام مع الله، بتكون حياتنا في محضر الله، ودي الحياة الأبدية الحقيقية اللي جهز لنا ربنا. يعني ربنا من البداية وضح لنا الموت، لكن قبل كده ورانا الإنسان يتخلق ليه عشان نعيش معه. بغلط الإنسان جاء الموت، الموت دخلنا في مصيرين. بعد الموت عندنا مصيرين عرفناهم، عرفنا كل واحد صفاته شنو، وعرفنا حتعمل شنو عشان تمشي وين، وحتعمل شنو عشان تمشي وين، وعرفنا كل واحد فيه شنو. لكن بتجي نقطة أخيرة دي ربنا خلاها لينا في يدنا، ربنا وضح لنا كل حاجة، وربنا عايزنا نكون كويسين لدرجة إنه عمل عمل عشان نحن نمشي نعيش معاه، بذل ابنه الوحيد عشان خاطرنا عشان خاطر الناس. لكن في الآخر ربنا ادانا حرية الاختيار، ادانا إنه نحن نقرر نحن عاوزين شنو، لأنه الله ما بيقتحمنا ما بيفرض علينا حاجة. قال لنا الكلام ده بتين، وقالوا لنا في شنو، قالوا لنا في تثنية الإصحاح 39 والآية 19، ربنا بيقول شنو، بيقول قد جعلت قدامك الحياة والموت والبركة واللعنة، فاختار الحياة لكي تحيا أنت ونسلك. يعني ربنا اداك كل حاجة، وبعد كده ما خلاك براك،
أداك

عقل وادك إرادة إنك تختار بيها، وساعدك وفتح لك كل الأبواب وقال لك أنت اختار. يعني أنا اللي بختار الطريق اللي بمشي فيه، أنا اللي عندي حرية الاختيار، أنا ما بعدين أجي أقول أنا ربنا ما وراني، لو كان وراني أنا كان عملت كده. من الناس كل زور لو رجع لنفسه هيعرف يحدد هو عايز شنو. وفي الآخر نحن عندنا حرية وعندنا إرادة وعندنا عقل، عشان كده ربنا بحاسبنا، وعشان كده نحن ما عندنا غير إنه نجي قدام ربنا بكل خضوع ونقول له يا رب السماوات جاي ليك الليلة بقلب مفتوح، بنطلب منك تغفر لنا خطايانا وتملانا بالإيمان. يا رب بنعترف إنه يسوع المسيح هو المخلص، عشان كده يا رب أدخل قلب كل واحد فينا وطهرنا وساعدنا يا رب نعيش حياة لك ونكون قريبين منك. يا رب أكتب اسمنا في كتاب الحياة الأبدية وادينا السلام الداخلي وخلينا ما نخاف من الموت يا رب، لأننا بنعلن ثقة فيك إنك أنت وعدتنا إنه تكون لنا حياة أبدية معك. يا رب نقدم لك كل الشكر وكل المجد، آمين. وفي الآخر بقول لكم سلام لحد ما نتلاقى في موضوع جديد من حلقات الحل في إيدك.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

أقبلك ملك على حياتي بدون جروحك، أقبلك بدون الطعن على جنبك.

سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أحلى مساء عليكم، وإن شاء الله رب مساءات جميلة، مساءات طيبة بتجمعنا، مساءات الطمأنينة والفرح، ومساء السودان الجميل بأهله وناسه الطيبين وكمان أصالته وكرمه. التحية من هنا لكل زول فتح الراديو مستنينا عشان ما يتابع معانا ساعة سمر، ساعتنا اللي بنستمع فيها للترانيم الروحية وكمان نتناقش ونتونس في موضوع مختلف. سلام خاص لأهلنا في الخرطوم وفي أم درمان وفي كل المناطق، بحري والنيل الأزرق، دارفور والشمالية وكل بقعة من بقع بلدنا الغالية السودان. والتحية كمان موصولة لأهلنا السودانيين الموجودين برا السودان، إذا كانوا في مصر والسعودية والإمارات وقطر والكويت، ليبيا، تشات، أثيوبيا، وفي كمان في بلاد القارات الكبيرة، أمريكا، أستراليا، أي مكان برا السودان، بنقول لكم أنتوا ساكنين جوا القلب والحنين لكم ما بنقطع. إذن مساء الخير لكل زول بيسمعنا هسع وهو في الشارع وفي البيت أو في العربية أو في الشغل، أو كمان حتى وهو راجع على بيته بعد يوم طويل ويعني شاق. نتمنى إنه ربنا يكلل يومك بالفرح والسعادة، ودايما تكون مبسوط بالإنجازات والنجاحات. إذن مساء يعني فيه فرح وخير، ونحن بنستمع للترانيم الروحية اللي عدتناها لكم. خليني يعني أبعت لكم التحية المسائية مني أنا إيناس إسماعيل عبر الميكروفون، وكمان تحيات الفريق العامل، وبتمنى لكم كمان أمسية جميلة وطيبة، ونحن بنستمع وبنتبارك في أمسيتنا بالترانيم الروحية. إذن أعزائنا، دعوة لكل الأحباب ولكل المتابعين بأننا نستمع لأولى ترانيمنا مع أبناء كوش، ترنيمة ما حقول لكم العنوان، لكن تعالوا مع بعض كده نسمعها ونستمتع وندن مع فريق أبناء كوش.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosamar.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.

أعيش رغم الصعب والمر وخد يوم بكرة في الخاطر، أزرع بالدموع وأكيد أحصد بالفرح باكر. وكيف يا ربي أنا أهتم على حالي وعلى الحاصل، شيل من قلبي شيء سيل الهم وليك يا رب بكون شاكر. أكيد كلمات جميلة وأداء رائع جدا جدا من فريق أبناء كوش، كل الشكر والتقدير، وكمان ربنا يبارككم يا رب أكتر وأكتر. إذن حبابكم حباب كل زال انضم لنا في اللحظة دي، بنقول لكم أهلا بكم وحباب جيدكم وطلتكم. وأكيد ترنيمتنا الثانية ماشي نسمعها مع القس سليمان حسن، تعالوا مع بعض نستمع لها.

بكرة أحلى والأجمل لسه ما جاء. عيش بالأمل لأنه الأمل داير عمل. خلي بالك طويل وبلاش تستعجل الأجل. فكر، قرر، خطط، نفذ وثابر بدون ملل، وكون متأكد لابد يوم باكر يبقى أخير. بكرة أحلى بإذن الله، والأيام الصعبة هتعدي وتفوت وتبقى ذكريات.

كل الشكر للمرنم يعني فيلمون حسن، القس فيلمون حسن على الترنيمة الجميلة الرائعة دي. يا هنايا بيسوعي مصدر فرحي وزادي، فيه لقيت السعادة وحقق لي الأماني. ترنيمة دايما بنحب نرددها ونرنيمة في كنايسنا، في احتفالاتنا، في كل مكان احنا ممكن نجتمع فيه. مرحبا مرة تانية بكل زول انضم لنا حبابكم، وإذا عايزين تسمعوا أي ترنيمة زي ما بقول لكم دايما راسلوني على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. بقول لكم الرقم تاني 0-35-79-76-55-35-9. وأكيد حكون طبعا ممتنة لكل زول بشاركنا، إذا كان بتعليق، إذا كان باستفسار، أو طالب إنه يستمع لترنيمة معينة. إذن عزائنا مساء الخير مرة تانية لأهلنا وين ما كنتوا، وأكيد مساء الونسة ومساحة للتأمل والأسئلة اللي بتخلينا مرات نجيب مع نفسنا ونراجع كمان حاجات يعني بيجينا بنعملها بصورة تلقائية من غير ما نسأل ليه. حلقتنا الليلة عزائنا المستمعين عن حاجة يعني يمكن في الظاهر بتبدو إنها بسيطة جدا جدا، لكن لو دخلنا جواها شوية بنلقى إنها مرتبطة بطريقة تفكيرنا وطموحاتنا وعلاقاتنا بالمجتمع وحتى كمان نظرتنا لقيمتنا كأشخاص. الليلة عايزين نتكلم عن الشهرة. منو فينا ما عايز يكون مشتهر أو ما بحب واحد من المشاهير؟ يعني الشهرة زمان كانت في الغالب نتيجة لحاجة تانية، زول عنده مثلا موهبة، فنان، لاعب كرة كبير في واحد من الأندية، كاتب إعلامي، أو عالم، أو كمان صاحب إنجاز كبير، يعمل حاجة ممكن تكون مميزة والناس تعرفه بسبب الحاجة اللي هو عملها. دي كانت الشهرة زمان كده، لكن الليلة بنشوف إنه الصورة تغيرت مع السوشيال ميديا. بقى أي زول ممكن يكون معروف، ما محتاج بالضرورة تكون عندك موهبة استثنائية ولا إنجاز كبير ولا حتى إنك تقدم حاجة ممكن يعني تكون مفيدة، أو إنك تكون اكتشفت حاجة كبيرة، أو يعني صوتك كده جميل زي ما زمان يعني الفنانين المشاهير. أحيانا كل المطلوب منك إنك تعرف كيف تلفت الانتباه وبس، والانتباه ذاته بيقى عملة. صورة بتاعت فيديو بعد شوية تبقى ترند، بعد شوية رأي مثير للجدل يبقى موقف، وبعد شوية ممكن تكون مشكلة، وحتى التفاصيل بتاعت الحياة الخاصة بقد ممكن تتحول لمحتوى، والمحتوى يتحول لمشاهدات، والمشاهدات تتحول لمتابعين، والمتابعين يتحول لشنو؟ لشهرة. وهنا السؤال البسيط اللي بيفتش يعني عن إجابة مننا تكون بسيطة في الأمسية دي، إنه هل نحن بقينا نعمل الحاجات عشان نعيشها، ولا عشان الناس تشوفنا ونحن إنه نحن قاعدين نعيشها؟ واحد يمشي لك المطعم يكون طالب له كم وجبة كده يصور وينزل، يبقى ترند، يبقى شهر بأنه بيمشي للمطاعم. وين الإنجاز هنا يعني؟ فكده تعالوا نشوف يعني الصورة كيف اتقلبت والصورة كيف اتغيرت. ولا كمان يعني عايزين نسأل برضو، هل بنفرح عشان إحنا فرحانين فعلا؟ الواحد ينزل لك هو بيضحك وهو مبسوط، لكن هل أنت فعلا جواك مبسوط؟ ولا مرات بنكون يعني مستعجلين نوثق في فرحتنا عشان الآخرين كمان يشوفوها؟ هل بننجح عشان إحنا عايزين ننجح، ولا عشان الناس تقول ما شاء الله الزول ده وصل؟ وهل ممكن الشهرة كمان تتحول من نتيجة للنجاح؟ يعني هل الشهرة هي ذاتها في حد ذاتها ممكن تكون هدف؟ موضوعنا الليلة عزائنا يعني ممكن يكون موضوع شبابي كده، والناس اللي بتتابعنا يعني مستنية مشاركاتكم وكمان مستنية تفاعلكم معانا. وبسيب لكم المساحة دي في الفترة اللي حنطلع فيها فاصل نستمع للترنيمة، إنكم يعني تشاركوني شنو هي الشهرة. هل هدف الناس كلها إنها تبقى مشهورة، ولا شهرة ذاتها شنو الصور اللي تغيرت فيها؟ هل زي زمان، ولا اتغيرت المفاهيم بتاعت الشهرة؟ تعالوا مع بعض نطلع في فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصلي إنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

التحية لكل المرنمين بدولة جنوب السودان الشقيقة. بنقول لكم ربنا يبارككم. وفعلا يعني عربي جوبا واحدة من اللغات الجميلة جدا جدا، خاصة لما يكون بخصوص الترنيمة السودانية. شكرا، ربنا يبارككم أكثر وأكثر. نرجع لموضوعنا أعزائنا المستمعين، وعايز أقول لكم إنه موضوعنا الليلة ما بس عن المشاهير، الموضوع عن كل واحد فينا، لأنه حتى الزول العادي البعيد من عالم الشهرة ممكن يلقى نفسه في سباق صغير ومستمر. يا رب الناس دي عملوا لي كم لايك، كم مشاهدة، كم متابع، منو شاف الستوري بتاعي، ومنو يعني ما يتفاعل، وكمان حتى لو الزول ما يتفاعل الليلة ده موضوع كبير، كيف انك انت ما تتفاعل مع الصورة بتاعتي. وبقينا كل يوم نقعد ونهتم ونشوف منو العمل لينا لايك ومنو العمل لينا قليب، وحاجات كده بقت تشدنا، وبدون ما نحس ممكن يعني الرقم البسيط ده يبدأ يأثر على مزاجنا وعلى ثقتنا في نفسنا وعلى إحساسنا إنه الناس شايفانا وما مقدرانا. والأخطر من ده كله إنه الشهرة مرات يعني بتخلق وهم جميل جدا جدا، وهم إنه كل ما زاد عدد الناس العارفينك زادت قيمتك، لكن هل ده صحيح؟ مرات المود بتاعنا بيبوظ، مزاجنا بيبوظ لما نرد ننزل لنا بوست ولا صورة، ويكون يعني مثلا نقول أقل حاجة 10 نفر علقوا لنا، عملوا لايك، عملوا قلب، وعملوا مشاهدة، واثنين منهم عملوا شير. طيب البقية ديل وين؟ أنا عندي قريب 2000 صديق، معقولة ديل كلهم ما شايفيني وأنا أقعد بعد شوية أزهج وهم ما حاسين أصلا أنا ماري بشنو؟ أنا أقعد عيد في اللايكات والناس اللي عملت والناس اللي ما عملت والعمل شير، معقول صاحبي ذاته أقرب زول بالنسبة لي ما عمل شير للصورة بتاعتي؟ شوفوا بقدر شنو الحاجة دي قاعد تشدنا وكمان تشيل من طاقتنا، يعني حاجة كبيرة جدا جدا بتأثر حتى في مشاعرنا وفي إحساسنا وكمان حتى في مودنا ومزاجنا خلال اليوم. وممكن تقرر في نفسك أنا تاني ما حنزل صورة قريب، أو أنا بكرة أنزل، يعني شفت كيف ممكن الشهرة أو تحس بأنك أنت أصحابك ما قيموك بس عشان أعداد اللايكات ما في أو عدد القلوب قلت. هل ممكن الزول يعني ما معروف إلا في دائرة مثلا تكون صغيرة لكن ناجح مرتاح ومؤثر في حياة الناس القريبين منه؟ يمكن المشكلة ما في الشهرة ذاتها، المشكلة ممكن تكون يعني نعمة، وممكن يعني تفتح أبواب وتوصل رسالة وتدي صاحبه فرصة لأنه يعمل أثر كبير في حياة الآخرين. شوف أنت يعني ياتو أثر أنت عايز تسيبه، أو ياتو رسالة أنت عايز توصلها لما مثلا تنزل بوست ولا صورة بالنسبة لك ولا أي كان على صفحتك. هل عشان تجمع يعني مشاهدة ولا لايكات ولا قلوب ولا شنو بالضبط؟ عشان شنو ما يقوم بعد شوي يأثر على مشاعرك وأحاسيسك وتوصل لأنه الناس ما مقيماني وكلام زي كده. كده أنا بسيب لكم المساحة دي، ويعني بديكم مساحة إنه برضو تكتبوا يعني تأثير الناس عليكم خاصة on social media، كيف بوصلكم الإحساس من الناس التانيين، أصدقائكم اللي أنتم شاركين معاهم أو موجودين معاك على الصفحة، كيف إحساسك بيكون لما الناس ما تعمل لك شير، ما تعمل لك لايك، ما تعمل لك شنو وانت منزل أحسن صورة عندك؟ وروني إحساسكم بيكون شنو، وعلى بال ما نستمع للترنيمة دي ونرجع نواصل، خليكم قريبين.

واحدة من الترانيم المحببة جدا جدا جوا يسوعنا، قلب حنون، قلب يسوعنا ما عنده لوم، يسوعنا دوما حنون. يعني واحدة من الأبيات الجميلة اللي بتأكد حنية وقلب يسوع الجميل فعلا والمليان حنان، إنه ماسك بإيدينا، بيقول ده إيده ماسك إيدي وعينه ما بتسيبني، يرشدني طول حياتي، يديني سكة نجاتي. دي الحاجة اللي نحن دايما يعني بتأكد محبة يسوع بالنسبة لنا، إنه هو المرشد لنا، حتى لو ضاق بين الطريق، حتى لو ضاعت البوصلة بتاعتنا، يسوع هو المرشد وهو اللي بنجينا حتى من كل التجارب اللي ممكن تلاقينا في طرقنا المختلفة. إذن حبابكم أعزائنا وحباب طلتكم ووجودكم معنا، وبقول لكم إذا حابين تسمعوا برضو الترنيمة دي مرة تانية في ساعة سمر، قولوا لي وراسلوني أكيد، وأنا حشوف مع الفريق ونقدر ننزل الترنيمة مرة تانية. رجعنا أعزائنا لموضوعنا عن الشهرة، وعايزين كمان نسأل سؤال، ممكن يعني يكون سؤال لنا كلنا، هل النجاح بيسوقنا للشهرة؟ زمان كان الطبيعي إنك تنجح أول وبعدها الناس تعرفك، الفنان بيجتهد بروفات وشنو بعد كده ينجح بفنه وبصوته، لاعب الكورة بينجح بموهبته اللي طوره، الطبيب طبعا بعمله، والتاجر بشغله، وبعد الإنجاز تجي الشهرة كأنها نتيجة طبيعية. لكن هسع مع السوشيال ميديا المعادلة مرات بقت معكوسة، بقى في زول ممكن يسأل قبل ما يبدأ الحاجة دي حتجيب لي كم مشاهدة، بدل ما يسأل الحاجة دي حتقدم شنو للناس. وهنا بنصل لسؤال مهم جدا جدا، هل النجاح الحقيقي لسه ممكن يحصل بعيد عن الشهرة؟ لأنه ممكن عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة تلقى زول ناجح جدا جدا في شغله، لكن ما معروف إلا في وسط الناس اللي بتعامل معاهم، وممكن تلقى زول مشهور جدا، لكن لما نفتش عن الإنجاز الحقيقي وراء الشهرة دي نلقى إن الشهرة أكبر من النجاح، يعني ما في أي علاقة بين الشهرة والنجاح بتاعه. ممكن زول يكون بيقدم محتوى أساسا ما له أي يعني أي حاجة بيقدمها لها يعني فايدة، وبتلقى كده إنه هو يعني بقى مشهور من غير ما يكون وراه أي اجتهاد ولا نجاح. في المقابل الشهرة ممكن فعلا تكون نتيجة طبيعية للنجاح، زي ما قلنا قبل، الفنان اللي بيجتهد ولعب الكورة اللي بيتدرج لحد ما يبقى كابتن، يعني حاجات كثيرة جدا جدا، لأنه الإنجاز لما يكون كبير ومميز الناس حتتكلم عنه، والإعلام حيهتم به، والسوشيال ميديا حتنقله. لكن السؤال هنا، النجاح ولا الشهرة؟ يعني أنت بتجري ورا النجاح عشان تنجح، ولا بتجري ورا النجاح عشان تشتهر؟ يبقى ديل في فرق بين الاثنين، ودي ممكن تكون يعني حاجة قوية جدا جدا في حياتك وتحدد

أسئلتك الجواك أنا عايز أشتهر لشنو؟ النجاح ممكن يجيب الشهرة، لكن الشهرة براها ما بتضمن لك النجاح. يا سلام، خلوا دي أكيد دايما تكون في بالكم، إنه النجاح ممكن يجيب الشهرة، لكن الشهرة براها ما بتضمن لك النجاح. تعالوا أعزائنا برضو في فاصل قصير نطلع فيه ونستمع لترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين وبرضو مستني آراءكم عن موضوعنا الليلة.

الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

يا أيوب الفياض، زول الجميل بصوته وبأدائه. شكرا على الترنيمة الجميلة دي وعلى الكلمات الرائعة. لما كل الناس بتيأس وكل شيء بتمنه بيبخس، نفسي راضي وما بترخص عشان يسوع لحياتي بيرقص. يا سلام على التعبير الجميل والرائع. مهما حتى لو ما اتشهرنا، لو الناس ما عرفونا، لكن أعرف إنه في إله عارفك وإنت محبوب ومشهور عنده جدا جدا. تعالوا مع بعض نشوف مفهوم الكتاب المقدس للشهرة والنجاح. الكتاب المقدس يعني أدانا مثل جميل جدا جدا عن يوحنا المعمدان لما بدأ الناس تتلف يعني للسيد المسيح وتتبعه. يوحنا ما شعر بالمنافسة ولا حاول يحافظ على شهرته، لأنه هو كان معروف والناس بتجيه من وين لوين عشان يتعمدوا عنده، لكن بالعكس قال عبارة مهمة جدا جدا يمكن أن إحنا ما حنقدر نقولها مرات لأنه إحنا بنشوف نفسنا نحن الأول. بيقال ينبغي أن ذاك يزيد وإني أنا أنقص، وده بنلقاه في إنجيل يوحنا. ودي ممكن يعني تكون حاجة صعبة جدا جدا. وسؤال، هل نجاحي وشهرتي بخلوني أقول أنا لازم أزيد، ولا عندي استعداد إنه الضوال عندي يتحول لغيري بدون ما أنا أحس إنه فقدت قيمتي؟ الشهرة أعزائي المستمعين والكبرياء ممكن الاثنين يكونوا متابعين مع بعض. والكتاب المقدس دائما بحذرنا بشدة من إنه النجاح يقود الإنسان للغرور، وده بنلقاه في سفر الأمثال. بيقول قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح. يعني المشكلة ما في إنه الناس تعرفك أو تقدر يعني أو تقدر كمان إنجازاتك، المشكلة لما الشهرة تبدأ يعني تعرفك أنت منو أو تعرفك بأنت منو، ولما قيمتك في يعني عين نفسك تبقى مرتبطة بتصفيق الناس لك. الليلة لو الناس ما مدحتك، ما صفقت لك، ما علقت لك، ما أدتك لايك، أنت خلاص بتحس بنفسك ما عندي أي قيمة، بتشوف نفسك بعيون الناس. ودي واحدة من النقاط المهمة اللي احنا المفروض نلاحظها في حياتنا، خاصة ونحن بنتعامل مع السوشيال ميديا. خلونا نعرف منو أنا لما الناس متصفق لي، ودي حاجة مهمة جدا جدا. يعني شنو الناس ما عملت لي تعليقات، يعني شنو ما عملت لي لايكات؟ هل أنا كده خسرت نفسي، خسرت شهرتي، خسرت قيمتي؟ الكتاب المقدس بيرجع قيمة الإنسان لمصدر مختلف عن يعني إعجاب الناس. في غلاطية بنلقى إنه بولس بيسأل بمعنى واضح جدا جدا، هل أنا بطلب رضا الناس ولا رضا ربنا؟ فممكن نسأل يعني نفسنا سؤال ممكن يكون مهم جدا جدا في حياتنا. هل لسه حد يعني حد تحس بعد الحصل ده كله أو بعد العرفت ده كله إنك أنت شخص عندك قيمة ولا ما عندك قيمة بس في عيون الناس؟ دي ممكن تكون واحدة من الحاجات اللي بتلفت نظرنا لنفسنا في الأول. الشهرة كأمانة خلوها تكون ما هوية. الكتاب المقدس كمان ما بيقول إن الإنسان الناجح لازم يعني يترفض أو تأثيره ما يكون على قدر كده، بالعكس المسيح قال أنتم نور العالم فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. وهنا الفرق ممكن يكون جميل جدا جدا. المشكلة ما إنه الناس تشوف النور، المشكلة لما النور يبقى هدف تمجيد لصاحبه بدل ما يقود الناس للخير، وبدل ما يقود الناس بأنها تكتشف أعمال الشر والخطية اللي هي بتعملها. عشان كده الرب يسوع بيقول لنا أنتم نور العالم فليضيء نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. تعالوا مع بعض كده في فاصل أخير نستمع فيه لآخر ترنيمة عندنا، وانت إذا جيت هسع بقولك انت محظوظ عشان حتستمع معانا لآخر ترنيمة. خليك موجود معانا نسمع للمرنم سلمون ونرجع نواصل يعني في ختام حلقتنا.

شكرا للشاب الرزين الهادي زي ما أنا بحب أقول عليه، المرنم سلمون على الترنيمة الجميلة، وكمان للرائعات إنجي وترنيم. رجعنا أعزائنا المستمعين، وعايزة يعني أدي رسالة أخيرة بأنه يمكن الشهرة ما تكون هي هالمشكلة، لكن المشكلة الحقيقية هي لما الشهرة تدخل جوانا وتخلينا ننسى نحن منه. النجاح جميل وإنه الناس تعرف تعبك وتقدر إنجازك الجميل، لكن لما تخلي تصفيق الناس يبقى هو المقياس اللي بيحدد قيمتك، يبقى دي هنا المشكلة. لأنه في يوم ممكن الناس تصفق لك، وفي يوم التاني تنساك، وفي يوم ممكن تكون في قمة الاهتمام، وفي يوم تاني الأضواء تمشي لزول تاني. لكن قيمتك الحقيقية ما مفروض تكون مرتبطة بعدد المتابعين، ولا بعدد المشاهدات، ولا بمدى شهرتك أنت. الكتاب المقدس بيذكرنا إنه الإنسان ممكن يكون نور للآخرين، لكن النور ما المفروض يكون عشان أنا أظهر، إنما عشان الخير يظهر من خلالي. فلو ربنا أداك نجاح أشكره، ولو أداك شهرة استخدمها بمسؤولية، ولو أداك تأثير خليه أثر طيب في حياة الناس، وخلي عندك دائما القدرة على إنك تقول زي يوحنا المعمدان: ينبغي أن ذاك يزيد وأنا أنقص. لأنه أجمل نجاح في النهاية ما إنه الناس يعني كلها تعرف اسمك، لكن إنه الناس تتذكر الأثر الجميل اللي أنت خليته وراك. شكرا لكل زول كان متابعنا، لكل زول كان موجود معنا، والحد ما نتلاقى أعزائنا المستمعين بقول لكم إلى لقاء وفي رعاية ربنا. ساعة سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: لوقا الأصحاح 22. واقترب عيد الفطير المعروف بعيد الفصح، وكان رؤساء الأحبار والفقهاء يبحثون عن طريقة ليقتلوا عيسى، لكنهم كانوا خائفين من الشعب. ودخل الشيطان في يهوذا المدعو القريوطي وهو واحد من الاثني عشر، فذهب إلى رؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله لمناقشة خطة تسليم عيسى لهم، ففرحوا وتعهدوا أن يعطوه بعض المال، فوافق وأخذ يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم عندما لا يكون الجمهور موجودا. وجاء يوم الفطير الذي كان من عادتهم أن يذبحوا فيه خروف الفصح، فأرسل عيسى بطرس ويوحنا وقال لهما:
2: اذهبا وجهزا لنا لنأكل عشاء الفصح.
1: فقالا:
3: أين تريد أن نجهزه؟
1: فقال لهما:
2: عندما تدخلان المدينة يقابلكما رجل حامل جرة ماء، اتبعاه إلى الدار التي يدخلها وقولا لرب الدار: المعلم يقول لك، أين الغرفة التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما غرفة كبيرة مفروشة في الطابق الأعلى، هناك جهزا.
1: فذهبا ووجدا كل شيء كما قال لهما عيسى وجهزا الفصح. ولما حانت الساعة جلس عيسى ورسله إلى المائدة وقال لهم:
2: اشتقت من قلبي أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، لأني أؤكد لكم أني لن آكل منه مرة أخرى حتى يتحقق معناه المقصود في مملكة الله.
1: وأخذ كأسا وشكر وقال:
2: خذوا هذه واقتسموها بينكم، لأني أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة مرة أخرى حتى يقيم الله مملكته.
1: وأخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسم وأعطاهم وقال:
2: هذا هو جسمي الذي يعطى من أجلكم، اعملوا هذا تذكارا لي.
1: وبنفس الطريقة أخذ الكأس بعد العشاء وقال:
2: هذه الكأس هي العهد الجديد، يعمله الله معكم بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن انتبهوا، الذي يخونني موجود معي على المائدة، الذي صار بشرا سيموت كما هو مقرر، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه.
1: فأخذ التلاميذ يتساءلون فيما بينهم: من منا هو الذي سيعمل هذا؟ وحدث جدال أيضا بينهم بشأن من فيهم هو أعظم واحد. فقال لهم عيسى:
2: ملوك الشعوب يتسيدون عليهم، وأصحاب السلطة عندهم يعطونهم لغب المحسن، أما أنتم فلا يجب أن يحدث هذا معكم، بل أعظم واحد فيكم يجب أن يكون كأصغر واحد، والرئيس يجب أن يكون كالخادم، لأن من أعظم؟ هل الذي يجلس إلى المائدة أم الذي يخدمه؟ طبعا الذي يجلس إلى المائدة، ولكني أنا بينكم كالذي يخدم. وأنتم الذين وقفتم معي في محني، سأعطيكم السلطة لتملكوا كما أعطاني أبي السلطة لأملك، لكي تأكلوا وتشربوا على مائدتي في مملكتي، وتجلسوا على عروش لتحاسب قبائل إسرائيل الاثنتي عشرة. يا سمعان يا سمعان، طلب الشيطان أن يمتحنكم كما يغربل الفلاح القمح، لكني دعوت الله من أجلك يا سمعان لكي لا يفشل إيمانك، فمتى رجعت إلي يجب أن تقوي إخوتك.
1: فقال:
4: يا سيدي، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
1: فأجاب:
2: يا بطرس، قبل أن يصيح الديك اليوم تنكر ثلاث مرات أنك تعرفني.
1: وقال لهم:
2: لما أرسلتكم بلا محفظة ولا مزود ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
1: قالوا:
3: لا.
1: فقال لهم:
2: أما الآن فمن عنده محفظة فليأخذها، ومن عنده مزود فليأخذه، ومن ليس معه سيف فيجب أن يبيع ثوبه ويشتري سيفا. أؤكد لكم يجب أن يتم في قول الكتاب حسب مع الأشرار، لأن ما يقوله الكتاب عني سيتم.
1: فقال التلاميذ:
4: انظر يا سيد، هنا سيفان.
1: فقال لهم:
2: كفاكم.
1: وخرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون وتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
2: صلوا لئلا تقعوا في محنة.
1: ثم ابتعد عنهم قليلا وركع وصلى وقال:
2: يا أبي، إن كنت تريد أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: وظهر له ملاك من السماء يقويه، وكان في صراع شديد، فأخذ يصلي بحرارة أكثر، وصار عرقه مثل نقط دم نازلة على الأرض. فلما قام من الصلاة ورجع إلى التلاميذ وجدهم نائمين من الحزن، فقال لهم:
2: لماذا أنتم نائمون؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في محنة.
1: وبينما هو يتكلم جاءت عصابة يقودها المدعو يهوذا القريوطي الذي هو واحد من الاثني عشر، واقترب من عيسى ليقبله. فقال له عيسى:
2: يا يهوذا، هل بقبلة تخون الذي صار بشرا؟
1: فلما رأى أتباع عيسى ما سيحدث قالوا:
4: هل نضرب بالسيف يا مولانا؟
1: وضرب واحد منهم عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه اليمنى. فقال عيسى:
2: كف عن هذا.
1: ولمس أذن الرجل وشفاه. ثم قال عيسى لرؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله والشيوخ الذين جاءوا عليه:
2: هل أنا لص حتى خرجتم علي بسيوف وعصي؟ كنت معكم في بيت الله كل يوم فلم تقبضوا علي. هذه هي ساعتكم حيث يتسلط الظلام.
1: فقبضوا عليه وساقوه وأحضروه إلى دار رئيس الأحبار، وتبعه بطرس من بعيد. فلما أشعلوا نارا في وسط الساحة وجلسوا معا، جلس بطرس بينهم، فرأته خادمة من خلال ضوء النار وهو جالس، فتفرست فيه وقالت:
5: هذا الرجل أيضا كان مع عيسى.
1: لكنه أنكر وقال:
4: يا امرأة، أنا لا أعرفه.
1: وبعد قليل رآه واحد آخر وقال:
6: وأنت أيضا واحد منهم.
1: لكن بطرس قال:
4: كلا يا رجل.
1: وبعد حوالي ساعة أصر واحد آخر وقال:
7: بالتأكيد هذا الرجل أيضا كان مع عيسى لأنه جليلي.
1: لكن بطرس قال:
4: يا رجل، أنا لا أعرف ما تقول.
1: وبينما هو ما زال يتكلم صاح الديك. فالتفت عيسى ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام عيسى وكيف أنه قال له:
2: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
1: فخرج وبكى بحرقة. والرجال الذين كانوا يحرسون عيسى كانوا يهزؤون به ويضربونه ويقطون وجهه ويقولون له:
8: تنبأ، من ضربك؟
1: ووجهوا إليه شتائم أخرى كثيرة. ولما طلع النهار اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الأحبار والفقهاء، وساقوا عيسى إلى مجلسهم الأعلى وقالوا:
9: إن كنت أنت هو المسيح فقل لنا.
1: أجابهم:
2: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن من الآن يجلس الذي صار بشرا عن يمين الله القدير.
1: فقالوا كلهم:
9: هل أنت إذن ابن الله؟
1: أجاب:
2: قلتم الصواب.
1: فقالوا:
9: لماذا نحتاج إلى شهادة أكثر؟ نحن سمعناها من فمه هو.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت، والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة، لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة، ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يصهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.

حتى في الدرب ساعة حمومي وشدة الحرب وقت الوهن ضعف القلب مديت إيديك شان تسندني وفي شدة الحموم جيت تعزيني لما الحزن ملا حياتي فرحتني ما أنت بس ربي الفريد أعظم رفيق أنا كيف أكون من غيرك أنت كيف أكون.

0: يوحنا. يوحنا الأصحاح الأول. في الأصل كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، والكلمة هو ذات الإله، فإنه كان في الأصل عند الله. بواسطته خلق الله كل شيء، وبغيره لم يخلق شيء. فيه الحياة، وحياته هي النور الذي يهدي الناس، والنور يشرق في ظلام هذه الدنيا، والظلام لم يقدر أن يطفئه. كان رجل مرسل من الله اسمه يحيى، جاء بقصد الشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور، بل جاء ليشهد للنور، فالنور الحقيقي الذي ينير كل إنسان كان آتيا إلى العالم، وأتى إلى العالم. ومع أنه صانع العالم، لكن أهل العالم لم يعرفوه. جاء إلى شعبه، لكن شعبه لم يقبله. أما الذين قبلوه، أي الذين آمنوا باسمه، فأعطاهم الحق في أن يصيروا أبناء الله، لا لأنهم ولدوا من بشر، ولا بقرار بشري، ولا عن رغبة إنسان، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، ورأينا جلاله، الجلال الذي له باعتبار أنه الابن الوحيد للآب، وهو مملوء بالنعمة والحق. شهد له يحيى فهتف:
1: هذا هو الذي قلت عنه يجيء بعدي ويكون أعظم مني، لأنه موجود قبلي.
0: ونحن كلنا نلنا من قنا نعمته بركة بعد بركة، لأن الشريعة أعطيت بواسطة موسى، أما النعمة والحق فقد جاءا بواسطة عيسى المسيح. لا أحد رأى الله أبدا، لكن الابن الوحيد الذي بجوار الآب هو أخبر عنه. وإن القادة الذين في القدس بعثوا بعض الأحبار واللاويين إلى يحيى ليسألوه:
2: من أنت؟
0: فكانت هذه شهادته، وأعلنها بوضوح ولم ينكر، بل قال:
1: أنا لست المسيح.
0: فسألوه:
2: إذن ماذا؟ هل أنت إلياس؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا:
2: هل أنت النبي؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا له:
2: من أنت؟ يجب أن نقدم جوابا للذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
0: فقال:
1: أنا كما قال النبي إشعيا: صوت واحد يصرخ في الصحراء، أجعلوا طريق ربنا مستقيمة.
0: وكان بين المبعوثين بعض الفريسيين، فسألوه:
3: إن كنت لا المسيح ولا إلياس ولا النبي، إذن لماذا تغطس؟
0: أجابهم يحيى:
1: أنا أغطس في الماء، لكن موجود بينكم من لا تعرفونه هو الذي يجيء بعدي، وأنا لا أستحق أن أحل رباط حذائه.
0: جرى هذا في قرية بيت عنيا التي في شرق نهر الأردن، حيث كان يحيى يغطس الناس في الماء. وفي القدي رأى يحيى عيسى مقبلا إليه، فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله ليرفع خطيئة الناس، هذا هو الذي تحدثت عنه لما قلت يجيء بعدي واحد هو أعظم مني، لأنه موجود من قبلي، وأنا نفسي لم أكن أعرفه، لكني جئت لأغطس في الماء لكي يظهر هو لبني إسرائيل.
0: وشهد يحيى وقال:
1: رأيت الروح ينزل من السماء كحمامة ويستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأغطس في الماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي يغطس في الروح القدوس. فأنا رأيت هذا بنفسي، لهذا أشهد أنه هو ابن الله.
0: وفي القدي كان يحيى هناك مرة أخرى واقفا مع اثنين من تلاميذه، ورأى عيسى سائرا فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله.
0: فسمع التلميذان كلامه فتبعا عيسى. والتفت عيسى فرآهما يتبعانه فسألهما:
4: ماذا تريدان؟
0: فقالا:
5: يا معلم، أين تقيم؟
0: أجاب:
4: تعاليا وانظرا.
0: فذهبا ونظرا أين كان يقيم، وكانت الساعة حوالي الرابعة بعد الظهر، وبقيا معه ذلك اليوم. وكان أندراوس أخو سمعان بطرس هو أحد التلميذين اللذين سمعا ما قاله يحيى وتبعا عيسى. وفي الحال راح أندراوس ووجد أخاه سمعان وقال له:
5: وجدنا المسيح.
0: وأخذه إلى عيسى. فنظر عيسى إلى سمعان وقال:
4: أنت سمعان ابن يوحنا، ولكني سأدعوك صفا،
0: أي بطرس. وفي الغد نوى عيسى أن يذهب إلى الجليل، فوجد فيليب فقال له:
4: اتبعني.
0: وكان فيليب من بيت صيدا مثل أندراوس وبطرس. وفيليب وجد نسانئيل فقال له:
6: وجدنا الذي ذكره موسى في التوراة، وذكره أيضا الأنبياء، عيسى بن يوسف الذي من الناصرة.
0: فقال نسانئيل:
7: من الناصرة؟ هل يأتي من الناصرة شيء صالح؟
0: فقال له فيليب:
6: تعال وانظر.
0: ورأى عيسى نسانئيل قادما إليه فقال:
4: هذا من بني إسرائيل، أصيل لا غش فيه.
0: فقال له نسانئيل:
6: كيف عرفتني؟
0: أجاب عيسى:
4: رأيتك وأنت تحت شجرة التين قبل ما ناداك فيليب.
0: فقال نسانئيل:
7: يا معلم، أنت ابن الله، أنت الملك الذي ينتظره هذا الشعب.
0: قال له عيسى:
4: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك وأنت تحت شجرة التين؟ سترى أعظم من هذا.
0: ثم قال:
4: أقول لكم الحقيقة، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله تصعد وتنزل على الذي صار بشراً.

0: العبرانيين الأصحاح الخامس. كل حبر أعلى يؤخذ من بين الناس ويعين ليكون نائبا عنهم أمام الله، فيقدم لله غرابين وضحايا للتكفير عن ذنوبهم، ولأنه هو نفسه معرض للضعف البشري فيغدر أن يعطف على الجهال والضالين، وبسبب ضعفه كان عليه أن يقدم ضحايا ليكفر عن ذنوبه هو أيضا كما كان يكفر عن ذنوب الناس. ولم يكن أحد يتخذ لنفسه هذه الوظيفة الشريفة، إنما كانت تأتي بدعوة من الله كما حدث مع هارون. كذلك المسيح لم يرفع نفسه ليصير الحبر الأعلى، بل الله هو الذي قال له:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي.
0: وقال له في مكان آخر:
1: أنت حبر إلى الأبد مثل الملك صادق.
0: والمسيح في أثناء وجوده كإنسان هنا على الأرض قدم صلوات وتضرعات بصراخ شديد ودموع إلى الله القادر أن ينقذه من الموت، فاستجاب له لتقواه. ومع أنه الابن، تعلم الطاعة بواسطة الألم الذي غاساه، وبعدما أكمل عمله أصبح غادرا أن يعطي النجاة الأبدية لكل الذين يطيعونه، لأن الله عينه حبرا أعلى مثل الملك صادق. وعندي كلام كثير يمكن أن أقوله بهذا الشأن، لكن شرحه صعب عليكم لأنكم بلداء في الفهم. كان يجب أن تكونوا الآن معلمين، لكنكم تحتاجون من جديد إلى من يعلمكم المبادئ الأولية لكلام الله. أنتم ما زلتم تحتاجون إلى اللبن الحليبي بدلا من الطعام القوي، فمن يتغذى باللبن الحليبي هو طفل رضيع عديم الخبرة في التعليم القويم. أما الطعام القوي فهو للبالغين الذين حواسهم مدربة بطريقة عملية للتمييز بين الخير والشر.

0: الرسالة إلى المؤمنين العبرانيين. العبرانيين الأصحاح الأول. في الماضي كلم الله آباءنا بواسطة الأنبياء مرات كثيرة وبطرق متنوعة، ولكنه الآن في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بواسطة ابنه الذي جعله مالكا لكل شيء، والذي بواسطته خلق العالمين. فالابن هو ضياء جلال الله والتعبير الصادق عن جوهره، والذي يحفظ كل ما في الكون بكلمته الغديرة. فلما أتم تطهير ذنوب الإنسان جلس عن يمين الجلالة في السماء، فصار الابن أعظم من الملائكة، والاسم الذي أعطاه له الله أعظم من أسمائهم، لأن الله لم يقل لأي واحد من الملائكة:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي،
0: ولا قال عن أي واحد:
1: أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا،
0: ولكنه يقدم ابنه البكر إلى العالم ويقول:
1: يجب أن تسجد له كل ملائكة الله.
0: ثم يقول عن الملائكة:
1: صنعت ملائكتك رياحا وخدامك لهيب نار.
0: لكنه يخاطب الابن فيقول:
1: اللهم عرشك ثابت إلى أبد الآبدين، أنت تملك على شعبك بالعدل، أنت تحب الحق وتكره الباطل، لهذا عظمك الله إلهك فوق أصحابك فمسحك بزيت الفرح.
0: ويقول له أيضا:
1: يا رب، أنت في البدء أسست الأرض، والسماوات هي عمل يديك، هي تفنى وأنت تبقى، كلها تبلى كما يبلى الثوب، تطويها كلها كرداء ثم تغيرها كثوب، أما أنت فتدوم ولا تتغير، وسنوك لا تنتهي أبدا.
0: فهل قال الله لأي واحد من الملائكة ما قاله للابن:
1: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك تحت قدميك؟
0: لا، فالملائكة هي أرواح خادمة يرسلها الله لتخدم الذين ينالون النجاة.

فاسدين بلا شفقة، غير متسامحين، مفتريين، متهورين، شرسين، يكرهون الخير، خائنين، طائشين، منتفخين بالكبرياء، يحبون الملذات أكثر من الله، يتمسكون بمظاهر التقوى لكنهم يرفضون قوتها الفعالة. فابتعد عن هؤلاء الناس، إن البعض منهم يندس في العائلات ويفتن نساء ضعيفات مثقلات بالذنوب ومنقادات لكل أنواع الشهوات، يتعلمن دائما لكن لا يمكنهن أن يعرفن الحق أبدا. وكما أن يانيس وينبريس عارضا موسى، كذلك هؤلاء الناس يعارضون الحق، عقولهم فاسدة وهم خير أهل للإيمان، لكنهم لن يتقدموا أكثر لأن قباوتهم ستنكشف بوضوح للجميع كما انكشفت قباوة يانيس وينبريس. أما أنت فإنك تعرف كل شيء عن عقيدتي وسلوكي وهدفي وإيماني وصبري ومحبتي وثباتي والاضطهادات والآلام التي قابلتها. أنت تعرف كل ما حصل لي في أنطاكيا وإيقونيا والإسترا، كانت اضطهادات رهيبة لكن المسيح أنقذني منها كلها. فكل من يريد أن يعيش بالتقوى كمؤمن بالمسيح عيسى يضطهده الناس، أما الأشرار والمحتالون فيزيدون شرا، يخدعون غيرهم ويخدعون أنفسهم. أما أنت فاثبت على المبادئ التي تعلمتها وآمنت بها، وتذكر على يد من تعلمت ذلك، فإنك منذ كنت طفلا تعرف كتاب الله الذي يجعلك حكيما لتنال النجاة بالإيمان بالمسيح عيسى. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع لتعليم الحق وتوبيخ الضلال وتصحيح الخطأ والإرشاد إلى الصلاح، ليكون الشخص الذي ينتمي لله مجهزا ومؤهلا ليقوم بكل عمل صالح.

0: العبرانيين الأصحاح الحادي عشر. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح، وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان سارة نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
1: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك،
0: فاتكل على أن الله غادر أن يقيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم. واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به. وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة، فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل. وغيرهم غاص الهزء والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو غتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغوا الكمال في صحبتنا نحن.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة. تكون في مصالحة ما بتكون في عداوات تانية.
1: أكيد أنت عندك ميزات وعندك مواهب أنا ما عندي.
0: أكيد تخيل معي لو بلدنا استمرت في الحرب.
1: ده ما حيلقى له سوق ذاته يبيع فيه.
0: ربنا هو جاء في الأرض دي عشان كلنا نلقى خلاص.
1: ربنا ما خلق آدم وحواء خطاب في الجنة قال لهم اشتغلوا فيها.
0: فالله هو ذاته أدانا إنه نحن نشتغل. فليه نحن كبشر كسودانيين بالذات ما دارين نشتغل؟
1: عارف يا سمعني يا أخوي
0: أي.
1: الميزة في كلامنا إنه مبني على كلام ربنا وإنه المصالحة والسلام دي كلها حاجات أسسها المسيح في الدنيا لما جاء ومات عشان
0: أيوة.
1: وده اللي إحنا بنبني عليه وحياتنا إنه نبني أفكارنا على كلمة ربنا وعلى طريق ربنا وده اللي بيوصلنا للنتيجة والنتيجة الميزة فيها إنها كلها خير وسلام لنا. فهل السلام ده لو بيجا جاء والمصالحة دي فيها خير لنا وفيها فايدة؟
0: فيها خير كبير جدا جدا.
1: كيف؟
0: الخير الكبير إنه أول حاجة زي ما أنا كنت عدو بالنسبة لك أو أنت شايفني كعدو إحنا بنتحول نبقى أخوان كويس وبنقدر كمان نشتغل مع بعض. كنا نحن ماشيين في طريقين متوازيين لكن المصالحة بتخلينا نحن نتقرب من بعض أكتر ونفهم بعض أكتر. دي واحدة من الحاجات المهمة جدا في المصالحة. لما تكون في مصالحة ما بتكون في عداوات تانية، ما بتكون في انتقامات، ما بكون في كراهية، ما بكون في حقد تجاه الآخر المختلف عني، لكن أنا بكون عندي أشواق إني أعرفك أكثر، أتقرب منك أكثر، أصنع معك علاقة أكبر من العلاقة كانت
1: ممكن. النقطة اللي قلتها إنه نشتغل سوا دي أنا عجبتني شديد. يعني في الآخر أكيد أنت عندك ميزات وعندك مواهب أنا ما عندي.
0: أيوة بالتأكيد.
1: وأكيد أنت عندك خيرات في أرضك ما عندي. يعني أنت عندك مثلا ممكن يكون ذهب ولا بترول في أرضك لكن ما عندك عيش ولا قمح وأنا عندي القمح وأنت عندك البترول وده عنده الغنم ولا مؤاخذة وده عنده النخيل وده عنده يعني كلنا بناكل بلح من هنا وفول من هنا وناكل لحم بتاع جمال من هنا ولحم بتاع غنم من هنا يعني كلنا نتشارك مع بعض.
0: أيوة دي الحلوة في المصالحة إننا نتبادل في المنافع دي. لو أنا بقدم ليك البلح أنت أكيد بتقدم لي السمسم فكلنا بنستفيد من بعض. لكن تخيل معي لو بلدنا استمرت في الحرب تلقائيا ما بقدر استفيد من البلح اللي أنت بتنتجه ولا الثاني بيقدر يستفيد.
1: ده ما حيلقى له سوق ذاته يبيع فيه.
0: فالمصالحة الوطنية دي بتخلينا حتى نحن قريبين بيئتنا ذاته. يعني البيئة اللي كانت بتنتج الحروب الأرض ذاته بترتاح لأنه الأرض دي ارتوت من دماء الناس العزيزين جدا. نحن فقدنا ناس عزيزين جدا جدا علينا. نتمنى إنه آلات الحرب اللي بتحصد في الناس بالمصالحة نقدر نزرع خير في بلدنا
1: والخير ده هيعم الجميع.
0: طبعا بكل تأكيد كل الناس ودل دايروا لنا ربنا إنه نحن نعيش في سلام مع بعض. ربنا هو جاء في الأرض دي عشان كلنا نلقى الخلاص ده لكن نحن بنكره في بعض بسبب طبعا الخطية. خطية من دخلت العالم شوهت صورة الإنسان لكن لسه الله مستمر يحب الإنسان ودايرك ترجع.
1: لكن في ناس ليه حس شايفين السلام والمصالحة دي يعني شغلانة بتجي كده ساكت بالراحة لا فيها تعب لا فيها لا شغل
0: لا فيها تمن كبير جدا ونحن محتاجين نشتغل ونحن محتاجين طالما الوقت نهار نشتغل لأنه نحن ما عارفين بكرة ممكن يحصل شغل.
1: هالشغل ده متعب ولا سهل وهل ممكن ولا رأيك شنو؟
0: متعب لكن بنقدر عليه لأنه قبل كده جربنا.
1: أنا بتذكر برضو دائما أنا القصة بتاعت آدم والخليقة
0: أي.
1: يعني ربنا ما خلق آدم وحواء خطاب في الجنة قال لهم اشتغلوا فيها
0: أيوة
1: ما خلقهم فيها. عشان ينوموا والشجر ده يطلع السمر براه لكن ربنا خلق العمل وهو ذاته ربنا سبحانه وتعالى شغال من أجلنا بيحاملينا بيعمل لنا الخير ده ما شغل. وبرضو إحنا الإنسان من واجبه إنه يشتغل
0: أيوة.
1: إحنا كسودانيين دورنا بنعاين مرات كثيرة للعمل إنه تعب بنعاين للعمل إنه بس لأجل القروش عشان كده ذاته ما بننتج ولا بيكون عندنا هدف انه نشتغل بضمير عشان ننتج حاجه كويسه لباقي الناس.
0: ما يلا دي المفاهيم المغلوطه المحتاجين نصححها. الله له كل المجد عمل ولما خلق الخليقه دي عملها في 6 ايام كان شغال، عمل الانسان، عمل البحار، عمل كل الحاجات السمحه دي. فالله هو ذاته ادانا انه نحن نشتغل، فليه نحن كبشر كسودانيين بالذات ما دارين نشتغل؟
1: احنا دارينها بارده كده، تعودنا تجينا بارده،
0: ما في حاجه بتنزل لك من فوق يا رفاق. فلازم انت تقوم وتشتغل وتنهض وتمشي للآية بتقول اذهب الى النمل ايها الكسلان وتامل طرقها وتفهم وتعرف. فنحن لو ما تعلمنا اننا نشتغل تلغائيا بكره ما هنقدر نعيش بكرامتنا. العمل بيخليك انت قادر تعيش انسان كريم ما مسلول،
1: وبيخليك انت انسان بتشبه الله، ودي جزء من صورة الله، انه الله بيعمل وخلقك عشان تعمل وانت كده بتشبه. جزء من الخلل في الصورة دي انك انت تقعد عاطل وتستنى، ما عايز بس عايز تستنى المعونات، تستنى الإغاثات، وما عايز تشتغل ولا عايز تنتج.
0: احنا ما دايرين نكون مجتمعات يا رافض، مجتمعات اتكالية تتكل على الناس، لكن احنا عندنا القدرة. السودانيين أقوياء جدا وبيقدروا يشتغلوا.
1: الله ذاته شغال، انت ما عايز تشتغل.
0: فما دي مفاهيم مغلوطة. مرات انا داير اريح الاولاد في البيت فبوفر لهم كل شيء. كويس انك توفر لهم الحاجات، لكن لازم تعلم منهم يشتغلوا ما يعتمدوا عليك، لانك انت ما قاعد للاولاد كل العمر. فلازم تعلمهم انهم ينتجوا زي ما انت بتنتج. لكن لو تخيل معي لو نحن 10 نفر واحد فينا بينتج الغاية، حتى لو كان بينتج آلاف الأشياء برضو يوم من الأيام حنصل لمرحلة الفقر. فعشان ما نصل لمرحلة الفقر محتاجين كسودانيين نبتدي نعمل ونشتغل عشان بكرة نضمن مستقبل أفضل لأجيال،
1: ونعرف إنه ده جزء من كرامتك الإنسانية.
0: أيوة،
1: إنه إحنا نشتغل ونعيش ونعمل، ده بيرفع قيمتنا إحنا ذاته كمجتمع وكمواطنين، وبيزيد الخير في بلدنا. مش إنه بس إنه أنت دار تأكل وتشرب باتكالية ومجانا من غير ما تشتغل ولا تدعم.
0: محتاجين نحن نصل لفكرة انه العمل يبقى قيمة اجتماعية سائدة في مجتمعات.
1: وقبل قيمة اجتماعية ده حاجة ربنا خلقها فيك، صورة الله ذاته، انه انت مخلوق على صورته تكون شغال زي ما هو امرك انك تشتغل وتعمل، ما بس انه انت بتشتغل عشان القروش، عشان لانه القروش لو بقت هي الغاية هتشوف أسهل وسيلة، لو هي كتل، لو هي سرقة، لو هي نهب،
0: تعمل
1: وهتعمل القروش. لكن تصل، كيف تصل إنك أنت القروش دي تبقى ما هي الغاية، تبقى وسيلة بس، وعشان تحقق بها الخير لباقي المجتمع بتاعه.
0: ما يلا إحنا لو تحولنا من اقتصاد الحرب لاقتصاد السلام، تلقينا اللي كنا بنصرفه في الحرب بنقدر نصرفه على التعليم، نصرفه على الصحة، نصرفه على التنمية، نصرفه على حاجات كثيرة جدا. لكن لو نحن مستمرين في الحرب هننتج مجتمعات فقيرة، مجتمعات محتاجة، مجتمعات فيها أمراض، فيها أشياء كثيرة ما مضبوطة.
1: يعني الموارد اللي احنا بنصرفه في النزاعات وفي الكراهية وفي الخصام وفي كيف نأذي بعض، لو توجهت لخير بعض هتحقق سلام وهتحقق خير أكثر لكل المجتمع مع بعض.
0: يا رافض نحن بنحلم انه يوم من الايام نصرف على البحث العلمي، نصرف على الصحة، على الاكتشافات، نصرف على التعمير، نصل لمصاف الدول اللي تقدمت. لكن ما ممكن كل اقتصاد البلد يصرف على الحرب.
1: يعني احنا حسي عايز تقول انه وعينا لازم يزيد، ولازم نتغير فكرنا انه احنا بدل ما بنضيع زمننا في الرصاص وفي الدم وفي التاتشرات وفي مضاد الصواريخ والمسيرات
0: وغيرها من الأشياء
1: وغيرها من الحاجات، نصرف نوجه الصرف ده لتنمية المواطن وتنمية الأماكن، هيستفيد البلد كله.
0: أيوة،
1: أكثر من ما مستفيد.
0: أيوة، زي ما غنى شعرانا السودانيين إنه بدل ما نحن أماكن النزاعات تتحول لأماكن خير، وبدل مصانع الأسلحة يكون عندنا مصانع للإنتاج في البلد، وتكون عندنا مستشفيات، يكون عندنا مدارس، يكون عندنا طرق كويسة، أبسط مقومات الحياة تكون موجودة في السودان، والإنسان يقدر يعيش بكل حرية وبكل كرامة ويستفيد من الخيرات اللي بتطلع من البلد. ونحن كمان ما نوصف إننا شعوب ما قاعد تشتغل، شعوب فقيرة، شعوب نحن ما نصدر للعالم الحروب، لكن نصدر للعالم علماء ناس باحثين، ناس مفكرين، ناس قادرين يعالجوا مشاكل العالم بدل ما نحن ننتظر العالم يعالج مشاكل.
1: برضو نقطة أساسية لازم إحنا ننتبه لها سمعان، إنه نستثمر في مجتمعاتنا دي في إعلاء قيم العمل وإعلاء القيم دي. ويعني برضو ما بتفتكر إنه في عادات وتقاليد عندنا بتشجع على الاتكالية، وأمثال إحنا بيعلموها لنا من الصغار بتشجع على الاتكالية وبتشجع إنه ما تشتغل، وبرضو مثلا مجتمعات بتشجع قيم النهب والسرقة ولا كيف إنك تطلع من جارك من قبيلة تانية دي الرجال أو دي القيمة. فكل الحاجات دي إحنا محتاجين نعمل شنو عشان نغيرها؟
0: إحنا محتاجين أول حاجة يعني زي ما قبل قلت لك المبادرات اللي بتبني الوعي، سواء كان وسائل الإعلام، المدرسة عندها دور كبير جدا إنها تشتغل إنها تبني الوعي في الناس، الجامعات، مراكز الأبحاث وغيرها من المؤسسات التعليمية،
1: مناهجنا التعليمية
0: حتى المناهج
1: بتشجع حاجة زي دي. يعني إحنا عندنا مناهج كثيرة وقصص من تعلمناها وإحنا أطفال ما بتشجعك لحاجات زي دي، بالعكس بتشجعك إنك إنت كيف تمشي بس تلعب وكده وحتلقى الخير وحتلقى كل حاجة.
0: لا يمكن طبعا نحن في الغرن 21 محتاجين نستفيد من تجارب الناس، العالم حولنا الناس قاعد تشتغل وقاعد تنتج. فلو بتتذكر معي قصة زيدان الكسلان، الناس ماشية تزرع وزيدان قاعد في مكانه، يعني كل يوم أنا هزرع من هنا لحد هناك. فأنت محتاج بدل ما كل يوم تأجل لبكرة تحتاج إنك تشتغل الليلة.
1: هل برضو إحنا محتاجين نعلي قيمة العمل من أجل السلام والمصالحة ومن أجل كيف نبني بلدنا ونبني مجتمعاتنا؟
0: بالضبط، أنت لو يعني بدأت تشجع الناس إنهم يشتغلوا بكرة هنكون عندنا مجتمعات كويسة. لكن لو كلنا قاعدين لأنه الفراغ يا رافض، الفراغ قاتل جدا جدا، فبيولد فينا ذات وحاجات تفكير ما سليم. فأنا محتاج
1: لكن أجغل. أنا ما برضو ما نظلم الناس دي، في ناس كتير يقول لك أنا ما لاقي فرصة، أن الحرب الكتل الدمار، أنا لو مشيت من المحل للمحل ده هيقبضوني هيقتلوني. فأنت رأيك شنو؟ ما هو برضو ده مظلوم، يعني هو العدم السلام وكده عاصر الزول ده في شغل معين أو في منطقة معينة ما قادر يطلع منه.
0: شوف كل ما تكون في حرب كل ما كانت المظالم أكتر، فإحنا بنسعى إنه يكون في سلام عشان كلنا نكون متساويين، لأنه لزمن طويل جدا الناس اتظلمت. الزمن اللي أنت بتلقى فيه فرصة عشان تشتغل أنا محروم من الفرصة دي، محروم من الامتياز ده.
1: يعني إحنا مضطرين نغير، لو استمرينا في شارعنا ده بتاع الحرب والخصام
0: هتستمر المظالم،
1: هتستمر المظالم وحيستمر الدمار وحينعدم الخير من بلدنا لغاية ما بلدنا تتحرك. لكن لازم وعينا يزيد ونفهم انه لو ما بنينا مجتمعنا وبنينا السلام في مجتمعنا ما حنقدر نلقى فرص بتاعت شغل، ما حنلقى فرص بتاعت اسواق، ما حنلقى فرص بتاعت استثمار. والسلام ده لما نبنيه هو اللي حيساعد بلدنا انه يكون فيها خير ويكون فيها رخاء ويكون فيها راحة لنا كلنا كسودانيين. لكن طول ما بيستمر الظلم والنزاعات والكراهية والخصام في قلوبنا وما دارين نمشي في طريق ربنا اللي هو عمله، أكيد بلدنا ما هتلقى فرص أحسن عشان يكون اقتصادها أحسن.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الأربعاء. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة البدويت، والحلقة دي جميلة، والحلقة دي في غاية الأهمية. تعالوا نسمع إنجيل متى الأصحاح الأول، بيتكلم عن نسب يسوع المسيح. هل سمعت عن نسب المسيح قبل كده ولا لا؟

0: ودايون تبداوي أمسي هنين إنجيل متى إيم بل يبدي أنيات تسني كيرنت تونا هوكنا نهاريو أري أو إنجيل إني أناوين إمباري نسني كرنيات وفاصل أولي نايب يسوئي هوبا يسوئي التمفري وفاصل أملياي إمجوسي الديارة مصر بيت إيدب ناصر عبيت تم أغير وفاصل أمهياي يوهن وموسانا وسالة لسومير يسوع توميس وفاصل فدقاي وبليس يسوع بجربية يسوع جليل إشانهو بدوية يسوع كرياتي ينكاني وليكية يسوع أودها إيلها بمهلية متى إنجيل وفاصل أنقال أم برا يسوع ومسيح داود أور إبراهيم أور إكاتينة إبراهيم إسحاق إفره إسحاق يعقوب إفره يعقوب يهودا وإسانا وإفره يهودا فارس وسارها و توندي تامر تيكتيه بفره فارس هسرون إفره هسرون رام إفره رام أميناداب إفره أميناداب نهشون إفره نهشون سلمون إفره سلمون بوآس توندي راهب تيكتيه بفره بوآس عبيد توندي راؤوت تيكتيه بفره عبيد ياسي بفره أري ياسي وهدا داود إفره داود سليمان توندي أوريا تكت تيكتيه بفره سليمان رهاب آم إفره رهاب آم أبيا بفره أبيا آسا بفره آسا يهوشافات إفره يهوشافات يهورام إفره يهورام يوسيا بفره يوسيا يوتام إفره يوتام آهاس إفره آهاس هساقيا بفره هساقيا مانسا بفره مانسا آمون إفره آمون يوشيا بفره أري يوشيا بابليوني بحسيبي بيكتي دور يكونيا وإسانا وإفره بابليوني بحسيبي بيكتي نايهاري يكونيا شالتيال إفره أري شالتيال سرو بابيل إفره سرو بابيل أبي يهود إفره أبي يهود الياكيم إفره الياكيم آسور إفره آسور صادوق إفره صادوق أكيم إفره أكيم اليود إفره اليود الأسار إفره الأسار متان إفره متان يعقوب إفره أري يعقوب يوسف إفره يوسف مريم إتاك يسوع ومسيح التيودي بتيو إتفاري إبراهيمي داود أوكيك تمنا فردك تاس إكتين داودي بابليوني وحسيبمتي أوكيك أري تمنا فردك تاس إكتين وحسيبمتي ومسيح أوكيك هن تمنا فردك تاس إكتين تون تونا ومسيح يسوع كاك إفرائي بصوتني تون دي مريم يوسف تيد آري جلائي داسمتا لكن برا تكتك واقع تيم بطو ايشو كي مقدس آي اور افار تيدي تونة تيكن يوسف تاكو شبو تاكو بطو دهي سوري اسي سكوة تونة هرواب كيك كي بستيت فدق نيام برو تون امكرين آي هاري انقوان آي ملك هوسوتي بريو دهي لوي آي يا يوسف داود اور مريم تاكتوك تكوسيت تونة بارا كيا بطو آشو كي مقدس سينا كوابا بطو اور افار تندي أري برو كور يسوع بسيما برو دايوهنا دنوبه سوهنا شدهن انده انقوانا انابه سيسو ده تونا كستو سيدك اكتت تنده تاغر نكويتي دور افار تنده أري اور امانويل يسي ميادنا ديابه امانويل وقاسانا جيبو نيف مياده يوسف بارهوب انقوانا ملك برو سويانت تونا اده أري مريم تاكتو يقاسي دوغا وهايبه لكن بطو اور تفريه بوكيك باتيوغي بديواف كيك أري برو يسوع بسم
1: وفاصل أمليا
0: يسوع بيت لهم يهودا إفرائي ناهاري وهذا هيروديسي بدماني مجوسي غاليو ينتلوي القدس بيت إياني هيروديس راتيان برا يهودي هذا إكتي جلائي فراي أوركيا وهيوكو ينتلوي برهنا أري هنم برون أبيد جلائي آب إيدين وهذا هيروديسين بهالي ماسيو ونيد غدبيه القدس بيفي نودهي كساهم باريوغي بحسين. هيرودس فقيريا سوركنا ووهق كوجا وكسيه الداب. وليكيا اتراتيا ومسيح ناد اتفر انديدي. بارا بيتلهم يهودا اتفر انديدين. سور تون تون او نبي كتبابو. بطوك بيتلهم يهودا يوهاشي بتيفيد يهودا يهد آيه كدبا كت كتاي. بطيسو كاري هد ايينه. بين برو ادهيو اسرائيل شاكو يكت اندي ديابو. مليا هيروديس مجوس ديسيت وليكيات وحيوكنا دور اكاية باري راتية باري بيت لهم بيت فدقات دفنات اور دائب هارون برو ولا تمرنوف سويا نيب
2: افلا یعنی هم بایید برو ایبیدن دیده. براو هد آی بھالی ماسونی تھاری و سالالو هنه سورارم نه. اریو انتلاوی بریانه و هایو بیون غور ایفیه بومی نکتمه بھدید بریو سوری سکیه. براو هایو کریانو ونی دفریان. براو اوگو شومه اور توند مریمه گی بریانه. اری کورمیانی تورو یابد نه. ملیه تشن تاته نه افدگنی تو اور دم مراو لبان و مرو میاو هین. براه و سوته بی رودس بیتی بی کرافنه تو نسوممیان. اره ویر سلالی و هاشوه نبیتی اگرن. براه گیگیانو امکانای ملک هاو سوته بیوسفی دهای لویایت. یکا اور و تنده و یکسات مصر بیتی فورا. انی سویانیو گوکیگ بنتو هگیت. هیرودس و اور مدر نیامین اکی. برو هری ویده. افلای برو یکیای تو اور و تنده و هواده دور مصر بیتی هایدف. هیرودس ایانه بوکیگ اره بنتو ایسا. افلای و انکوانا اونابی میدالابی دیاب اکتیت تونا سدک تیکتی. اورو مصر ولیکن دیاب. هیرودس مجوسی تلنیت تونا اکان هوب. گدبیایت بیتلا هموا. هدبیوه نایفین ایر مالو هولاوا. ایدوم و ایکتیم کسای تو درنیت تونا امر حسیه. بیت تونا بروی مجوسی کانا ایفی. ملی اونابی ارمیای میدالابی اتیو دیاد. تونا سدکتی که راما هس اتمساو واوتی و اکرا گدبتی و هس راهیلی اریو جلائی واوتی نه اری برا آیا آبیت واللہ ارحمومتی ترریب دیاو هیرودس ایائی تاری انکانای ملک یوسفی دایا و سوت مصرب لویا و ملک یکا اور و توندی و یکسات اسرائیل وحاش بیتی گیگا بلی اور مدری هر و انتا آیا آبیده افلا یوسف یکیا اور و تونده و ایهایت اسرائیل و هاش بیتی گیگیا. لیکن یوسف ارخیلاوس و بابا هیرودس مین حد اب یهودا اکتن دیت تونا اماسیو ہو بینتو اوگی گرکوه. برو حسوتب سوممیائی جلیل و هاش

يأتي سكان أو داي بليه وده يقول يا ما هو إيه هو كسم إليه يسوي بسكان كسو سوريا إبرر وده أري أباكي بوالهنيت وإبرين كسي بريو داي هاي إيان بلي بلهنيت إبرين و جين هو يفيني بو أوري بإبرين و يا مدى بو يسوى كسم إليه جليلي قده تي برو إرمنا تي مدينة تتامن والقده سيوا يهود آيوا أردني دار أورا ويفي وهاشي وبرو إرمنا إنجيل متى يفصل أولي وأملياء وأمهياء وفدقاء إن بلي بويني دي آن أري براكنا إكنايكنا سناكرة تيدنك دائب سناكرنا آن سكنايا ون تيدنك أري سكنايا نهون شال فايدة تويمري أبتكتينا دائب سناكرة دائب أبتكتينا أري إن شاء الله إراويب إن بلي بنيادنيت.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-55-539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت، شعر عن الحكمة. تعالوا نسمع الشعر بيقول شنو.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم وإنتوا استفدتوا وإتعلمتوا. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539-77-56-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن الشر والإيمان الاثنين.

0: المستمعين الكرام، دي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى إن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-55-539، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إنه نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسي نخليكم مع برنامج باللغة العربية. موضوعنا الليلة في غاية الأهمية، بيتكلم عن الشتيمة، قدر شنو الشتيمة بتأثر في حياة الإنسان وممكن تبقى معاه فترة طويلة.
1: سلام لمتابعين الحل في إيدك، كيف حالكم وأحوالكم؟ بتمنى ليكم تكونوا بخير وفي أسعد حال. الليلة موضوعنا فيه حقيقة واضحة زي الشمس، وما في زول بيقدر ينكرها ولا بيقدر يعدي منها، يعني كل زول فينا لازم يصلها ويشوفها. لكن المشكلة بتجي في إنه كل زول فينا فاهمة كيف وبيتعامل معها كيف، لأنها زي ما أنا قلت هي حقيقة واضحة ونقطة ثابتة في حياتنا. طيب نقدر نقول عليها بوابة بنعدي منها، وعشان هي بوابة بنعدي منها ما تجي نشوف الباب ده شنو ونحن نعديه بياته طريق وبياته مفتاح، ونشوف الحكاية دي أصلا من البداية بدت كيف. رأيكم شنو نتكلم في موضوعنا اللي بتكلم عن الموت والحياة الأبدية؟ الله في كلمته لينا يتكلم كثير عن الموت وعن الحياة الأبدية، لكن أول معلومة لازم نحن نعرفها ونكون واثقين منها ونتأكد منها إنه الله لما خلق الإنسان خلقه عشان يعيش معاه في الجنة، يعني ما كان في موت. لكن الإنسان لما انقلط وعصى الله الموت ظهر وبقى حقيقة ثابتة عندنا. لكن السؤال اللي بقى يطرح نفسه وبقى شاغلنا ليل ونهار، أها بعد الموت في شنو؟ بعد ما أنا أموت وأبقى كده براي الناس الفوق ده اللي ما عارفين عني أي حاجة، أنا بيحصل لي شنو؟ ربنا قال لنا في نوعين من المصير بتلقاه بعد الموت. الموت ده بواب انت عديت منها، بعدها في بابين انت اختار لك واحد منهم. اختيارك ده انت قبل ما تموت انت من حقك تختار، لكن لما نعدي البوابة دي الموضوع هناك ما فيه اختيارات. المصير الاول قال لنا حسب، والكلام ده حسب ايماننا المسيحي، ده معتقدنا لانه نحن بنصدق في كلمة ربنا اللي قال لنا. قال لنا في حياة ابدية معاي، يعني في حياة ابدية مع الله، يعني نحن بعد ما نموت بنمشي نعيش معه الله. ده بيحصل كيف؟ بيحصل بإيماننا بيسوع المسيح، وإيماننا به كمخلص وهو المفتاح للحياة الأبدية. ده النوع الأول، والكلام ده ما كلامنا نحن بس، ده كلام ربنا، لأنه يسوع في يوحنا الإصحاح 11 والآية 25 و26 قال أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. ده المصير الأول لو أنت آمنت بيسوع المسيح كمخلص. في المصير الثاني برضه هو الهلاك الأبدي. الهلاك الأبدي معناه شنو؟ معناه الانفصال عن الله للأبد، خلاص ما في علاقة، ما في رجعة، ما في الدين فرصة تانية أنا أمشي أصلح وأجي. لأن الزول اللي بيرفض الإيمان بيسوع، أو الناس عارفة يسوع لكن مصرين إنه يعيشوا في الخطية ومتمسكين بيها وما تابوا عنها، الكتاب المقدس بيقول لهم إنهم حيلاكوا هلاك أبدي. وده ما كلامنا، ده كلام ربنا في إنجيل متى الإصحاح 25 والآية 46 بتقول شنو؟ بتقول فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى حياة أبدية. يعني ربنا أدانا من البداية صورة واضحة، فهمنا الموت جا من وين، فهمنا إنه بعد بنموت حنمشي وين. يبقى نحن ونحن عايشين عندنا الاختيار إننا نحن نحدد مصيرنا ونحدد خطواتنا ماشي ليها تتياه. وربنا عشان أكد لنا الكلام ده، قال لنا أنا عملت حاجة عشان تكون في يدكم ضمان. كلام ده بنلقاه في إنجيل يوحنا الإصحاح 3 والآية 16. بتقول شنو؟ بتقول لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. يعني هنا في عمل ربنا عشان نحن نقدر نصل للمصير ده، وده موضوع تاني نحن حاليا ما عندنا الوقت نتكلم فيه، فنحن بنتكلم عن الموت وعن الحياة ما بعد الموت. طيب لو جينا رجعنا ليوم القيامة، يوم القيامة الناس كلهم حيقوموا من الموت. الزول المؤمن حيقوم للحياة الأبدية، والما مؤمن حيقوم للدينونة والهلاك. والكلام ده برضو بنلقاه في يوحنا الإصحاح 5 والآية 28 و29. النقطة دي بتوصلنا للعلاقة بين الإيمان والأعمال. هل أنا العمل اللي بعمله أنا حي ممكن يوصلني لأنه يحدد مصيري، ولا الإيمان بس هو اللي بيحدد مصيري؟ لأنه في ناس كتير بتسأل هل الأعمال الكويسة بتودي الزول للحياة الأبدية ولا الإيمان بس؟ الرد على السؤال ده بيكون في شنو؟ بنقول إنه الإيمان بيسوع هو الأساس، لكن الأعمال هي نتيجة الإيمان. والكلام ده بنلقاه في يعقوب الإصحاح 2 والآية 26. لأنه كما إن الجسد بدون روح ميت، هكذا الإيمان أيضا بدون أعمال ميت. لأن الكتاب المقدس بيقول إنه الخلاص هو نعمة من الله، ما حاجة نحن بنقدر نكتسبها بأعمالنا بس. والكلام ده برضو بنلقاه في أفسس الإصحاح 2 والآية 9، بتقول لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال لكي لا يفتخر أحد. عشان ما في زول يجي يقول أنا بعملي قدرت أعمل كذا، وأنا عملي هو دخلني النعيم، هو خلاني أعيش مع الله. لا، في الآخر نعمة ربنا أدانا لها. نجي نمشي للنقطة الثانية، الجحيم والهلاك الأبدي. الجحيم والهلاك الأبدي في الكتاب المقدس هو مكان انفصال عن الله، بنلقى فيه العذاب وبنلقى فيه المعاناة، ويسوع حذرنا كثير من المكان ده ويتكلم كثير عن الجحيم وحذرنا منه. يسوع قال لنا لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها، بل خافوا بالحري من الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم. يعني يسوع هنا حذرنا إنه نحن ما نهلك نفسنا وجسدنا في جهنم، وقال لنا الجحيم هو المكان اللي فيه الإنسان بيكون بعيد من رحمة ربنا، وده المكان للناس الرفضوا دعوة الله وما رجعوا للتوبة ولا أعلنوا الإيمان بيسوع المسيح. طيب كده ده الهلاك والجحيم والمصير بتاع الهلاك. تكلمنا عن النعيم الأبدي، ما ناخد عنه فكرة، نشوف النعيم الأبدي ده شنو أن نحن عايزين نمشي نعيش فيه. النعيم الأبدي بنلقاه ربنا نتكلم عنه في كلامه في كتابه وشرحه لنا. قال لنا وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، ولا الموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. ده مكان النعيم الأبدي، ودي الصفات اللي احنا بنلقاها فيه، ودي الحالة اللي احنا بنكون فيها. يعني نحن هنا في الأرض في حياتنا اللي احنا عايشينها حاليا، كل اللي بيوجعنا حزن وجع موت صراخ عذاب معاناة، كلام ده هناك ما في، انتهى. الناس المؤمنين بيعيشوا في فرح وفي سلام مع الله، بتكون حياتنا في محضر الله، ودي الحياة الأبدية الحقيقية اللي جهزها لنا ربنا. يعني ربنا من البداية وضح لنا الموت، لكن

خاطرنا عشان خاطر الناس. لكن في الآخر ربنا ادانا حرية الاختيار، ادانا انه نحن نقرر نحن عاوزين شنو، لانه الله ما بيقتحمنا، ما بيفرض علينا حاجة. قال لنا الكلام ده بتين، وقالوا لنا في شنو؟ قالوا لنا في تسنية الإصحاح 39 والآية 19. ربنا بيقول شنو؟ بيقول قد جعلت قدامك الحياة والموت والبركة واللعنة، فاختار الحياة لكي تحيا أنت ونسلك. يعني ربنا اداك كل حاجة، وبعد كده ما خلاك براك، اداك عقل واداك إرادة إنك تختار بيها، وساعدك وفتح لك كل الأبواب وقال لك أنت اختار. يعني أنا البختار الطريق اللي بمشي فيه، أنا اللي عندي حرية الاختيار، أنا ما بعدين أجي أقول أنا ربنا ما وراني، لو كان وراني أنا كان عملت كده. من نفسي كل زور لو رجع لي نفسه هيعرف يحدده عايز شنو. وفي الآخر نحن عندنا حرية وعندنا إرادة وعندنا عقل، عشان كده ربنا بحاسبنا، وعشان كده نحن ما عندنا غير إنه نجي قدام ربنا بكل خضوع ونقول له يا رب السماوات جاي ليك الليلة بقلب مفتوح، بنطلب منك تغفر لنا خطايانا وتملانا بالإيمان. يا رب بنعترف إنه يسوع المسيح هو المخلص، عشان كده يا رب أدخل قلب كل واحد فينا وطهرنا وساعدنا يا رب نعيش حياة لك ونكون قريبين منك. يا رب أكتب اسمنا في كتاب الحياة الأبدية وادينا السلام الداخلي وخلينا ما نخاف من الموت يا رب، لأننا بنعلن ثقة فيك إنك اتوعدتنا إنه تكون لنا حياة أبدية معك. يا رب نقدم لك كل الشكر وكل المجد، آمين. وفي الآخر بقول لكم سلام لحد ما نتلاقى في موضوع جديد من حلقات الحل في إيدك.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أحلى مساء عليكم، وإن شاء الله رب مساءات جميلة، مساءات طيبة بتجمعنا، مساءات الطمأنينة والفرح، ومساء السودان الجميل بأهله وناسه الطيبين وكمان أصالته وكرمه. التحية من هنا لكل زول فتح الراديو مستنينا عشان ما يتابع معانا ساعة سمر، ساعتنا اللي بنستمع فيها للترانيم الروحية وكمان نتناقش ونتونس في موضوع مختلف. سلام خاص لأهلنا في الخرطوم وفي أم درمان وفي كل المناطق، بحري والنيل الأزرق، دارفور والشمالية، وكل بقعة من بقع بلدنا الغالية السودان. والتحية كمان موصولة لأهلنا السودانيين الموجودين برا السودان، إذا كانوا في مصر والسعودية والإمارات وقطر والكويت، ليبيا، تشاد، أثيوبيا، وفي كمان في بلاد القارات الكبيرة، أمريكا، أستراليا، أي مكان برا السودان، بنقول لكم أنتوا ساكنين جوا القلب والحنين لكم ما بينقطع. إذن مساء الخير لكل زول بيسمعنا هسع وهو في الشارع وفي البيت أو في العربية أو في الشغل أو كمان حتى وهو راجع على بيته بعد يوم طويل ويعني شاق. نتمنى إنه ربنا يكلل يومك بالفرح والسعادة ودائما تكون مبسوط بالإنجازات والنجاحات. إذن مساء يعني فيه فرح وخير، ونحن بنستمع للترانيم الروحية اللي عدتناها لكم. خليني يعني أبعث لكم التحية المسائية مني أنا إيناس إسماعيل عبر الميكروفون، وكمان تحيات الفريق العامل، وبتمنى لكم كمان أمسية جميلة وطيبة، ونحن بنستمع وبنتبارك في أمسيتنا بالترانيم الروحية. إذن أعزائنا، دعوة لكل الأحباب ولكل المتابعين بأننا نستمع لأولى ترانيمنا مع أبناء كوش، ترنيمة ما حقول لكم العنوان، لكن تعالوا مع بعض كده نسمعها ونستمتع وندندن مع فريق أبناء كوش.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosamar.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمعها مرة تانية على الساوند كلاود.

أعيش رغم الصعب والمر وأخد يوم بكرة في الخاطر، أزرع بالدموع وأكيد أحصد بالفرح باكر. وكيف يا ربي أنا أهتم على حالي وعلى الحاصل، شيل من قلبي شيء سيل الهم، وليك يا رب أكون شاكر. أكيد كلمات جميلة وأداء رائع جدا جدا من فريق أبناء كوش، كل الشكر والتقدير، وكمان ربنا يبارككم يا رب أكتر وأكتر. إذن حبابكم حباب كل زال انضم لنا في اللحظة دي، بنقول لكم أهلا بكم وحباب جيدكم وطلتكم. وأكيد ترنيمتنا الثانية ما شلنا نسمعها مع القس فيلمون حسن، تعالوا مع بعض نستمع لها.

بكرة أحلى والأجمل لسه ماجة. عيش بالأمل لأنه الأمل داير عمل. خلي بالك طويل وبلاش تستعجل الأجل. فكر، قرر، خطط، نفذ وثابر بدون ملل، وكون متأكد لابد يوم باكر يبقى أخير. بكرة أحلى بإذن الله، والأيام الصعبة هتعدي وتفوت وتبقى ذكريات.

كل الشكر للمرنم يعني فيلمون حسن، القس فيلمون حسن على الترنيمة الجميلة الرائعة دي. يا هنايا بيسوعي مصدر فرحي وزادي، فيه لقيت السعادة وحقق لي الأماني. ترنيمة دايما بنحب نرددها ونرنمها في كنايسنا، في احتفالاتنا، في كل مكان احنا ممكن نجتمع فيه. مرحبا مرة تانية بكل زول انضم لنا، حبابكم. وإذا عايزين تسمعوا أي ترنيمة زي ما بقول لكم دايما، راسلوني على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. بقول لكم الرقم تاني 0-35-79-76-55-35-9. وأكيد حكون طبعا ممتنة لكل زول بشاركنا، إذا كان بتعليق، إذا كان باستفسار، أو طالب إنه يستمع لترنيمة معينة. إذن عزائنا مساء الخير مرة تانية لأهلنا وين ما كنتوا، وأكيد مساء الونسة ومساحة للتأمل والأسئلة اللي بتخلينا مرات نجيف مع نفسنا ونراجع كمان حاجات يعني بيجينا بنعملها بصورة تلقائية من غير ما نسأل ليه. حلقتنا الليلة عزائنا المستمعين عن حاجة يعني يمكن في الظاهر بتبدو إنها بسيطة جدا جدا، لكن لو دخلنا جواها شوية بنلقى إنها مرتبطة بطريقة تفكيرنا وطموحاتنا وعلاقاتنا بالمجتمع وحتى كمان نظرتنا لقيمتنا كأشخاص. الليلة عايزين نتكلم عن الشهرة. منو فينا ما عايز يكون مشتهر أو ما بحب واحد من المشاهير؟ يعني الشهرة زمان كانت في الغالب نتيجة لحاجة تانية، زول عنده مثلا موهبة، فنان، لاعب كرة كبير في واحد من الأندية، كاتب إعلامي، أو عالم، أو كمان صاحب إنجاز كبير، يعمل حاجة ممكن تكون مميزة والناس تعرفه بسبب الحاجة اللي هو عملها. دي كانت الشهرة زمان كده، لكن الليلة بنشوف إنه الصورة تغيرت مع السوشيال ميديا. بقى أي زول ممكن يكون معروف، ما محتاج بالضرورة تكون عندك موهبة استثنائية ولا إنجاز كبير ولا حتى إنك تقدم حاجة ممكن يعني تكون مفيدة، أو إنك تكون اكتشفت حاجة كبيرة، أو يعني صوتك كده جميل زي ما زمان يعني الفنانين المشاهير. أحيانا كل المطلوب منك إنك تعرف كيف تلفت الانتباه وبس، والانتباه ذاته بقى عملة. صورة بتاعت فيديو بعد شوية تبقى ترند، بعد شوية رأي مثير للجدل يبقى موقف، وبعد شوية ممكن تكون مشكلة، وحتى التفاصيل بتاعت الحياة الخاصة بقت ممكن تتحول لمحتوى، والمحتوى يتحول لمشاهدات، والمشاهدات تتحول لمتابعين، والمتابعين يتحول لشنو؟ لشهرة. وهنا السؤال البسيط اللي بيفتش يعني عن إجابة مننا تكون بسيطة في الأمسية دي، إنه هل نحن بقينا نعمل الحاجات عشان نعيشها، ولا عشان الناس تشوفنا ونحن إنه نحن قاعدين نعيشها؟ واحد يمشي لك المطعم يكون طالب له كم وجبة كده يصور وينزل، يبقى ترند، يبقى شهر بأنه بيمشي للمطاعم. وين الإنجاز هنا يعني؟ فكده تعال نشوف يعني الصورة كيف اتقلبت والصورة كيف اتغيرت. ولا كمان يعني عايزين نسأل برضو، هل بنفرح عشان احنا فرحانين فعلا؟ الواحد ينزل لك وهو بيضحك وهو مبسوط، لكن هل انت فعلا جواك مبسوط؟ ولا مرات بنكون يعني مستعجلين نوثق في فرحتنا عشان الآخرين كمان يشوفوها؟ هل بننجح عشان احنا عايزين ننجح، ولا عشان الناس تقول ما شاء الله الزول ده وصل؟ وهل ممكن الشهرة كمان تتحول من نتيجة للنجاح؟ يعني هل الشهرة هي ذاتها في حد ذاتها ممكن تكون هدف؟ موضوعنا الليلة عزائنا يعني ممكن يكون موضوع شبابي كده، والناس اللي بتتابعنا يعني مستنية مشاركاتكم وكمان مستنية تفاعلكم معانا. وبسيب لكم المساحة دي في الفترة اللي حنطلع فيها فاصل نستمع للترنيمة، إنكم يعني تشاركوني شنو هي الشهرة. هل هدف الناس كلها إنها تبقى مشهورة، ولا شهرة ذاتها شنو الصور اللي تغيرت فيها؟ هل زي زمان ولا اتغيرت المفاهيم بتاعت الشهرة؟ تعالوا مع بعض نطلع في فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصل لإنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

التحية لكل المرنمين بدولة جنوب السودان الشقيقة. بنقول لكم ربنا يبارككم. وفعلا يعني عربي جوبا واحدة من اللغات الجميلة جدا جدا، خاصة لما يكون بخصوص الترنيمة السودانية. شكرا، ربنا يبارككم أكثر وأكثر. نرجع لموضوعنا أعزائنا المستمعين، وعايز أقول لكم إنه موضوعنا الليلة ما بس عن المشاهير، الموضوع عن كل واحد فينا، لأنه حتى الزول العادي البعيد من عالم الشهرة ممكن يلقى نفسه في سباق صغير ومستمر. يا رب الناس دي عملوا لي كم لايك، كم مشاهدة، كم متابع، منو شاف الستوري بتاعي، ومنو يعني ما يتفاعل، وكمان حتى لو الزول ما يتفاعل الليلة ده موضوع كبير، كيف انك انت ما تتفاعل مع الصورة بتاعتي. وبقينا كل يوم نقعد ونهتم ونشوف منو العمل لنا لايك ومنو العمل لنا قليب، وحاجات كده بقت تشدنا، وبدون ما نحس ممكن يعني الرقم البسيط ده يبدأ يأثر على مزاجنا وعلى ثقتنا في نفسنا وعلى إحساسنا إنه الناس شايفانا وما مقدرانا. والأخطر من ده كله إنه الشهرة مرات يعني بتخلق وهم جميل جدا جدا، وهم إنه كل ما زاد عدد الناس العارفينك زادت قيمتك، لكن هل ده صحيح؟ مرات المود بتاعنا بيبوظ، مزاجنا بيبوظ لما نرد ننزل لنا بوست ولا صورة، ويكون يعني مثلا نقول أقل حاجة 10 نفر علقوا لنا، عملوا لايك، عملوا قلب، وعملوا مشاهدة، واثنين منهم عملوا شير. طيب البقية ديل وين؟ أنا عندي قريب 2000 صديق، معقولة ديل كلهم ما شايفني وأنا أقعد بعد شوية أزهج وهم ما حاسين أصلا أنا ماري بشنو؟ أنا أقعد عيد في اللايكات والناس اللي عملت والناس اللي ما عملت والعمل شير، معقول صاحبي ذاته أقرب زول بالنسبة لي ما عمل شير للصورة بتاعتي؟ شوفوا بقدر شنو الحاجة دي قاعد تشدنا وكمان تشيل من طاقتنا، يعني حاجة كبيرة جدا جدا بتأثر حتى في مشاعرنا وفي إحساسنا وكمان حتى في مودنا ومزاجنا خلال اليوم. وممكن تقرر في نفسك أنا تاني ما حنزل صورة قريب، أو أنا بكرة أنزل، يعني شفت كيف ممكن الشهرة أو تحس بأنك أنت أصحابك ما قيموك بس عشان أعداد اللايكات ما في أو عدد القلوب قلت. هل ممكن الزول يعني ما معروف إلا في دائرة مثلا تكون صغيرة لكن ناجح مرتاح ومؤثر في حياة الناس القريبين منه؟ يمكن المشكلة ما في الشهرة ذاتها، المشكلة ممكن تكون يعني نعمة، وممكن يعني تفتح أبواب وتوصل رسالة وتدي صاحبه فرصة لأنه يعمل أثر كبير في حياة الآخرين. شوف أنت يعني ياتو أثر اللي أنت عايز تسيبه، أو ياتو رسالة أنت عايز توصلها لما مثلا تنزل بوست ولا صورة بالنسبة لك ولا أي كان على صفحتك. هل عشان تجمع يعني مشاهدة ولا لايكات ولا قلوب ولا شنو بالضبط؟ عشان شنو ما يقوم بعد شوي أثر على مشاعرك وأحاسيسك وتوصل لأنه الناس ما مقيماني وكلام زي كده. كده أنا بسيب لكم المساحة دي، ويعني بديكم مساحة أنه برضو تكتبوا يعني تأثير الناس عليكم خاصة on social media، كيف بوصلكم الإحساس من الناس التانيين، أصدقائكم اللي أنتم شاركين معاهم أو موجودين معاك على الصفحة، كيف إحساسك بيكون لما الناس ما تعمل لك شير، ما تعمل لك لايك، ما تعمل لك شنو وانت منزل أحسن صورة عندك؟ وروني إحساسكم بيكون شنو، وعلى بال ما نستمع للترنيمة دي ونرجع نواصل، خليكم قريبين.

0: إلهنا.
1: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.
2: واحدة من الترانيم المحببة جدا جدا جوا يسوعنا، قلب حنون، قلب يسوعنا ما عنده لوم، يسوعنا دوما حنون. يعني واحدة من الأبيات الجميلة اللي بتأكد حنية وقلب يسوع الجميل فعلا والمليان حنان، إنه ماسك بإيدينا، بيقول ده إيده ماسك إيدي وعينه ما بتسيبني، يرشدني طول حياتي، يديني سكة نجاتي. دي الحاجة اللي نحن دايما يعني بتأكد محبة يسوع بالنسبة لنا، إنه هو المرشد لنا، حتى لو ضاق بين الطريق، حتى لو ضاعت البوصلة بتاعتنا، يسوع هو المرشد وهو البنجينا حتى من كل التجارب اللي ممكن تلاقينا في طرقنا المختلفة. إذا حبابكم أعزائنا وحباب طلتكم ووجودكم معنا، وبقول لكم إذا حابين تسمعوا برضو الترنيمة دي مرة تانية في ساعة سمر، قولوا لي وراسلوني أكيد، وأنا حشوف مع الفريق ونقدر ننزل الترنيمة مرة تانية. رجعنا أعزائنا لموضوعنا عن الشهرة، وعايزين كمان نسأل سؤال، ممكن يعني يكون سؤال لنا كلنا، هل النجاح بيسوقنا للشهرة؟ زمان كان الطبيعي إنك تنجح أول وبعدها الناس تعرفك، الفنان بيجتهد بروفات وشنو، بعد كده ينجح بفنه وبصوته، لاعب الكورة بينجح بموهبته اللي طوره، الطبيب طبعا بعمله، والتاجر بشغله، وبعد الإنجاز تجي الشهرة كأنها نتيجة طبيعية. لكن هسع مع السوشيال ميديا المعادلة مرات بقت معكوسة، بقى في زول ممكن يسأل قبل ما يبدأ الحاجة دي حتجيب لي كم مشاهدة، بدل ما يسأل الحاجة دي حتقدم شنو للناس. وهنا بنصل لسؤال مهم جدا جدا، هل النجاح الحقيقي لسه ممكن يحصل بعيد عن الشهرة؟ لأنه ممكن عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة تلقى زول ناجح جدا جدا في شغله، لكن ما معروف إلا في وسط الناس اللي بتعامل معاهم، وممكن تلقى زول مشهور جدا، لكن لما نفتش عن الإنجاز الحقيقي وراء الشهرة دي نلقى إن الشهرة أكبر من النجاح، يعني ما في أي علاقة بين الشهرة والنجاح بتاعه. ممكن زول يكون بيقدم محتوى أساسا ما له أي يعني أي حاجة بيقدمها لها يعني فايدة، وبتلقى كده إنه هو يعني بقى مشهور من غير ما يكون وراه أي اجتهاد ولا نجاح. في المقابل الشهرة ممكن فعلا تكون نتيجة طبيعية للنجاح، زي ما قلنا قبيل الفنان اللي بيجتهد ولعب الكورة اللي بيتدرج لحد ما يبقى كابتن، يعني حاجات كثيرة جدا جدا، لأنه الإنجاز لما يكون كبير ومميز الناس حتتكلم عنه، والإعلام حيهتم به، والسوشيال ميديا حتنقله. لكن السؤال هنا، النجاح ولا الشهرة؟ يعني أنت بتجري وراء النجاح عشان تنجح، ولا بتجري وراء النجاح عشان تشتهر؟ يبقى ديل في فريق بين الاثنين، ودي ممكن تكون يعني حاجة قوية جدا جدا في حياتك وتحدد أسئلتك الجواك، أنا عايز اشتهر لشنو. النجاح ممكن يجيب الشهرة، لكن الشهرة براها ما بتضمن لك النجاح. يا سلام، خلوا دي أكيد دايما تكون في بالكم، إنه النجاح ممكن يجيب الشهرة، لكن الشهرة براها ما بتضمن لك النجاح. تعالوا أعزائنا برضو في فاصل قصير نطلع فيه ونستمع لترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين، وبرضو مستني آراءكم عن موضوعنا الليلة.

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

يا أيوب والفياض، زول الجميل بصوته وبأدائه. شكرا على الترنيمة الجميلة دي وعلى الكلمات الرائعة. لما كل الناس بتيأس وكل شيء بتمنه بيبخص، نفسي راضي وما بترخص عشان يسوع لحياتي بيرقص. يا سلام على التعبير الجميل والرائع. مهما حتى لو ما اتشهرنا، لو الناس ما عرفونا، لكن أعرف إنه في إله عارفك وإنت محبوب ومشهور عنده جدا جدا. تعالوا مع بعض نشوف مفهوم الكتاب المقدس للشهرة والنجاح. الكتاب المقدس يعني أدانا مثل جميل جدا جدا عن يوحنا المعمدان، لما بدأ الناس تتلف يعني للسيد المسيح وتتبعه. يوحنا ما شعر بالمنافسة ولا حاول يحافظ على شهرته، لأنه هو كان معروف والناس بتجيه من وين لوين عشان يتعمدوا عنده، لكن بالعكس قال عبارة مهمة جدا جدا يمكن أن إحنا ما حنقدر نقولها مرات لأنه إحنا بنشوف نفسنا نحن الأول. بيقال ينبغي أن ذاك يزيد وإني أنا أنقص، وده بنلقاه في إنجيل يوحنا. ودي ممكن يعني تكون حاجة صعبة جدا جدا. وسؤال، هل نجاحي وشهرتي بخلوني أقول أنا لازم أزيد، ولا عندي استعداد إنه الضوء اللي عندي يتحول لغيري بدون ما أنا أحس إنه فقدت قيمتي؟ الشهرة أعزائي المستمعين والكبار

رياء ممكن الاثنين يكونوا متابعين مع بعض. والكتاب المقدس دائما بحذرنا بشدة من إنه النجاح يقود الإنسان للغرور، وده بنلقاه في سفر الأمثال. بيقول قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح. يعني المشكلة ما في إنه الناس تعرفك أو تقدر يعني أو تقدر كمان إنجازاتك، المشكلة لما الشهرة تبدأ يعني تعرفك أنت منو أو تعرفك بأنت منو، ولما قيمتك في يعني عين نفسك تبقى مرتبطة بتصفيق الناس لك. الليلة لو الناس ما مدحتك، ما صفقت لك، ما علقت لك، ما أدتك لايك، أنت خلاص بتحس بنفسك ما عندي أي قيمة، بتشوف نفسك بعيون الناس. ودي واحدة من النقاط المهمة اللي احنا المفروض نلاحظها في حياتنا، خاصة ونحن بنتعامل مع السوشيال ميديا. خلونا نعرف منو أنا لما الناس متصفق لي، ودي حاجة مهمة جدا جدا. يعني شنو الناس ما عملت لي تعليقات، يعني شنو ما عملت لي لايكات، هل أنا كده خسرت نفسي، خسرت شهرتي، خسرت قيمتي؟ الكتاب المقدس بيرجع قيمة الإنسان لمصدر مختلف عن يعني إعجاب الناس. في غلاطية بنلقى إن بولس بيسأل بمعنى واضح جدا جدا، هل أنا بطلب رضا الناس ولا رضا ربنا؟ فممكن نسأل يعني نفسنا سؤال ممكن يكون مهم جدا جدا في حياتنا. هل لسه يعني حتحس بعد الحصل ده كله أو بعد العرفت ده كله إنك أنت شخص عندك قيمة ولا ما عندك قيمة بس في عيون الناس؟ دي ممكن تكون واحدة من الحاجات اللي بتلفت نظرنا لنفسنا في الأول. الشهرة كأمانة خلوها تكون ما هوية. الكتاب المقدس كمان ما بيقول إن الإنسان الناجح لازم يعني يترفض أو تأثيره ما يكون على قدر كده، بالعكس المسيح قال أنتم نور العالم فليضئ نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. وهنا الفرق ممكن يكون جميل جدا جدا. المشكلة ما إنه الناس تشوف النور، المشكلة لما النور يبقى هدف تمجيد لصاحبه بدل ما يقود الناس للخير، وبدل ما يقود الناس بأنها تكتشف أعمال الشر والخطية اللي هي بتعملها. عشان كده الرب يسوع بيقول لنا أنتم نور العالم فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. تعالوا مع بعض كده في فاصل أخير نستمع فيه لآخر ترنيمة عندنا، وإنت إذا جيت هسع بقول لك إنت محظوظ عشان حتستمع معانا لآخر ترنيمة. خليك موجود معانا نسمع للمرنم سلمون ونرجع نواصل يعني في ختام حلقتنا.

0: شكرا للشاب الرزين الهادي زي ما أنا بحب أقول عليه، المرنم سلمون على الترنيمة الجميلة، وكمان للرائعات إنجي وترنيم. رجعنا أعزائنا المستمعين، وعايزة يعني أدي رسالة أخيرة بأنه يمكن الشهرة ما تكون هي هالمشكلة، لكن المشكلة الحقيقية هي لما الشهرة تدخل جوانا وتخلينا ننسى نحن منه. النجاح جميل وإنه الناس تعرف تعبك وتقدر إنجازك الجميل، لكن لما تخلي تصفيق الناس يبقى هو المقياس اللي بيحدد قيمتك، يبقى دي هنا المشكلة. لأنه في يوم ممكن الناس تصفق لك، وفي يوم التاني تنساك، وفي يوم ممكن تكون في قمة الاهتمام، وفي يوم تاني الأضواء تمشي لزول تاني. لكن قيمتك الحقيقية ما مفروض تكون مرتبطة بعدد المتابعين، ولا بعدد المشاهدات، ولا بمدى شهرتك أنت. الكتاب المقدس بيذكرنا أنه الإنسان ممكن يكون نور للآخرين، لكن النور ما مفروض يكون عشان أنا أظهر، إنما عشان الخير يظهر من خلالي. فلو ربنا أداك نجاح أشكره، ولو أداك شهرة استخدمها بمسؤولية، ولو أداك تأثير خليه أثر طيب في حياة الناس، وخلي عندك دائما القدرة على أنك تقول زي يوحنا المعمدان: ينبغي أن ذاك يزيد وأنا أنقص. لأنه أجمل نجاح في النهاية ما أنه الناس يعني كلها تعرف اسمك، لكن أنه الناس تتذكر الأثر الجميل اللي أنت خليته وراك. شكرا لكل زول كان متابعنا، لكل زول كان موجود معنا، والحد ما نتلاقى أعزائنا المستمعين بقول لكم إلى لقاء وفي رعاية ربنا.
1: بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة، ونبقى أجمل شعب صابر، ويبقى كل الفات حكاوي، ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد، وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.

يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينه وبائسه. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمه للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي. في يوم ضيقتي بدعوك لانك انت حتستجيب لي. ما في اله بيشبهك ولا في ايد بتعمل زي اعمالك. امين.

بتعرف في أوقات كده عقلك بيقول لك إنك ما في جدوى منك، وما بتعرف تعمل حاجة، وما بتشبه الناس، وما ممكن تبقى زي أي زول. أعرف إنك ما لازم تكون بتشبه زول، وأعرف إنك محبوب ومهم وبتقدم حاجات ما في زول بيعرف غيرك يعملها. أنت شايف الحاجات دي ما مهمة، بس الحاجات الصغيرة دي بتفرق مع ناس كتير، واختلافك ده بيكمل أخوك، وكلنا بيمثل جسم واحد لكن بأعضاء مختلفة. زي المسمار جوا الخشب ما بيتشاف، لكن له دور أساسي، يتماسك، انهض، قدم اللي عندك واللي بتقدر تعمله.

عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، خط بصمتك، شاركنا فكرتك، قل لنا رأيك، تعال نتفق واحتمال نختلف سوا في التفاصيل أو مجمل المحتوى. لما نتبادل الخبرات خذوها حيعدي الماضي الفات ونكتب للأمل غنوات. مستمعين الكرام، اتأكدوا إنكم محل تقديرنا وحبنا، مع تحيات فريق راديو سمر.

أهلا وسهلا بكم كل اللي بتسمعون على أثير راديو سمر وخاصة الذهبايات السمحات. تحية خاصة لكم بكل الود والاحترام، معاكم إيفا صالح في برنامجكم الذهبايات. الليلة يا ذهبايات حنتكلم عن حاجة تخص الذهبايات جدا، اللي هي العلاقات، والعلاقات كثيرة. حنبدأ بالعلاقات الأسرية، الليلة حنتكلم عن العلاقات الأسرية.

زي ما قلت لكم يا دهبايات، العلاقات أنواع كثيرة، زي العلاقات الأسرية. العلاقات الأسرية في الدائرة الأولى الأم والأب والأخوان والأخوات، في الدائرة الثانية الأعمام والخيلان وأولادهم وأولاد العمومة. والدهباية السودانية بتمتاز بأنها شجرة الضل اللي بتجمع كل الأسرة، في الدائرة الأولى ولا في الدائرة الأخيرة. الدهباية بطبعها حنونة، بتلم كل الناس في الأفراح وفي الأتراح، وبتحب الأهل شديد، وبتحب تتبسط وسطهم وتشرق في نصهم. بس يا دهبايات، في دهبايات كتير مشغولات. أهد دهبايات المشغولات ديل دايما بيقعن في اللوم، ودايما بيكون مضايقات من العلاقات الأسرية دي. يعني في دهباية صحبتي كده شغالة طبيبة، أنت عارفات طبعا شغلة الطب دي، دايرة لها زول متفرق شنطته فوق ظهره وجاهز أول ما يتصلوا عليه وطوال يجري، ويمكن تجي عليها حالة طارئة تصل نص الليل. أهد دهباية الدكتورة دي كانت شغالة في طوارئ الجراحة، وطوال مرات بتبيت في المستشفى، ومرات تجي البيت يقوموا يضربوا لها التلفون، تقوم تجري وتخلي نص حاجاتها. وعندها بيت وحيدة، البيت الوحيدة دي بتقعد في معظم الأوقات مع أبوها، وهي ذات البيت دي جابتها في الإجازة. المشكلة إنه الدهباية دي عندها حماتة بتجي ساعات تسلم عليهم وتطمن وتقعد معاهم شوية. أها، الدهباية دي لما تكون في المستشفى الحماة بتكون قاعدة في البيت. طبعا حماتها جاية من مكان بعيد، فكانت بتتمنى وفي نفسها إنه مرت ولدها الدهباية تكون قاعدة فوق البيت وتدلع شوية، تدلع عليها كم يوم هاكي المحمر والمشمر والمجمر والجبنة بالفول والفشار. بس الدهباية للأسف كتير مشغولة، وكمان راجل الدهباية متفهم خالص، ولأنه زول كاتب وشاعر كان متفهم موقف أم بيته الوحيدة ريم، ومتفهم طبيعة شغلها، وكان ما بينقنق كتير، وما قال لها لازم تقعدي مع البيت في البيت، لأنه عارف طبعة شغلها الإنساني وهم موافق على كده، ولأنه بيحب كل حاجة فيها وكل تفصيل حتى شغل هذا. وكل الصور اللي عنده في تلفونه للدهباية دي كانت وهي لابسة المرية البيضة. هالحكاية دي يا دهبايات مضايقة أمه شديد، مضايقاها لدرجة إنها بدت تنقنق فيه، ولدرجة إنها كانت بتقول له خلي الشخبة اللي بتشخبط فيها دي وأمرك شوف لك شغل زي الرجال عيش منه بيتك، وخلي المرة دي تترزح في بطن البيت ده تعوز عواسته وتفرق فريكة. انت هسع راجل مع الرجال؟ اجي يا حبوبة ريم عاد، لكن ما اتلومتي. اجي عاد يا حبوبة ريم اتلومتي. ده ابو ريم ذاته موافق انها تشتغل، واقف وراها عشان تنجح في مهنة الانسانية، وفرحان بزوجته وام بيته ومريا البيضة كأنها ملاك. انت جاية تعملي مشاكل يا حبوبة ريم؟ يعني دايرة تخربي عليه ولدك؟ ولدك هو مبسوط بحياته كده، تقول لكم ده ولدي أنا ربيته وأنا تعبت عليه وأنا كبرته. قلنا ليها أيوة ولدك كبر، بس ولدك ده عنده حاجات تخصه هو لازم يقرر فيها. قالت لا لا لا لا، أصو ما في حاجة بتخص ولدي ما بتخصني أنا، اللي بخصني أنا بخص ولدي، واللي بخص ولدي هو ذاته بخصني أنا، وبيته وتربية بيته دي الحاجات اللي بتخصني واللي بتهمني، وأنا أصو ما بخليه المرة دي تضحك عليه وتمش تبيت كل يوم والتاني برا، والولد قاعد في البيت يشد لها في الملاح ويغسل لها في الهدوم ويمسك في البيت. أصو كدي نحنا ما عندنا كلام زي كدي، نحنا المرة عندنا بتقعد في بطن البيت تستقبل الضيفان وتشوف النصيح والعيان. طيب يا حبوبة ريم، مع مرت ولدك دي بتشوف النصيح والعيان بمهنتها؟ قالت لا، تشوف النصيح والعيان في بطن بيتها اللي يجيبوا لها الناس العيانين ديل هنا، بس نحنا مرة بتبيت برا ما عندنا كله المرة دي تقعد في بطن بيتها تعوز عواستها وتفرك ملاحة. نطلع فاصل قصير يا دهبايات، ونجي راجعين تاني نكمل باقي القصة ونشوف المعالجات ليها.

ازيكم يا دهبايات، جينا لكم راجعين تاني ان شاء الله انتوا قريبين. لسه قاعدين نتونس في برنامجنا العلاقات، وزي ما قلت لكم حبوبة ريم دي بدت تنقنق وقالت قصوا ما داير الشغل البيبيتو له برا. انت مالكم على الشغل يا حبوبة ريم؟ انت ما داير الشغل، ولدك عايز يا حبوبة ريم، ودي حياته، وبعد كده هو بقى كبير خليه يقرر عن نفسه. قالت لا لا لا، اصله ما دايره تسمع مننا ولا كلمه، وقالت اصله دايره مرت ولدها تقعد في جنبها تربي البيت وتسوي لها القهوه. يعني يا حبوبه ريم، مرت ولدك دي تخلي الناس العيانين في المستشفى، وهي طبيبه جراحه شاطره جدا، تخلي العمليات والناس تموت بسبب انه ما تكون في جراحه عشان تجي تسوي لك كوبايه قهوه. قالت لا، المراه اصله مكان البيت، والمراه اصلها لبيتها، والمهنة دي حقت رجال، المفروض يشوفوا لها زور راجل عشان يقدر يبيت هناك. قلنا لها الزمن اللي احنا فيه ده يا حبوبة ريم زمن مختلف، وبيقى المرأة والراجل فيه واحد، وما تخلي ارتباطك بولدك يأثر في علاقته بزوجته. علاقتك بولدك علاقة جميلة، مفروض تدعميه عشان ينجح، ما مفروض تكوني واحد من أسباب فشله. نجاح مرته يا هو نجاحه بيعني له. انت هسي يا حبوبة ريم مش بنتك برضو قاعدة تسافر من بلد لبلد وشغالة

مش جابت شنطتها وجات قالت بتقعد مع ولدها في بطن البيت عشان تربي ريم. اتلومتي يا حبوبة ريم، ريم دي أمها حية وهي متفقة مع أبوها على أسلوب معين في التربية. قالت لا دي بتولدي وعلى حسب ما أنا ربيت ولدي برضو حاربيها، أنا بعرف التربية أكتر من أمها، خلنك دي من أساليب كانت في التربية دي. قالوا أصوا ما يضربوا ريم، ما يضربوها ليه؟ أنا ما كنت بضرب أبوها ده صباح وميسا لما بيقى راجل هو شاعر، أها أنا بربي البيت دي زي ما ربيت أبوها. أنت يا حبوبة ريم كده بتتدخلي في حياة ناس تانين، حياة ناس تانين حتى لو كان ولدك، وحتى لو كانت بتحتبري أم ريم بيتك، وحتى لو كانت ريم بتولدك، بس دي أسرة قايمة بذاتها، أنت مفروض تديهم فرصة وتخليهم هما يعيشوا حياتهم ويتأقلموا فيها على بعض ويكملوا فيها بعض بعيد منك، بعيد من النقة والمشاكل. ولو عايزة تساعدي في البيت أو عايزة تمسكي ريم بالمحبة ما في زول بيقول لك لا، أنت ياكي حبوبتها، بس أنت كمان ما تخطي يدك فيهم خالص وتضايقي ولدك لحد ما تخليه لو الباب دقة يفتكرك دي أنت جيتي ويخاف أنك تقومي تعملي له مشاكل مع عمرته ولا تنقنقي فوقه. لا يا حبوبة ريم، الكلام ده يا حبوبة ريم بدمر ولدك وبدمر أسرته وبخلي بيته مجهجها، وحبك لبيته الشديد بيبقى لها مشكلة بدل ما يبقى لها سعادة. عشان كده يا حبوبة ريم حقه ترفع يدك شوية من أسرة ولدك وتخليه يرتب حياته مع مرته ويرتب حياته مع بنيته، وهم الاثنين بيكملوا بعض لأنه ربنا قال له يلتصق بيها، وربنا بيقول هم الاثنين شخص واحد. فيا حبوبة ريم علاقتك مع ولدك حاجة وعلاقة ولدك بزوجته حاجة تانية، يعني انت علاقتك بولدك ما في زول قال لك اقطعيها، بس علاقتك بولدك ما بتديك الحق في انك تتدخلي في حياته الشخصية. ايوة حياته الشخصية، لانك زمان تتذكري لما كانت نسيبتك تجي توعد معاكم وتقيف لك على كل صغيرة وكبيرة كنت بتكوني متضايقة وزعلانة وبتقولي بتين تمشي مننا. شفتي نفس الحاجة دي انت هسي قاعدة تعمليها اليوم ريم، انت هسي قاعدة تضايقيها رغم انه هي ما اتكلمت، بس قاعدة تتدخل في علاقة بتخص شخصين وبتهم. زي ما انت زمان ما بتحبي زول يتدخل لك في حياتك، انت هسي برضو خليكي بعيد شوية كده من حياة ولدك ومرته. يا دهبايات وصلنا لنهاية الحلقة، أشوفكم الحلقة الثانية والقاكم بخير وعافية تامات لامات في سلام وأمان.

0: أهلنا الزينين والطيبين في ربوع بلادنا الحبيبة، وكمان خدتوا الراديو وقاعدين يسمعوا لنا حسي، بنقول لكم حبابكم عشرة بلا كشرة، وبنقول لكم قربوا لي قدام، المكان واسع ويشلهم مليون زول. أهلنا زمان قالوا لنا أمثال كثيرة حلوة وسمحة، وكل واحد منا تقال عشان فعل سواه زول في وقت أو مكان مناسب، وممكن يكون للوقت ولا المكان مناسب مع القول أو الفعل ده. أنا معاكم أيمن، حنتونس وحنشوف الأمثال دي وكمان شنو القريب ليها من الكلمة الموجودة في الكتاب المقدس ده، من خلال برنامجنا المثل السوداني والكتاب المقدس. وبنرحب بضيفنا اللي حيكون معانا في ونستنا دي، الأستاذ خادم الرب يماني، وبنقول لك حبابك عشرة.
1: أهلا سهلا أخوي أيمن، ومرحب وأهلا بكل المستمعين في كل مكان.

0: أهلا بك مرة تانية أستاذ يماني، وأهلا بمستمعينا الكرام. وزي ما قلنا قبل الفاصل حنتكلم شوية عن أمثال أهلنا، وكمان حنشوف رأي الكتاب المقدس شنو فيها. ومثلنا بتاع اليوم بيقول جناك كان كبر خاوي. يعني شنو المثل ده أستاذ يماني؟
1: جناك كان كبر خاوي، المثل ده ببساطة شديدة بيتكلم إنه الجنة اللي هو الولد أو ولدك. ويمكن نلاحظ شوية المثل كأنه هو مثل ذكوري، يعني ما فيه ذكر للإناث، لكن عادة إحنا في السودان في العامية السودانية لما نقول جناكة أو الجنة بنقصد الولد والبيت الاثنين مع بعض. عشان كده المثل بيقول جناك كان كبير خاوي، يعني الولدك لو بيقى كبير في العمر خليه كأنه أخوك، ما تتعامل معه على إنه هو لسه ولد صغير، ولا تعامله على إنه هو لسه يعني ما فاهم كويس أو أنت بتفهم أكتر منه، لكن خلي العلاقة بيناتكم تكون علاقة بتاعت صداقة أخوة، حتى شنو ما يكون في أي جفوة بيناتكم أنتوا الاثنين. ونفس الحكاية الكلام بينطبق أكيد على البيت، البيتنا من تكبر مهم شديد إنه الأم شنو تخاويها، تعاملها زي أخوتها، وتتكلم معاه وتتونس معاه، تديها الأمان، تخليها تحكي لها كل حاجة. عشان كده دي دعوة من المثل لينا إننا كيف نتعامل ونربي عيالنا بطريقة كويسة. جناك كان كبر خاوي.
0: فعلا أستاذ يماني مثل رهيب جدا، ونتمنى إنه نعمل كده. جناك كان كبر خاوي. خلونا نطلع فاصل ونرجع مرة تانية ونشوف رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده.

0: يا هلا ومرحب بكم مرة تانية مستمعينا الكرام. شفنا قبل الفاصل مثلنا بتاع اليوم جناك كان كبر خاوي، وشفنا يعني المثل شنو بالضبط. حسي جايين نشوف رأي الكتاب المقدس. يا أستاذ يماني، رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده؟ هل بيأيده أو هو ضده؟
1: تمام، في مثلنا جناك كان كبر خاوي، اللي هو ولدي ده أو جناي ده، يا أنا أكون صديقه، أخليه صديق لي، أخليه أخو لي. والحتة دي بتورينا إنه ونحن بنربي في أولادنا، أطفالنا دي اللي بيبتدوا من عمر يوم وسنة واثنين ويمروا بمراحل كثيرة، وأكيد التربية في كل مرحلة بتختلف عن أخوتها. والكتاب المقدس يهتم شديد بتربية العيال، ويكلمنا في محلات كثيرة خالص خالص إنه لازم أولادنا ديل ننشئهم على الكتاب المقدس، على الكلمة الحية، على محبة الله، على طريق الرب يسوع المسيح. لما نقرأ في سفر الأمثال 22:6 بيقول كاتب الأمثال سليمان الحكيم: ربي الولد في طريقه فمتى شاخ أيضا لا يحيد عنه. يعني الشارع اللي بتمسكه لجناك من هو صغير لغاية ما هو يكبر ما حيخلي الطريق ده، ما حيسيب الشارع ده. علمته كويس يمشي تمام، علمته بطريقة ما كويسة، ربيته ما كويس، ما حيمشي كويس. حتى أمثال 23 بيكرر في وقت معين بيقول: لا تمنع التأديب عن الولد. يعني في زمن بنعلمه مجرد تعليم بالكلام شوية شوية، بيجي وقت يكون فيه لازم احنا نأدبه، والتأديب بياخد طرق كثيرة. في أمثال 23:13 يقول: لا تمنع التأديب عن الولد لأنك إن ضربته بعصا لا يموت. وأكيد احنا بنعرف انه في وقت معين الجند ممكن ينضرب فوقه، برغم من انه في دول كثيرة حسي وفي مناطق كثيرة منعوا انك تضرب طفلك وكده، لكن لسه في مجتمعات ما زالت في التأديب ممكن تستخدم العصا او وسائل اخرى بديلة حاليا. بس الفكرة الأساسية إنه في كل مرحلة بنأدب بطريقة مختلفة من الثانية، بنعلمه ونربيه في طريق ربنا بطريقة مختلفة. حيجي وقت بعد شوية الجندة بيكبر، عمره يبقى 15 سنة و17 و18، ده العمر بعد ده نحن شنو نبتدي نخاوف فيه الولد ديا، نخليه قريب لينا. كان ولد خليه صديقك انت يا الأبو، كان بيت خلاها تكون شنو أخت ليك وصديقة ليك يا أم. في أفسس 6:4 يا أستاذ أيمن بيقول: وأنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. يعني بيجي وقت معين الجند بيصل مرحلة من الفهم والإدراك والوعي، يحتاج إن نربيه بطريقة فيها نوع من الحكمة في المعاملة معه، وطريقة الكلام حتختلف، ما زي ما كان طفل عمره 5 سنوات أو 7 سنوات. وأكيد كمان ما حيكون في ضرب أو ما حيكون في تأديب زي زمان تحرمه من شيء أو كده. فبيجي وقت خلاص إحنا بنكون شنو نبقى فوقه أصحاب، نبقى فيه أصدقاء، أديه الأمان إنه يجي يقعد معاي، يحكي عن مشاكله، أتكلم أنا معاه، أكون في حتة أنا مرشد له، مش أنا بعرف أحسن منك لأنه أنا أكبر منك أو لأنه أنا أبوك أو لأنه أنا أمك بعرف أحسن منك. لا، نديه الإرشاد بتاع شنو الندية، يعني زول كأنه شنو في عمري، كأنه في مستواي، خلاص أنت بقيت راجل، خلاص أنت بقيت فتاة كبيرة. فيجي وقت لحنغيزهم وأكيد ما حنضربهم، لكن شنو حنصادقهم وحنعاملهم بطريقة كويسة، وحيكون في شنو محبة وحنية تجاه بعض، والوقت كله أكيد حنكون مع بعض. عشان كده كتاب المقدس كلمة الله بتعلمنا إنه فعلا كيف نربي العيال أو أبنائنا من يكبروا بطريقة سليمة، وأكيد هي تتفق مع مثلنا بتاع الليلة: جناك كان كبر خاوي. خليه يكون أخوك لكن ما تخليه ينفر أو يبتعد منك.
0: شكرا كثير أستاذ يماني، وفعلا رأي الكتاب المقدس واضح جدا، ونتمنى فعلا إنه نخاوي أولادنا وهم يكبروا، ونتمنى إنه نأدبهم على حسب طرق الرب زي ما قال ربنا في كتابه. خلونا حسي نسمع ترنيمة ونرجع مرة تانية.

0: يا هلا ومرحب بكم مستمعينا العزاز علينا. اتكلمنا قبل الترنيمة عن مثلنا بتاع اليوم، جناك كان كبر خاويه، وشفنا المثل يعني شنو، وكمان شفنا رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده. شنو النصيحة الممكن بتقدمها لنا يا أستاذ يماني؟
1: النصيحة أكيد لنا كلنا ولكل أب ولكل أم. مرات كثيرة نحن بنكون قاسين على عيالنا، لما يكبروا بنتعامل معهم كأنه هم لسه شفع أو كأنه لسه أطفال، وده بيخلي يكون في فجوة، يخلي في بيناتنا نوع من عدم المحبة، الجفة زي ما نحن نقول بالسوداني. فالنصيحة، خلونا يا جماعة نقرب المسافة بيننا وبين عيالنا، نشيل كل جفة، نعلن ليهم ونوضح ليهم عن محبتنا ومحبة الله ليهم، نخلي العلاقة بيننا وبين عيالنا علاقة بتاعت ناس أصدقاء وأخوان، فيها محبة، فيها احترام، وكده أكيد أن احنا حنعلمهم ونربيهم بطريقة أفضل كثير مما أنه يكون في جفة بيناتنا.
0: شكرا لك كثير أستاذ يماني، وفعلا استمتعنا معاك في مسيرنا بتاع اليوم، ونتمنى زي ما قلت أنه نربي عيالنا بحسب ما قال الكتاب المقدس. وكده خلاص نكون قربنا لنهاية حلقتنا، وقبل ما نختم حلقتنا يا ريت لو ممكن تصلي لنا.
1: يا ربنا إلهنا يسوع المسيح، بنعترف يا رب قدامك كآباء أنه مرات كثيرة بنخطئ في تربية أبنائنا، عشان كده يا رب نحتاجين حكمة من عندك، حكمة سماوية، حكمة تترفق يا رب الأبناء، حكمة يا رب تخلينا فعلا نربي عيالنا في تأديب الرب وإنذاره. أدينا يا رب نعمة فوق نعمة، وعرف يا رب كل الآباء أنه كيف يتعاملوا مع أبنائهم بحسب الكتاب المقدس، وعرفنا كلنا يا رب إننا فعلا نقود أطفالنا من هم صغار جدا للإيمان بشخصك. نصلي ونطلب في اسم المسيح، آمين
0: آمين. وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، لحد ما نتقابل المرة الجاية، ونقول لكم مع السلامة.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى، مصدر وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين، وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باغي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت. سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس، وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسد كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم، ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس، حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي قال لهم.
2: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
1: أنا أرتعج من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر، وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب، فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
2: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وقوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة، لا، بل نتقدم إلى النضج وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يصهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.